إخوتنا المغرر بهم المتمترسين بمدينة تعز. قرار تحرير المدينة اتخذ ولا رجعة فيه. من الآخر، من آخر الآخر، وبإذن الله وعونه سيتم، وبيدكم أن تجعلوا الأمر سلاما بسلام وبأقل الخسائر، كما حصل في مدينة التربة التي لم يمسها وأهلها سوء، بيدكم أيضا إذا اتبعتم شراركم أن ترفعوا الكلفة دمارا وخرابا لمدينتكم لا سمح الله، التي حملت من كلف الحرب ما لم تحمله غيرها ولا طاقة لها بالمزيد. وشهادة للتاريخ أنكم مقاتلين أشد، قاتلتم بشراسة لأكثر من 10 سنوات وبإمكانات قليلة تشبه إمكانياتنا نحن المستضعفين، فلا معكم سلاح طارق ولا أموال وإيرادات مارب، ما بش أحلام من الوضوح والشفافية والصراحة. سلاحكم في أغلبه خفيف ومتوسط، رواتبكم أقل من بقية التحشيدات والقوات التي تقاتل في صف العدو السعودي، وفي الأساس كانت مقطوعة، ولولا احتياج السعودي لكم لما رأيتم ريال سعودي ولا قعيطي. والوساط ما بش أحلى منه. رغم ذلك قمتم بكل ما تستطيعوا وأبليتم بلاء حسنا. بسروا على حلافين بنشهد لكم ها، ولو مع صف الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من طارق الذي هرب مالك أنت وفحاط. ولا يستطيع الهاربون في الفنادق أن يلوموكم، فقد تركوكم واكتفوا بالتصفيق لكم وتحريضكم من خلف الشاشات. لكن الآن حصحص الحق وجاءت لحظة حسم القرار. فانظروا إلى الخريطة وحكموا عقولكم، فقد أصبحتم وسط خريطة حكومة الحوبان. واسألوا أنفسكم، هل من الممكن أن يأتي سعودي أو مفندق لنجدتكم؟ وانتو دارين وإحنا دارين والعالم كل داري، والله أنكم تعرفون أن الإجابة هي لا. فاحقنوا دماءكم واطمئنوا، فلسنا أهل انتقام وأنتم وغيركم يعرفون هذا، والعفو العام يشهد. ولا نريد الأذى لا لمدني ولا لكم يا من تقاتلون، ففي الأخير نحن جميعا إخوة تجمعنا روابط الدم والدين والوطن والنسب، فلا تجبرونا على خوض حرب في مدينة مكتظة بالمدنيين الذين هم أهلكم جيرانكم وقد عانوا ما فيه الكفاية، ولا تدمروا بأيديكم مدينتكم وتتسببوا بنزيف دم الأبرياء. الآن أمامكم أحد الخيارين، سلموا وتسلموا ويشملكم العفو العام ويسلم المدنيين والمدينة دمار الحرب، ومن يريد منكم الخروج إلى عدن فليخرج وليذهب لقتالنا خارج المدينة، أو استمروا في القتال وحينها لن تسلموا من مقاتلينا ومن دعوات الأبرياء ومن رب الأرض والسماء، وسينتهي بكم الحال إما صرعى أو أسرى ولا مجال للفرار. ما عباش عاد تغلق، وسيلحقكم عار تدمير ما تبقى من المدينة وإثم دماء المدنيين الذين تتخذوهم دروعا بشرية، وفي كلا الحالتين ستهزمون، ستهزمون. فما فائدة العناد
والنتيجة واحدة، والله من وراء القصد.

محافظ تعز أعلن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤقتة في عدد من مديريات المحافظة محافظة تعز لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود. الطرق المؤمنة تشمل خدير، نجيل الصلو، العين، المواسط، والمخا، الوازعية، الكدحة، النشمة بالمعافر. جميع الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وطرق مديريتي شمايتين وسامع مفتوحة ومؤمنة أمام حركة المواطنين ووسائل النقل. شركة النفط بصنعاء أعلنت جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. محافظ تعز: بدأنا خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية، وفرع شركة النفط جاهز لتغطية الاحتياج عبر طريق نجد قسيم البيرين. البنك المركزي حدد نقاط استبدال العملة في المديريات المحررة، ودعا التجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوب استبدالها. الطرق المؤدية إلى وسط مدينة تعز مفتوحة وآمنة من جانبنا، ونرفض قرار إغلاقها من قبل أدوات العدو السعودي في 2 أكتوبر. استمرار فتح طريق عدن، التربة، نجد قسيم، بئر باشا، مدينة تعز قائم من جانبنا. هذا محافظ تعز، ونعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. طريق الحوبان، القصر، الكمب، حوض الأشراف مفتوح من جانبنا، وندعو العقلاء إلى المبادرة لفتحه من الطرف الآخر. لا يصح محافظ تعز أن تبقى الطرق الحيوية رهينة الخلافات والحسابات الضيقة على حساب معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية. ويدروا من هو الغريم الحقيقي، ما بش أحلى من الوضوح والشفافية والصراحة. محافظ تعز: نؤكد استعدادنا لفتح أي طرق آمنة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول احتياجاتهم الأساسية. ننسق مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وغيرها من شركات المواد الغذائية لتوريد احتياجات المواطنين إلى مدينة تعز وبقية المديريات، مستعدون لتأمين وصول المواد الغذائية والتموينية من مخازن الشركات في الحديدة وعدن إلى جميع مناطق المحافظة من جانبنا. محافظ تعز بأمنكم. الله ما تلقوا مثل هؤلاء مؤمنين، والله وبالله وطالله. هيا ما تشتوا، ما فعل لكم حمود المخلافي وباقي المزججي. محافظ تعز: ندعو إلى تغليب المصلحة العامة ورأب الصدع وتضميد الجراح بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمواقف السياسية. نرفض إقصاء أي طرف، وندعو الجميع إلى التعاون لتسهيل حركة المواطنين ودخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في كل المحافظة. هيا ما عاد تشتوا. هذا محافظ تعز. تعز العز يا خبري، تعز العز. عاجل عاجل

العاجل. كانت الخطوط الجوية القطرية قبل قليل كانت قد أعلنت عن تعليق، يعني توقيف، وقفوا تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية، هذه الخطوط الجوية القطرية، وهم جحرم في الباس عادم اتفادوا بقناة الجزيرة مش بالأرواح. عاجل حكمتك يا رب. حلفاء السعودية أول من بتخلى عنه، أول من أمس ترامب ركب السعودي مطر وقال لهم يدافعوا عن السعودية. اليوم الخطوط الجوية القطرية قبل قليل علقت، قالوا لا الرياض ولا الدمام. عاجل الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. الرياض معزولة عن العالم يا قوة الله.

الاتحاد للطيران الإماراتي إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. محمد بن سلمان الواحد يتزن فرد.

في كل المواقع الإخبارية العالمية والدولية والمتوسطة والطويلة والقصيرة والمزندة والجالسة والواقفة. الخطوط الجوية القطرية ما عطش ما بش رحلات لا للرياض ولا الدمام، قالت بسبب الوضع الراهن. وده الحين الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. يا ربي لك الحمد.

المغرر بهم في مدينة تعز، لا أتنفعكم لا السعودية ولا غيرها. الله ما معكم الله ولا المؤمنين الذي عندهم دين وإسلام وأخوة إيمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، مش من ضعف، من محبة، من حكمة وإيمان. الله وكل واحد عقل في رازه يعرف خراجه قصيخة.

الأمريكي خلى عن حلفاء معروف معروف. اليوم ترامب من أمس من قبله وبيقول لرئيس أوكرانيا بيقول لي يلا انزل توريس جديد بدل هذا المسوم، وبيلاحق روسيا عصبة تيزل. الأمريكي تجده حيثما تجد المصلحة، هو حليف الأوكرانيا وأوكران هو الذي دعا الأمريكي الذي دهده الأوكراني إبليس شيطان يتخلى على خبرته الأمريكي. رجع قال له الرئيس الأوكراني الأوكرانيون هم من ينتخبون رئيسهم، بيقول له مالكش دخل طاقة طاق. لهذا المغرر بهم في تحشيدات العدو السعودي، ما بيش معاكم الله ولا المؤمنين، والله ما تلقوا زعماهم، والله ما تلقوا زعماهم، وانتو دارين واحنا دارين والعالم كل التاري، حتى السعودية التارية والله حتى المرتزقين التارين.

مسعودي اذا عد فيها عاقل في مصطفى محمد بن سلمان والأسرة السلمانية، إذا عاد بعاقل في السعودية ينصحوا محمد بن سلمان والأسرة السلمانية. ما لم والله ما معاكم إلا رأس الصميم أمانة قبل أن نغادركم.

تلاحظوه ولا ما بتلاحظوش؟ ولا ضروري ما يخليكم تلاحظوا؟ أقول لكم ضروري ما تلاحظوا وضروري ما يخليكم تلاحظوا. عندما كنا نقصف مطار اللد في عمليات إسنادنا لغزة بفضل من الله على مدى عامين، وتوقفت كل الشركات الدولية، شركات الطيران، قامت الإمارات بمضاعفة عدد الرحلات إلى كيان العدو الصهيوني، لكنها اليوم، لكنها الآن، الآن الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر، لكنها اليوم مع قصف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، أول من أعلن إيقاف الرحلات إلى هذا المطار اليوم. حكمتك يا رب. أحمد رام محمد بن سلمان من هم أخواته ومن هم خبائره؟ يجي ما يشمهجني يضحكني.

المطارات السعودية غير آمنة، المنشآت النفطية السعودية غير آمنة، السفن السعودية غير آمنة، والكل مش بعد ما تخرج النار هيدا. لسلامتكم ابتعدوا عنها وترقبوا أي تحذيرات قادمة. قال لك في السعودية ما عم يدوروش حالة الطقس وهذا، قال لك قدم بيتابعوا بيانات قواتنا المسلحة.

0: تو من السعودية يا أخي يا أخي ماتش تو من السعودية مو صدق ما نشي من السعوديين مالك أنت 12 سنة واليمنيين بيصرخوا أمام العالم وعلى مرأى نظره ارفعوا الحصار عن مطاراتنا وموانئنا أوقفوا وحشية العدوان وجرائمه والجميع جميع العالم ستي لذانه 12 سنة يعتدي فيها السعودي على بلادنا اليمن ويذبح اليمنيين 12 سنة السعودي حاصر اليمن يمنع دخول الغذاء والدواء 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين 12 سنة واليمني لا يستطيع أن يسافر إلى أي مكان 12 سنة توفي فيها عشرات الآلاف من المرضى لأنهم لم يستطيعوا السفر للعلاج 12 سنة توقفت فيها مراكز الغسيل الكلوي ومراكز علاج القلب ومراكز علاج الأورام 12 سنة واليمني لا يعرف من أين سيأتي بالوجبة التالية بسبب الحصار والعدوان ونهب الثروات إن كان أحد في هذا العالم يقبل بهذا على نفسه فاليمنيون لا ولن يقبلوا أن يستمر هذا
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد الجلد مخلوب من صينة بلادي قبل ما تخلق درمزات العمار

أجواء السعودية والمضارب السعودية والأرامكو والبترول والنفط. لا دوك قعود هيا اليوم متى انتبهوا بدا حذرناكم مش بعدها مفسرت ما ريت

احنا بندعي المغرر بهم فيما تبقى من تعز ومقلة. والله تعز مكون من 25 مديرية، من 25 19 مديرية ونص محررة بفضل من الله، وعادت لحضن الوطن وأهلها استقبلوا المجاهدين في قواتنا المسلحة بالترحيب. احنا بنكلم المغرر بهم فيما تبقى من تعز وهم قلة. سابر يا جابر الخطوط الجوية القطرية كانت ولا ما عاد فيها سافر للرياض والتماء، والاتحاد الاماراتي كانت راسها اسلم وما عادت ترجع الرياض، وحلفت يمين فوق سورة النساء، وشركة دلتا ايرلاندز الامريكية اجلت رحلاتها الجوية الى الرياض حتى مارس 2027. المغرر بهم وهم قلة فيما تبقى في تعز. قد السعوديين مغلق عليها، عيا ما اتفعلهم هذا الحين. الخطوط الجوية الفلبينية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 نوفمبر. شل يا بيشل.

الطيران البحرية البحرينية هيئة الطيران البحرينية أعلنت عن إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 17 أكتوبر، وهذا المطار السمعة. هيئة الطيران الهندية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 15 أكتوبر الجاري. الخطوط الجوية الفلبينية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 نوفمبر. المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران مددت تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية ألغت جميع الرحلات إلى الرياض حتى 16 أكتوبر. نفس ما وقع في تل أبيب في مطار بن غوريون. حكمتك يا رب. وبعد أصحابنا ما بش فرق بين السعود واليهود، ما لكم أنتو. وقبل قليل الخطوط الجوية القطرية علقت، يعني وقفت جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية. وبعدها سجلحت الاتحاد للطيران الإماراتية ألغت جميع الرحلات بين أبو ظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. هم بيقولوا لها كذا، ولا قدهم بيقولوا لها سعودية باي باي باي باي. من كوريا الجنوبي قال حكى الرعاية الذي يقدر ينبع من فوق الجدر السعودي ينبع، والذي عادوا كان بيفكر يجدي يزير السعودية لا عاد لا تتجعوش.

السفارة البريطانية لدى السعودية تعزى البريطانيين إلى تجنب السفر عبر جميع المطارات السعودية. أبش أحلامه ووضوح وشفافية والصراحة رجمت بجتها بريطانيا. السفارة البريطانية قالوا إلا باستثناء مطار المدينة المنورة. الوضع ملود ما جاء في بيان قواتنا المسلحة.

يقول هذا الكورية الجنوبية الخارجية، الخارجية الكورية الجنوبية توصي المواطنين قد بتوصيهم بمغادرة السعودية وإلغاء أو تأجيل السفر إليها. مش أحلام الوضوح والصراحة والشفافية. بتقولهم بالقي تجبر في السعودية بعم فوقه رحلاك بريد رحلين كنت حكاك ملو في الصري العالم قريب يعقل إلا محمد بن سلمة أصلا ما بش معه عاد.

تسريبات. هذا الساعة بدك تكب التسريبات هكذا سكوب زي ما يستكب البرد. ها قد مش برد على احنا في نعمة فضل من الله. في التسريبات

مخرج مصري يعلق على مشاهد استهداف قوات عسكرية تابعة للسعودية. شكله يفعل الفيلم وهم بدنابعهم فوق المدرعات. صرت يوقف بدنابعهم سواق المدرعة والآليات في الفليحة في ليحات مأرب أمان بدنابعه وبيواجههم أربع أنفار من المجاهدين أولياء الله آي من آيات الله. تسريبات الله يسمعنا خير. دوي انفجارات في الرياض بالتزامن مع هجمات تستهدف مطار الدمام. وخميس مشيط هو اليوم خميس أمان من السعودية ساعة سوق الصنيب من قبل الضربة الذي فيها فضل من الله. السعودية تواجه حصارا متزايدا من قبل اليمن ولا تملك خيارات جيدة لمواجهة الضربات. الإكنوميست في التسريبات أفادت منصات إعلامية بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن نفس الوقت بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك فهد في الدمام شرق السعودية يعني الوسط والشرق وما وخميس مشهد طالع ونازل وما بين

متحدث ناطق العدو السعودي أقر عن وجود هجوم يمني استهدف خميس مشيط جنوبي المملكة. والرياض والدمام ما عاد يقدر يجي غير سعوديين هذا العين. الحين ما عاد مرحلة آح ولا داخل. بالله ما نسمي هذه مرحلة ما. مرحلة المصاوعة. رويترز مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى 17 أكتوبر. قبل أن نغادركم CNN الأمريكية التصعيد مع اليمن يهدد طموحات المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقا في أن تصبح وجهة دولية للأعمال والسياحة. يعني إن شاء الله الله حكاها الحرم زائل وأهله.

0: بالأخبار المتداولة الآن. الآن في الأخبار المتداولة
1: مضيق هرمز
0: حامي نار يا ولد.

قال لك مطار صنعاء اتصل مطار الملك خالد التولي في العاصمة الرياض. قال له وده الحين اللي وده الحين.

0: هذا رادار الأخبار، مشو تسريبات يا حب.
1: رادار الأخبار، المعذر منكم يا مستمعين. مجلة فوربس الأمريكية. الجيش السعودي الذي تبلغ ميزانيته 83 مليار دولار لا يستطيع احتواء الحوثيين. يا حبيبي، هجمات الحوثيين تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي عموما. يعني مش الا الطيران، ها؟ اهو

0: مجلة فوربس الأمريكية، الجيش السعودي الذي تبلغ ميزانيته 83 مليار دولار لا يستطيع احتواء الحوثيين. أخي قد جرب الحماء. أنا كان المفروض يتعض محمد بن سلمان من صاحبة الإفستيني ترامب، ويتعض، لكن حمار بن حمار. يلا، هجمات الحوثيين تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي عموما، مزعزعة استقرار الأسواق ومعطلة للأعمال ومثيرة لمخاوف بشأن السفر والسياحة إلى البلاد. طاح حظك يا محمد بن سلمان.
1: من حاصر جوا

0: حاصر بحيرة.
1: عاصفة يمنية صاروخية مسيرة تربك المطارات السعودية وتحطمها. لا قوة الله. ودار الأخبار وول ستريت جورنال: تكاليف الحرب تهدد الاقتصاد السعودي بالعجز والانكماش. باقي يقولوا والابتساق، ابتسق الا ابتسق. رادار الاخبار: بلومبرغ عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة. اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك اليك يا ولد اليك اليك. رادار الاخبار نعني بلومبرغ عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة فاضيات التي تبتعد في مسارها عن الخليج لتصاعد هجمات ايران. مالك والله انه بيوهفهم الايراني يوميا بيحرك انحريك. ماذا هن قال لك فاضيات.
2: النهاية شتناها بالبحر على حمر.

السفارة البريطانية لدى السعودية أذكى واحدة قالت عبر جميع المطارات في السعودية لا صدقوش نشوف الرياض والتمة قال جميع المطارات لا تسافرش عبر جميع المطارات سيروا عدن يجي ما يضحكنا انتو قالوا انها الناقلات بخطان فاضيات حرس الثورة الايراني بحرية حرس الثورة الايراني استهدفت 6 سفن خلال 24 ساعة نع قلبوهن نع ما هو النعنع هذا يا اخي لابك حازي لعلك نعنع يصير الحازي

رادار الأخبار. نيويورك تايمز الأمريكية: الحوثيون المتمرسون في القتال يعرضون طموحات المملكة العربية السعودية للخطر في تحويل نفسها إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة للخطر. بيزعجوا بدل محمد بن سلمان. العديد من قادة صناعة النفط بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشركتي إكسون موبيل وبي بي ألغوا رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع. ما عبش صليت ما هو قال لك هذا إكسون موبيل ما عبش صليت هذا هم تنشقوا ترامب قال لك مضيك هرمز ومحمد بن سلمى دخل الباقي جحر الحمار الداخلي مشكلة وانا بطل الحرب دوا صفنا وانا كمال العز كله بك

أسوشيتد بريس في رادار الأخبار. أسوشيتد بريس عن مسؤولين عثمانيين: السعودية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب فشل دفاعاتها الجوية في اعتراض الصواريخ والمسيرات من اليمن. فتحوا تحقيق عم لا يحققوا معاهم يحققوا. نفس ما كان يقول اعلام العدو الصهيوني انهم بيفتحوا تحقيق بيحققوا، كيف لو ما فشلت حيتس والدفاعات الجوية الصهيونية في التصدي واضطراب الصواريخ اليمنية. قلنا لكم يا اصحابنا ما بيش فرق بين السعود واليهودة. الهجمات اليمنية المستمرة على مدار الرياض أدت إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. لا ترفيه بعد اليوم، لا ترفيه بعد اليوم، لا ترفيه بعد اليوم. ما عاد أرقصوش. الهجمات اليمنية على السعودية تسببت في واحدة من أكبر حالات الاضطراب التي شهدها الطيران السعودي منذ سنوات. رويترز. مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يدخل مرحلة شلل، شلل الأطفال. يجي ما يضحكني. أين محمد الشيعاني؟ دخل مدار الملك خالد يدخل مرحلة شلل غير مسبوقة. اشتروا العربية، اشتروا المدار عربية وقلوا خرجوا شمسوا. الظبط شمس.

عليك رويدهرز تعلن والخطوط الجوية القطرية تعلن واتحاد الطيران الإماراتي يعلن والخطوط الجوية الفلبينية تعلن، الذي بيغلق والذي بيعطف والذي رفع الطائرات وقال لهم خلاص يلا من، والذي بيحد البريطاني بيقول لهم يلا قادر، والسعودية والكوري قال لهم يلا من هنا. إن وين الطول السعودي حق محمد بن سلمة؟ كان أقل حاجة واحد يقول لهم كذابي، كان اطلعوا وقلوا يا سبحان الله عليكم أجواءنا مفتوحة. ما يكذب السعودي يا أخي، ما يكذب السعودي والعالم كله كذب بيروحوا لهم، ما عاد معه إلا مكة والمدينة. حكمتك يا رب.

المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تمدد تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. سالمة يا سلامة رحنا.

تتناقص أعداد الطائرات في أجواء السعودية بشكل ملحوظ. يا الله يا الله يا رب. تتناقص أعداد الطائرات في أجواء السعودية بشكل ملحوظ بعد هجمات يمنية طالت مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في التمام. والرياض أجواءها مغلقة والتمام مغلق. الله ما عاد معاهم إلا الطواجي يا ولد، ما عاد معاهم إلا حمام الطواجي.

0: ستتبع حركة الملاحة الجوية أجواء مطارات الرياض والدمام وأبها وجيزان ونجر. أبها يا عليا ما عفش أبها يا أبها يا عليا تخلو من الطائرات.
1: الحقيقة الجنية مثل ما أنت شعيب والمراوغ مراوغ والمزيف مزيف لو تتعسب.
0: صحيفة وول ستريت جورنال أفادت أن الهجوم لقوات صنعاء على مطار الرياض أدى لتحويل مسارات عشرات الطائرات. عشرات الطائرات إلى تحويل مسارات عشرات الطائرات إلغاء أكثر من 1000 رحلة وسط إغلاق مطارات وتحذيرات فرنسي وكندي وألماني من مخاطر التحليق فوق السعودية. كدهم بيقولوا لهم لا تفتجحوش قصي لا تطيروش ارجع ارجع ارجع ارجع بيقولوا ما كده ارجع ارجع ارجع اعتكمت

وول ستريت جورنال عن مجموعة أوبس جروب لسلامة الطيران. نوصي شركات الطيران بتجنب التحليق على جميع الارتفاعات في المجال الجوي السعودي. سعودي مغلقة محبوسة فضل من الله.

يوليو 2026 انتقلت المواجهة اليمنية السعودية إلى ملف بالغ الحساسية، أمن المطارات. بدأت العمليات اليمنية من أبها ثم نجران وصولا إلى الرياض والدمام، مسار تصاعدي أعلنته صنعاء ضمن معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار. قلت لكم يوم السبت والقدار بالقدار، ولو ما مش معانا قدار جاي يقول لي

أعتذر من الله مذيع من أوبي واكب الصواريخ والمسيرات عز شرف كرامة وسعودية مغلقة مدفضين علي ساعة الفاء فضل من الله ما حركة شرف عز كرامة ما لقن والله أنا أقوم أفترع ذا العين أقوم أفترع وراسي للسماء فضل من الله وأقول له مطار صنعاء ثابت ثبات عطان وعيبان ونقم من جبالنا الأبية العزيزة مطار صنعاء هنأها تاج على راسي. أما المطار المهيني هذا في العاصمة الرياض المطار المهيني المطار السمعة مطار خالد قال لك الملك خالد لا عد ملك ولا عد خالد.

ما عادش طرفه في السعودية. ها قال لك نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مهرجان ومزاد المدينة المنورة الثالث للإبل.

في الظروف السعودية نفس ما كان يفعل دارك. حكمة يا رب. ما الحين ما عبش ما عبش مباراة بالعين زفلتو عزبه هربا كيف ما لك.

0: الأخبار. مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزال بقوة 6 درجات يضرب بنما على عمق 35 كيلومتر. النفس الزلزال حتى المضارب في السعودية مغلقة، عاد شيء أعظم من هذا الزلزال. شركة الاتحاد الإماراتية للطيران تعلن إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام السعودية حتى 19 أكتوبر. الإمارات التي فتحت خط بري بكيان العدو الصهيوني وزيدت الرحلات إلى مطار بن غوريون، الله يلعنهم. فلتوا السعودي في منتصف الطريق، يحسسك ان الامارات اليدومية اليدومي. لا تتركوها في منتصف الطريق. الخطوط الجوية القطرية قالت للسعودية الوش من الوش ابيض. تسريبات في التسريبات، ما عاد معانا. هجمات اليمن تربك منتدى الرياض الاقتصادي، انذار الهواتف يكشف الواقع الامني للسعودية، نفس ما كانوا على الصاينة. رجعوا التحذيرات عبر الرسائل للتلفونة، نفس ما كان يفعل اليهودي يفعل السعودية اليوم. يا اصحابنا يا اصحابنا، ما بش فرق بين السعودة واليهودة.
1: وذا الحي
0: تسريبات. ضابط سابق في البحرية البريطانية، ضربة صاروخية تستهدف الحي الدبلوماسي في الرياض. أنا بنقول للمعبشين الدبلوماسيات، كان مالهم بنقلوا البروحة. ما عندهم حجين قد بنزحوا من الرياض. يلا صار من كل شيء أحسن.

0: تحدث الكاتب في صحيفة التلغراف البريطانية والضابط السابق في البحرية الملكية البريطانية توم شارب عن ضربة صاروخية استهدفت الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض. ونشر البريطاني عبر حساب على منصة اكس تدوينة مقتضبة وصفها بالعاجلة. قال فيها ان ضربة صاروخية وقعت في الحي الدبلوماسي بالرياض مرفقا منشوره برمز تعبيري يعكس الصدمة. سمعها تقول يا للهول. وفي وقت سابق افادت منصات اعلامية بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك فهد في الدمام شرق السعودية. واشارت الى سماع دوي انفجارات في اطراف الرياض لم يتم الاعلان عن طبيعته. وفي سياق متصل سمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة الدمام بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك خالد. كنت بنضربهم بصواريخ غصن سلام. مزيد من التفاصيل في بيان قواتنا المسلحة. العميد يحيى سريع بيان لهم الله هذا أمانة. بس العميد يحيى سريع طلع في بيانه الأخير وقال إنه كان هناك عملية على قاعدة خميس مشيط وبطائرة مسيرة. السعودية والمستنقع اليمني الخيار الوحيد الذي لم تجربه المملكة. الله ما عاد معاه إلا سعودي في مستنقع اليمن. سعودي الذي الآن أصبحت في مستنقع. ما اليمن وشو مستنقع؟ بلدة طيبة ورب غفور. أفادت وكالات عن إصدار السلطات السعودية مساء الاثنين تحذيرا جديدا من خطر يهدد العاصمة، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات لقوات صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية. الدفاع المدني السعودي قال في بيانه إن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينة الرياض أصدرت تحذيرا للتنبيه من خطر محتمل. طلع بجها العميد يحيى سريع وفصلها. ما فصل يا أخي، فصل الرياض عن العالم.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من غواتيمالا استيقاظ فتاة داخل نعشها أثناء المراسم يثير الذهول. إنما عبج عظم من السعودية مغلقة أجواءها مزندقة عبج عظم من هذا.

كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستية. عبش أعظم من اختبارات أنا. وفي عاصمة كان العدو السعودي فضلنا

وفاة الممثل الأمريكي آر جي ميتي. كل عادم عيتو مسلسل طاش ما طاش ولا ماجي ما دحين عيتو مسلسل بار ما دار يجي ما يضحكنا. ترامب: إيران وروسيا وأوكرانيا يرغبون في الاتفاق. توكلوا عزواجه. كان ترامب يتحاجة من السعودية هالنذل هذا ولا خبر. إيران ترامب: إيران وروسيا وأوكرانيا ترغبان في الاتفاق. المفروض يقول ترغبون ولا ترغبين أخي. قد مخبر. الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى الرياض والدمام في السعودية. قالوا بسبب الوضع الراهن. ما حتى دشماه الوضع الراهن. أين محمد بن سلمان؟ قالوا تخطاه وهو وزير الدفاع. يا الكلب. وخلصوا أبوهم. خلصوا أبوهم ولا صعاليك. بيان للجيش المصري بعد اتهامه بشن هجمات واسعة على حدود السودان. يا من هذا يا من هذا. ترامب: نتواصل مع ولي العهد السعودي. أنا قد بين أقول إن انقطعت الاتصالات مع محمد بن سلمان، لكن ترامب قال إنه بيتواصل. إنه عشان معه هذا من يضبطه. من هو؟ أنا داري.

التمرد في ألوية العمالقة عقب خسائر بشرية فادحة. من عاد اتمرد قال لك الله وقد بخسائر بشرية. يجي ما يضحكني. يقول لك عصيان للأوامر من قبل قادة الكتائب والألوية رفضا لأوامر. ها ما هو بما يزيد 100 قتيل ونحو 600 جريح خلال أيام، وهو ما أدى إلى انهيار معنوي. أمان انهيار معنوي تقعد عجوب مدري كم ما له مولى. انهيار واسع للقوات المدعومة سعوديا في تعز. وكالة أوروبية تحذر من الطيران في المجال الجوي السعودي. لا عطى دوروش.

اتهامات لمحور تعز بخذلان جبهة صبر والتخلي عنها. عليها خسائر كبيرة لقوات العمالقة الجنوبية. مقتل طيارين باكستانيين، لا طيارين، اثنين، مقتل طيارين باكستانيين اثر تحطم طائرة تدريب عسكرية، قالوا غرب باكستان. قلت ملا وغرب باكستان ولا غرب مدار الرياض. مقتل قائد لواء بالقوات المدعومة سعوديا في جبهة الأغابرة بالمضاربة لحج. ما بفي لحج يا ولد. هجمات مطار الرياض تربك مؤتمرا نفطيا وتثير تساؤلات بشأن قمة للاستثمار. ما بتغني شانغا عدو قال لك ما هو مؤتمر نفطي، ما عم بتغنيش عنغام.

0: دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. دعوا للمجاهدين ثبتهم الله نصرهم الله أيدهم الله أيدهم بجنود من عنده. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله يؤيده الله. نسأل من الله أن يجعلنا فداء له. يا الله يا الله أي تحركات أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199 وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: هدى التخطيط والتدبير والترتيب ومن هو من الله سبحانه وتعالى.

المهيمن والجاهد والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك، حيطاننا، ياسين، سقفنا، كافها يا عين صاد، كفايتنا، حاميم عين سين قاف، حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري هيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل

0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: احفظ وين صوت الرجل احفظ ارفع راس الفوق لا تنطلق

0: انصار رسوله. نول نول نول محروش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

صوت هز الأرض هز. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

حزه حزه حزه تنظيف. صح، خش.

صحي النائم. اوف برد.

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي قول لي قول لي ما تدرى الأمام. احسن فشل قال نار نار نار بطل أمريكا على هذا النهي معنوية.

شمال شمال يمين حد شمال يمين محاول معلوم

احفظ.

0: الأمريكية
1: بكش يا الأمريكية
0: حتى انزل برية
1: برية
0: جو جوية
1: جو جوية

0: الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى سل سيا أحصل ساري
1: سعد كالكور
0: اسمع دل ساري
1: سعد كالكور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح وكنا في ميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
1: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
3: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
3: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
3: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
3: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
4: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
5: أتينا الأمارات لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
6: ما مش مؤمن في بيته، قلت في ذا المكان ماذا؟
7: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفيني وقيمة.
1: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة.

0: مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عجبات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أسرنا والعائلة الكريمة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها اجتماعي وهو عن المحاكاة والتقليد في الأسرة. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن من أيادي أخواتنا وبناتنا بأسرنا وعائلاتنا الكريمة، ونتكلم عن المحاكاة والتقليد في الحياة الأسرية والعائلية في إطار تناولاتنا لقضايا الأسرة وتنشئة وتربية الأبناء أجيال ثورة الإيمان ومسيرة القرآن. وقبل أن نتكلم عن موضوع اليوم، نشير إلى أن التقليد والمحاكاة كسلوك فطري وغريزة إنسانية لا تقتصر على البشر، بل تشمل سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من الحيوانات والأنعام الناطقة وغير الناطقة، ويكون ذلك بالأفعال والسلوكيات. فمثلما الإنسان يقلد والديه والمحيطين به، كما الطفل يقلد ويحاكي والديه وأقرانه، فكذلك مخلوقات الله الأخرى. وبشكل عام هناك العديد من الأمثال والحكم والأقوال، منها من جالت جانت، أي يحاكي في الكلام والحركات البدنية ومختلف السلوكيات المكتسبة. وأيضا ولا تسأل عن المرء بل سأل عن قرينه، وكل قرين بالقرائن يحكم. وسبحان الله القائل في محكم كتابه المجيد: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أنه ليس كسائر المخلوقات يقلد ويحاكي غيره سواء جليسة أو قرينة بشكل عشوائي، بل يتحول إلى سلوك مكتسب من البيئة الاجتماعية بحكم التقليد المتواصل أو تكرار الأشياء، تكرار السلوكيات، بدءا بالأسرة وانتهاءا بسائر الجماعات في المهنة والوظيفة والتعليم وغيره من مجالات الحياة. في كل التقليد إما إيجابي أو سلبي، أي يكون وفق العادات والمعتقدات والقيم التي تحكم المجتمعات الإنسانية عبر مراحل التاريخ البشري، ولكن الوضع عندنا في مجتمعات الإسلام والقرآن حيث تحكم سلوكيات وغرائز المؤمن الصالح تكون منضبطة بمنهجية القرآن المجيد والقواعد السليمة في التعاملات بين الناس، وكذلك الإيجابية لحياتهم بكل جوانبه. فرسالة الإسلام تقوم على تحرير الإنسان من قيود التبعية العمياء، وتعتمد على المثل والقيم الأخلاقية المنبثقة من روح القرآن العظيم كمنهج ودستور للمؤمنين. وهو ما يمكن اختصاره بجملة واحدة: الإسلام أخلاق. إذن يا جماعة الخير، ما دور الأسرة في تهذيب سلوكيات الأبناء ذكور وإناث من خلال التقليد والمحاكاة للآباء والأمهات؟ طبعا في الجوانب الإيجابية اللي تترجم التربية والتنشئة الصالحة لأجيال القرآن ومسيرتها النهضوية الجهادية. إخوتي الآباء، أخواتي الأمهات، أبناءنا وبناتنا الأعزاء، في كلامنا في موضوع التقليد والمحاكاة في الوسط الأسري، كون الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع والمدرسة الأولى لأفراد الأسرة وبخاصة فئة الأطفال والمراهقين والكبار أيضا، فالصغار طبعا يتأملون في سلوكيات كبارهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الأكبر منهم. وكما سبقت الإشارة أن التقليد والمحاكاة غريزة فطرية، فهم ونعني الكبار هم القدوة والأسوة لكل أعضاء الأسرة والعائلة، يقلدون الأطفال في سلوكياتهم أقوالا وأفعالا. فمثلا الأبناء يتمثلون ويقلدون ويحاكون من حولهم خاصة الآباء والأمهات في المأكل والمشرب والفروض والطقوس الدينية التعبدية من صلاة وصيام وتلاوة القرآن. فالطفل أو الطفلة يتأمل كيف يصلي أبوه، يصلي مثله، ويتأمل أيضا أخوه الكبير كيف يقرأ القرآن وهو يحاول يعمل مثله. وهكذا هي السلوكية الصالحة التي تضمن نشأة الأبناء وفق تعاليم الإسلام ومنهج قيم وأخلاق القرآن. وتنطبع تلك السلوكية الإيجابية والحسنة في الأذهان والوجدان والعقول والقلوب. وهكذا يكون للأسرة الدور الأساسي في تشكيل شخصيات الإنسان المؤمن المجاهد في سبيل الله، وتقتضي شروط التربية والتنشئة الصحيحة مراقبة الآباء والأمهات وكبار الأسرة والعائلة، مراقبتهم أين ومع من يقضي الأبناء والبنات أوقاتهم، وكذلك وسائل الترويح عن النفس بتكون غير مؤثرة على سلوكيات، لأنه يحرصوا أنها تكون غير مؤثرة سلبا على سلوكياتهم الاجتماعية، وبالذات في فترة أو فئة المراهقين والشباب. فقد يقول الابن أنه يصلي مع أصحابه أو يذهب معهم للمسجد، وهو غير صحيح، بل أن الأفضل والأسلم هو اصطحابهم أي الأبناء للمساجد لأداء الصلوات وقراءة وتلاوة القرآن. ومن هنا تبرز الأهمية البالغة لتجنب الأبناء جلساء السوء وتجمعات الفسوق والعصيان، فهم أجيال القرآن وذخيرته للجهاد في سبيل الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر والدفاع عن الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين، لتتجسد في سلوكيات الجميع الوفاء بوصف رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وآله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، قولا وعملا، سلوكا وممارسة، والعاقبة للمتقين. الأعزاء أفراد الأسرة الكل، تقليد ومحاكاة الفرد لغيره في الأسرة وبكل ما هو إيجابي ويخدم التنشئة الصالحة يلزم معه حتى يكونوا أفراد صالحين، تحصينهم ضد مخرجات الحرب الناعمة والثقافات المستوردة من دول الكفر والضلال والإفساد، بما في ذلك مراقبة أولياء الأمور للأبناء ماذا يشاهدون في الفضائيات التلفزيون ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي هي في حد ذاتها متروج لموضات الملابس وقصات الشعر المنافية لثقافتنا الاجتماعية وتعليم القرآن الكريم، ليتجنبوا مظاهر السلوكيات الضارة بالفرد والمجتمع. وننصح الآباء والأمهات وكبار الأسرة أن يتوخوا كل ما هو جميل ونافع في الأقوال والأفعال، ففي أسرة سيحاكوا ويقلدوا الكبار في كل سلوكياتهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر لا سمح الله. وضرورة مراقبة أولياء الأمور للأبناء مع من يجلسون ويقضون أوقات فراغهم، والتأكد من حسن أخلاقهم وسيرتهم القويمة، داعين الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه لنا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه الرحمة والمغفرة وحسن المآب، والعاقبة لكل المتقين الأبرار المجاهدين في سبيل الله والمنفقين في سبيله. وندعوه تعالى للرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، ويمكن المجاهدين بالنصر وأمجاد المسيرة الثورية القرآنية، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الجدد لكان مع صين الكشرة وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ اليمنيون لا يحتاجون إلى شهادة على عروبتهم، ولا يحتاجون إلى شهادة على إسلامهم. بل أقول، من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته.
3: سلام يرضي البن والفل والعنب، يا البلدة الطيبة والرب الغفور. سلام يرضي الحب والفن والأدب والحكمة والإيمان على مر العصور. سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور. سلام يا رجال المروة في النور، يا مجاهدين مرابطين على الثغور. سلام للشهداء لكل دم سكب، والشعب صامد على الأذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور. امتى صحوا من الرقص والهز والطرب؟ امتى افاضوا من الحشيشة والخمور؟ متى فارقوا الحلوات لمثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور؟ ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب؟ يا هل التحالف دي على الأمة غيور؟ 60 عام القدس فيها تغتصب، ولا سمعنا غير الشجب من وسط القصور. وحلفكم في حربكم ماشي عجب، أمريكا وإسرائيل قطبين الشرور، رأسين أفعى بس لها أكثر مننا، داعش وإخوتها ملاعين الجذور. من العراق تلفلفوهم من حلب، جبتوا الكلاب السود أم عيون عور. وجيوش مرتزقة على حسب الطلب، من كل بقاع الأرض تتباهى بغرور. بس حقدها على الأبرياء ينزل لهب، ما يحرق الأطفال في عمر الزهور. وجيشكم من بأسنا فر وهرب، مثل الأرانب دي تطاردها النمور. خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور. الثاقب وقاهر يقوموا بما وجد، وتوشكا وسكوت من عزم الأمور. هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور. وخذوا يمين ويلعن الله من كذب، على أرضنا ماشي لهم غير القبور.
2: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم. وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
3: يمني، وحطيت اليمن بين الهدف، وطبقت عيني لأنها للعين نور. اسمي لها عاشق متيم واللقب مفتون فيها بكل إحساس وشعور. ترابها من الماس أغلى والذهب، وهواها أزكى من دخوني والعطور. مخلص لها مهما قسى الوقت وجدب، أنذرت عمري لها وأنا وافي النذور. كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجعه بكسر الجماجم والظهور. حقي حقي، وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور. والنصر آتي بعون ربي مرتقب، سنين ولد وابتدى ملك الشهور. وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب، طه وآله نبعنا الصافي الطهور.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: عصا موسى نهم. يا نهم، قالوا تلقى في منجاش يغرق كما فرعون وسط رمالش، اكباش مسحوبة تجر اكباش، وكأنهم يهون حد صالش، لسادهم مخدوع او غشاش او عاصمة يبالي بشديد كالش. يا نهم، جبار السما حياش، حي المروه والنقاف رجالش. الاف 16 كما الخفاش، في الليل تأتي وترجمين أحمالش، وأنا الزحوف ببندق الرشاش، أطفي نسمها ويشردون قبالش. يا المملكة، ضعتي ورحت بلاش، اتسلطوا الغشمان على عقالش، ليد تصفع وجهش وتلفاش، وانتي بايدش قابضة سروالش. يمني وقلبي اليمني هواش، شامخ براسي من شموخ جبالش، من ذا الذي بايخضعش ما عاش، لو طال بيده شمسها ما طالش. نهم نهم نهم، حي المروة والنظام الجاي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يلا عينهم. يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. صباح الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يو من أيام الله، يو صباح كله نور وبركة ونعمة وخير، لا أول ما لا آخر. اللهم لها الحمد ولها الشكر على هذه النعم وعلى هذه البركات وعلى هذه المحاصيل الذي منيت بها علينا يا أرحم الراحمين. أصحاب الفاكهة أيضا بيتواصلوا معنا وبيقولوا والله الشجر العنب فضفضين أو بدأين أيش يخرجين، نقول لهم ما بيش قلق على أن العنب خرج، بحاجة اسمها يبعد والخمان والسويد بعد العنب بعد الثمرة، كان هكذا يعمل الآباء والأجداد ويبعدوا هذا النباتات أو النموات الجديدة، مع أن العنب يعني هو يشتيمة بعد الثمرة، أنتوا دانوا يشتيمة بعد الثمرة ويشتي دبل ويشتي سمع بعد الثمرة ويشتي نظاف، ما يمنعش أن أنتوا تركبدوه ميكانيكيا كيف، لأنه ذا حنا مش هاي فضفضين وهاي خرجين زاه هاي خرجين قصدي سرع وخل. بعض العنب المبكر بيتصلوا بعض الأخوة المزارعين من بني شداد ومن مسور ومن خولان بيقولوا أنا ها ما نفع عليها خبير والله العنب كان قد خضر، نقول لهم ما بيش قلق بس لا تخلهم مش خضر، اعمدوا إلى الترقيد الميكانيكي اليدوي، لا تخلهم مخضرات لأن الورقة أو الخلبة هي ممثل غذاء، بتمثل الغذاء وبتصنع الغذاء للشجرة، فلا تخلوش تصنع الغذاء عمد يجي البرد يسرعها، ابعدوا الخلبة وابعدوا لقيت شي خراجت كذا شوي السرع بعدهم ما بشكلهم، وعيقوا عن حالي تعرف وغذاء وعيقوا ورق عنب بيعوهم في صنعاء، قد جربتوا بيعوا ورق العنب في صنعاء، أنه دان هذا فرصة دخل وعمل كبير جدا، يعني عيقوا دخل أضافي فعمل، وخصوصا حق الخلبة اللي يخرجن دحين اللي فتفضين يبقى عن رقيقات ورضبات وما شاء الله عليهم، لو تجمعون تدخلون في مشمعة حرارية للبكالات والله لا يشتراهم، جربوا على العموم عيقوا عن على بحالي ولا تخلون شم فضفضاء، ولا تنسوا هي عتشرق الدنيا ما عاد قمرش مغي مواصل عتشرق الدنيا، لا تنسوا ما تلحقوهم بأيش العنب للذبل البلدي والمرخل جيدة وشوي السماد 23، هذا وصية لكل المزارعين في هذا التاريخ وفي هذا النجم، هذا مهم جدا أن أنتم تعملوا هذا الحكم. وصلت أصدقائي المزارعين، نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرات، وننتقل إحنا وإياكم أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات بعد هذا الفاصل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا تراحيب المضر، رحبوا تراحيب الثمر، ارحبوا عدة حبات الذرة اللي عاد حصدوها ودقلموها وضخبطوها ودروحوها، ارحبوا كلهم يا مصلين على النبي وآله وذاكرين الله كثيرا. يا أيها اليمنيين الأعزاء، يا أيها اليمنيين العظماء، يا أيها اليمنيين المباريك، أنتم بركة هذا الأرض. احنا لا نزال في ايش، في اخر يومين في الشهر الحميري، بنخطع على ذو علان مثل ما بنخطع على رمضان يصير. سعلا ذو علان عيد اعياد اليمنيين، ذو علان العيد الاكبر، ذو علان موسم الافراح، ذو علان موسم الرواح، ذو علان موسم العرث الخيران، ذو علان موسم الصعيف والجهيش، ذو علان موسم ايش الحب، ومن ملك الحب ملك ما حب، هذا ذو علان. يا مصلين على النبي وآله، قلوا اليوم احنا في كم، في 29 ذو علان. 29 ايش ذو علان يوافق كم يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 29 ايلو. 29 ايش ايلو، هذا في الشهر الرومي او السرياني. اما الشهر الميلادي اليوم 12 اكتوبر. 12 ايش اكتوبر. والمنزلة الشمس عاد تقولوا ما هي، نقول لكم 12 السماك، يعني ما بالشغب ما بالشغب عيقوا عقلاح حتى تحت العنب، ولا هذا الاشي بالناس هيصنوا في المفرس هذا الرياء غلط، والحراث والفريزة والكلهن غلط عند الاشجار المثمرة، لان تتحول الى ترتفع الرطوبة وهات لك ما مرض. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 12 العواء. 12 ايش العواء يوافق كام في المعلم الزراعي؟ اليوم 8/7 عفوا، اليوم 8/7 علان. 8 ايش 7 علان. هتقولوا لي والمتوسط وقت العشاء ما قدو، هنقول لكم اليوم ايضا 8 ايش السعد الذابح. 8 سعد الذابح، وسعد الذابح عبارة عن ايش كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، قال سعد الذابح هو عبارة عن ايش، كوكبان نيران يعني المسرجات قوي، هن باتجاه الجنوب فوق الراس، ويميزهن يميز النجم الشمالي يقترب من النجم صغير قال يكاد يلتصق به، وبينهن عن ميزهن بعيوننا اذا السماء صافية عن بسرين، يعني يبتعدان عن بعض قولوا متر مترين هكذا، ونستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية. والسابع كل من بحوله شابع. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، بسروا بين أغلاطكم ذكروني. إذن خلاص أنا قد ذكرت نفسي ما شاء الله علي. لا نزل في الشهر القراني شهر 19، وعنتي في شهر 19، عنتي في 16 أكتوبر. إذن سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

رئتاك ليست مكاناً للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عالٍ يسبب إدماناً أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهاباً حاداً وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: الرجال مواقف
1: إذاهم رجال صح وإذن في الميدان وأنا لحب ولا نحب من أعلى سعود اليهود الخونة
0: والمبادرة السريعة
2: جاهزي الآن
0: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين. فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة. بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية. حي على خير الرجال. كل ما عليكم هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط، وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
3: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته
6: جالس في هذا المكان. ما به
7: معنا رجال دخل بلادنا ومعنا رجال أسفينا دم أسفين وقيمة.
0: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.

0: رئتاك ليست مكاناً للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عالٍ يسبب إدماناً أسرع من السيجارة، ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهاباً حاداً وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: هي 8 صباحا في استديوهات سامة FM من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. البداية كالعادة من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. من عناوين صحيفة الثورة لهذا اليوم: قواتنا المسلحة تستهدف مطار خالد الدولي في الرياض وقاعدة خميس مشيطة الجوية. أكد أن النظام السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن خارطة الطريق. مجلس النواب زمن الاستفراد باليمن انقضى. وسط اشتداد الضربات اليمنية على مطاراتها، صنعاء تعيد السعودية للنقل البري. طالبت الأمم المتحدة بالخروج عن ازدواجية المواقف. إدانات واسعة لجرائم العدوان السعودي. انشقاقات أمنية بصفوف الإصلاح في تعز مع اقتراب تحرير مركز المدينة. وطيران العدو السعودي يواصل استهدافه للأعيان المدنية، 16 شهيدا وجريحا أغلبهم أطفال ونساء في الجوف، وإصابة 7 أطفال في تعز. ناقلة نفط عملاقة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز. الجيش الإيراني: انسحاب السفن الحربية الأمريكية بعد تلقيها ضربات قاضية. 23 شهيدا وجريحا في جرائم جديدة للاحتلال بغزة، واستشهاد 10 صحفيين خلال عام من وقف إطلاق النار. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى وكالة الأنباء اليمنية سبا، وأبرز العناوين الواردة في الموقع. العميد يحيى سريع: إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. وطيران العدو السعودي يشن غارة على مديرية حرف سفيان بعمران. أيضا طيران العدوان يشن 3 غارات على جزيرة كمران ومديرية القناوس بالحديدة، وعدوان سعودي على مديريتي الحزم والمصلوب في الجوف. والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين مجازر العدو السعودي بحق التعليم والصحة والمدنيين في تعز وصعدة. الإعلام الحربي ينشر مشاهد تطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بتعز. وقبائل اللحية بالحديدة تعلن الجهوزية في مواجهة العدو السعودي. فرع هيئة حقوق الإنسان بتعز يدين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمحافظة. والعدو السعودي يرتكب مجزرة جديدة باستهداف منزلين لآل دايل في خب والشعف بالجوف. وطيران العدو يشن 4 غارات على مديرية المضاربة في لحج. من عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع: إسقاط طائرة استطلاع مسلح وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. 48 شهيدا وجريحا في غارات للعدو السعودي وقصف لأدواته في تعز والجوف. القوات المسلحة تستهدف مطار الرياض وتحذر: المطارات السعودية غير آمنة. 385 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الماضي. ومن العدوان إلى الاستنزاف: تحولات المعركة وتبدل موازين القوى. العفو الرئاسي: تجسيد الأعراف اليمنية في إدارة ما بعد النصر. أيضا العدو السعودي يشن 119 غارة جوية وقصف صاروخي على الأحياء والأعيان المدنية خلال 24 ساعة. مجلس النواب النظام السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في خارطة الطريق. شلل جوي في الرياض، إلغاء واسع للرحلات وضغوط عسكرية واقتصادية متصاعدة على الرياض، ومشاهد لضرب تحشيدات العدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة في جنوب مأرب. كانت هذه هي أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. ننتقل وإياكم في هذه الأثناء إلى أبرز العناوين في الصحف والمواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من موقع الميادين وأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية، وهيئة التجارة البحرية البريطانية استهداف ناقلة نفط وسفينة حاويات في مضيق هرمز. العميد سريع 119 غارة واعتداء سعوديا خلال 24 ساعة على اليمن. إيران ترفض اتهامات بريطانيا بشأن حادثة قاعدة فيرفورد وتحمل لندن مسؤولية تداعياتها. إعلام إسرائيلي. إعلام إسرائيلي قتيل 19 مصابا بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب قرب حدود لبنان. روسيا تعلن تصديرها مواد طاقة ومحروقات لأوروبا ب 320 مليار دولار منذ 2022. الأمم المتحدة إسرائيل تواصل احتجاز 49 شخصا اعتقلوا في جنوب سوريا. إعلام إسرائيلي صنعاء استثمرت الذكاء الاصطناعي لتصنيع صواريخ. النفط ينخفض مع احتمال زيادة امدادات الديزل من روسيا. والمقاومة العراقية ترصد 4 خروقات أمريكية للأجواء العراقية. من موقع الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز العناوين الواردة في الصحيفة لهذا اليوم. الوكالة الوطنية قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف أطراف بلدة ميفدون. عراقيين نتابع حقوق إيران على المستوى الدولي ونواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. الخارجية الإيرانية ندين بشدة ادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني مزعوم في قاعدة فيرفورد الجوية. والقوات المسلحة اليمنية استهدفنا قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية بطائرة مسيرة وحققنا إصابة مباشرة. القوات المسلحة اليمنية استهدفنا مطار خالد الدولي في الرياض مساء أمس بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة. أوبك تكاليف شحن الطاقة وتأمينها ارتفعت إلى مستويات قياسية. طهران تطالب لندن بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة فيرفورد، وستون دولة تؤيد على إعلانا يعارض فرض رسوم عبور في المضائق. عجز التمويل يجبر مفوضية اللاجئين على تخفيض عملياتها. ومجلس إدارة كهرباء لبنان يوافق مبدئيا على إعادة الصيانة. مقاتلو والعمال الكردستاني ينسحبون من 4 معسكرات. 136 اعتداء إسرائيليا على موسم قطاف الزيتون منذ مطلع الشهر. وأخيرا الأمن الأمريكي يداهم منزل عضو الكونغرس إلهان عمرو. هكذا وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 13 من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بثلاث غارات شبكة الاتصالات بوادي سهام وقنوات الري ومزارع المواطنين، كما شن ست غارات على مدينة باجل وغارة أخرى على منطقة اللحية، مستهدفا منازل المواطنين، وأحدث هلعا كبيرا في صفوف الأطفال والنساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان ثلاث غارات على مدينة المخا، ما أدى إلى أضرار بالغة في عدة مباني سكنية للمواطنين، كما شن غارتين على محيط ميزان المخا، ما أدى إلى تدميره بالكامل وأحدث أضرار في المباني المجاورة، وشن غارتين على حصن براقش والذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية في مجزر بين محافظتي الجوف ومأرب، وتسببت بإلحاق أضرار وتهدم أجزاء كبيرة في الحصن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف قصف صاروخي لقوى العدوان عدة مزارع وممتلكات للمواطنين في حرض، ما أدى إلى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق أضرار كبيرة في عدة مزارع للأهالي، وأسفر عن إصابة مواطنين إصابات بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن بثلاث غارات على منطقة العمار في الصفراء بصعدة، وشن العدوان غارتين على مفرق آل الزماح في باقم، ما أدى إلى إحراق سيارة أحد المواطنين، كما شن العدوان ثلاث غارات على جبل الخصم في بني حشيش بالعاصمة، وغارتين على منطقة يختل في مديرية المخا بتعز، وغارة على منطقة كهبوب في لحج، واستهدف بغارتين مطار الحديدة، وثلاث غارات على شبكة الاتصالات في مديرية عتمة بذمار، وشن أربع على شبكة الاتصالات في جبل أسبيل بمديرية ميفعة عنس بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 35 غارة على حرض وميدي بحجة، وشن سلسلة غارات على صعدة، منها ثلاث على البقع في كتاف، وأربع تفرقت على مديرية باقم بصعدة ومدينة الربوعة، كما استهدف العدوان بثلاث غارات مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين حافلتين تقل أسرا نازحة في الطريق العام بالمصبرية بمديرية جبل راس في الحديدة، ما أدى إلى سقوط 17 شهيد على الأقل وأكثر من 20 جريح.
5: المواطنين من نازحين هاربين من الموت أجيب من الموت.
6: الباص اللي تفجر رايح الحين، يعني ضربة فجأة لحنا، يعني الرجل كان صف الحانة والضربة اجت فجأة، ما ندري من فين، على طول زوجي مات، الان معي زوجتي الوحيدة، الان ما في الا ابي بين الحياة والموت.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من ميازة وطخية في عسير، وشن غارتين على مران بصعدة، واستشهد مواطن وأصيب طفلين نازحين بنيران مرتزقة على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في الطاقة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم، العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بجروح بليغة بقناصة العدوان في منطقة عبدان في مديرية صبل الموادم، كما تضررت عدد من سيارات وممتلكات ومواشي المواطنين نتيجة قصف مدفعي وعشوائي لأدوات العدوان على قرية الجيرات في مديرية صبل الموادم بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على مديرية مجزر ومدغل، كما استهدف بغارة أخرى مديرية رحبة في محافظة مارب، وشن 6 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطنين 2 إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على المارة في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء في مديرية الجوبة، فيما استهدف طيران العدوان ب18 غارة مناطق متفرقة من مديرية العبدية، وشن 11 غارة على مناطق من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 3 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس و13 خرقا بقصف مدفعي و24 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على 4 آليات سعودية عسكرية وتدمير أخرى بقطاع جيزان خلال تمشيط محكم للمنطقة، ما أدى إلى قتل وإصابة عدة جنود للقوات السعودية وسط انهيارات وحالات ذعر كبيرة أجبرت الكثير منهم على الفرار من مواقعه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع سعودية أثناء تحليقها في موقع الغاوية بجيزان، وتم تدمير آلية ومقتل من عليها من السعوديين في عملية نفذتها وحدة الهندسة في قطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب مرتزقة العدوان بقصف مدفعي للمجاهدين على تجمعاتهم جنوب مديرية ذوباب بتعز، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم في منطقة كوفل والربيعة وصحن الجن بمديرية صرواح في مأرب، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو السعودي غرب رقابة سبا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العدو السعودي وإحراق طقم عسكري، واستهدفت تجمعات السعوديين شرق مدينة الربوعة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للمرتزقة على منطقة كهبوب، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة في محاولتهم الزحف على منطقة كهبوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم استهداف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بالقرب من معسكر الفرضة في نهم ومقتل من كان على متنها، كما قتل عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم شرق الربوعة في محور عسير وهروب جماعي للجنود وآلياتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 اعترف إعلام العدوان بمقتل وإصابة 20 من جنوده بنيران المجاهدين فيما وراء الحدود، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بصاروخ زلزال واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف العدو السعودي والمرتزقة على مربع الحماد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تمكنوا من كسر عملية زحف واسعة للجيش السعودي على منفذ علب، وسقط عدد كبير من المرتزقة قتلى وجرحى بينهم قيادات، إلى جانب تدمير 3 آليات عسكرية سعودية خلال التصدي للزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقم محمل للمرتزقة جنوب كيلو 16 في الساحل الغربي بعبوة ناسفة، وتدمير طقم آخر للمرتزقة بعبوة ناسفة غرب الفازة، ومقتل وإصابة من عليه فيما دكت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب الدريهم بالساحل وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة بهم بمجمع المتون، وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها أعمال عدائية في منطقة كيلو 16 بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للخونة في جبهة أبعر بتعز، اتخذ مسارين واستمر 5 ساعات، كما استهدف المجاهدون تجمعات المنافقين بالمدفعية وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف آخر للعدوان في جبهة قعطبة بالضالع استمر لساعات وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: الرجال مواقف
6: إذاهم رجال صح والدماء في الميدان وأنا لحظ ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
5: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
5: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الأحرار لكي نلجنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: محنا رجال دخل بلادنا، محنا رجال أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
14: أبدا ولا علم اللي يقول لي أسفينا دم على جلبي. لا عارض
5: علي. 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا

صباح البشائر، صباح المواقف التي يخطوها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الكبر والعنجهية والباطل. ولأن هذا الشعب يتحرك في مواجهة كل ذلك البغي والعدوان والبهتان والحرمان الذي يستهدفه، تستمر الانتصارات ويستمر أيضا الإنجاز في كل المسارات. من البشائر التي نبدأ بها هذا الصباح والتي زفها رجال الدفاع الجوي لجميع أبناء شعبنا اليمني، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله، بمن الله، بتأييد الله، من إسقاط طائرة استطلاع مسلح من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. وأكد أن استهداف الطائرة المعادية تم بسلاح مناسب. في هذه اللحظات وبهذه الأخبار ومع هذه البشائر، نواصل معكم يا أبناء شعبنا اليمني رصد كل التطورات وأيضا مواكبة آخر الإنجازات عبر أثيركم صوت الانتصارات سام FM 99.1.

دعونا في بداية هذا الصباح نتذكر كيف كنا بداية العدوان على اليمن في العام 2015 وكيف أصبحنا اليوم بقوة الله عز وجل. تغيرت وتبدلت المعادلات يا أبناء شعبنا اليمني. كيف كان منطق ذلك العدو الذي بدأ العدوان على شعب الإيمان والحكمة وهو يتبختر وهو يتكبر وهو يفسد ويعيث في الأرض فسادا ويقول من أروقة الأمم المتحدة أمام العالم بأكمله مستهينا بهذا الشعب عندما قيل له هل ستتوقفون عن ضرب اليمن؟ قالها بكل إجرام، بكل تكبر، بكل وقاحة. وهل يتوقف الزوج عن ضرب زوجته؟ نعم، قالها ذلك المجرم السعودي في أروقة الأمم المتحدة، قالها بحق شعب لا يعرف إلا الشجاعة، لا يعرف إلا الغيرة، إلا الحمية. وها نحن اليوم نقولها للعدو السعودي، لا من منطلق الكبر ومن منطلق العجب، بل من منطلق ومن اعتدى عليكم فاعتدوا علي. نقولها لذلك النظام السعودي المجرم. وهل يتوقف المظلوم عن الرد على الظالم، على المستكبر، على المجرم، على المعتدي، على الذي حاصر هذا الشعب وتلذذ بمعاناة هذا الشعب؟ نعم، تغيرات كبيرة ومعادلات كبيرة فرضها هذا الشعب على مدى عقد من الزمن. ذلك العدو الذي خال لنفسه بأنه يستطيع أن يهزم ويستطيع أن يحزم ويحسم، اليوم بقوة الله عز وجل يستنجد بالعالم بأكمله. ذلك العدو الذي تبختر وقال بأنه بحاجة إلى شهر واحد لاحتلال اليمن، اليوم بقوة الله عز وجل على مدى 12 عاما والثبات والصمود والتحرك والحضور اليمني على أشده. يا أبناء شعبنا، يا أحرار شعبنا، يا كل فئات هذا الشعب، والله أننا أمام نصر كبير وأننا أمام معادلة جديدة. المعادلة السابقة التي كان فيها العدو مستبيح لكل شيء، الذي كان فيها العدو السعودي مسيطر على كل شيء، الذي كان فيها العدو السعودي يتحكم بكل شيء، بقوة الله عز وجل أصبحت من الماضي. اليوم نحن أمام معادلة جديدة، فيها يمن جديد، فيها يمن الاستقلال، يمن يتحرك فيه أبنائه ويتحكم فيه أبنائه، يمن لا وصاية لأحد عليه، يمن لا يخضع لأحد ولا يركع لأحد إلا لله عز وجل. وهذا ما يغيظهم، وهذا ما يربكهم، وهذا ما يجعلهم ينبحون مثل الكلاب. عندما تنظرون إلى تصريحات الأمريكي وأدوات الأمريكي من تلك الممالك والمهالك التي تخشى قيام يمن جديد قوي بأبنائه، قوي بحضور أبنائه، بإرادته، باستقلاله، يتضح حجم المشهد الذي نحن مقبلون عليه، والانتصار الكبير الذي يفزعهم ويربكهم ويجعلهم يئنون ويشكون ويبكون ويستنجدون بكل التحالفات. لذلك في هذا الصباح ستستمر سواعد الرجال، ستستمر مواقف الأحرار، سيستمر أبناء اليمن في تحركهم، في ثورتهم، في تصديهم لهذا العدوان، لهذا الحصار، لهذا الإجرام، لهذا البهتان، لهذا العدوان المستمر على شعب الإيمان والحكمة حتى النصر الكامل بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. هرج الأبيض.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون.
2: يا الله يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد
3: يا رب.
0: هذا استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو.
4: واخذ يا ممنون.

0: والله ان مع ابن البدر الموت عشاق، ما نخاف الرصاص المحرقه والبليقه، جند لله وابن البدر من صد وصداك، يؤمر البر ولا البحر ما هي طبيقه، سيدي سيدي حبك على الناس قد فاق، كل توجيه توجه لنا ما نعيقه، كل توجيه توجه لنا ما نعيقه.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: حينما تكونون أنتم أيها الأعزاء، أنتم أيها الشرفاء في متارسكم وفي خنادق قتالكم وفي الميدان في الجبال وفي الوديان وفي الشعاب، أنتم وأنتم على أسلحتكم ترصدون هذا العدو وتقفون بوجهه وتمنعونه من التقدم إلى عباد الله المستضعفين المظلومين الذي يريد الوصول إليهم ليقتل وليمتهن وليذل وليستعبد وليهين وليمتهن الكرامة. أنتم في خندق مهم، أنتم في معركة الكرامة، أنتم في معركة الحرية، أنتم تقفون موقف الإيمان، أنتم حيث يريد الله منكم أن تكونوا، وأنتم على النحو الذي يريد الله منكم أن تكونوا حينما تبذلون قصار الجهد وتبذلون الوسعة والطاقة في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الميدان. أنتم في أشرف معركة وأقدس معركة وأهم وأعظم موقف يمكن أن يقف الإنسان فيه ويحتسبه رصيدا له عند الله. والله ما من عمل يساوي هذا العمل في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والإطمئنان إلى عظيم ما فيه من الأجر والمثوبة والزلفى لدى الله سبحانه.

0: صنعاء الجوف البيضاء مأرب عنوان لإنجاز عسكري جديد للشرعية اليمنية.
1: النصر حليفنا على صنعاء بإذن الله.
2: نحن في الحزم، الحزم مركز محافظة الجوف.
3: سقطت الجوف.
4: ملك مافيه.
5: الجوف سقطت يا عبد الرب منصور هادي، الجوف سقطت يا علي محسن، الجوف سقطت يا شرعية الذل والهوان.
6: بقضاء محمد بن سلمان والنظام السعودي اليوم تآمروا على مأرب ويتآمروا على الجوف. سقطت اليوم محافظة الجوف تمهيدا لسقوط محافظة مأرب. كل ما يحصل اليوم هي بدعم وتمويل سعودي إماراتي.
7: عظيم، هذا هم اللي بيحمونا.
8: هم اللي بيحمونا.
7: بيحمونا.
9: اسمع. وقد ربما قدوة بعده وقالوا سقطت مأرب.
10: يا الله. يا الله. يا الله.
11: واحد تقاتل. أين ال ال ال ال ال
12: يا رجل يا رجل. لا. بتعمل كذا ليه؟
11: القوات وأين الحكومات؟ وأين الجيش؟ وأين المواقع والجبهات الأخرى ما تقوم؟
13: إلى الآن لا أحد يعرف ما أسباب هذا الانسحاب ولماذا جاءت هذه التوجيهات بالانسحاب.
14: لا ده مش انظار.
15: امال ايه؟
14: ده مجموعة كلاب.
11: واحنا وهزي اليك بجدع عبد رب المنظر هادي.
16: قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله.
17: هذه هي جولة خاصة حصرية لقناتي العربية والحدث مع اللواء من العكيمي محافظ الجوف وقائد محور الجوف.
18: اسمك ايه؟
17: محمد العرب.
19: أنا اسمي
17: محمد العرب.

0: قهر جباري.
1: عاصفة الرجال تعصف بعاصفة الحزم، والحزم مركز محافظة الجوف يعصف بالعاصفة.

امريكا.

0: شوف جلد الله في نجلة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محدود.
1: صار لنا سكة سعود أني محاصر.
2: لا واحد مني لا حجر واحد أنا بلاك سعود.
1: سلم نفسك يا سعودي.
0: سلم نفسك يا ابو كبسة. احنا والله ما غير خمسة.
1: سلم نفسك يا سعودي.
2: سلموا والله ما نحسب.
1: سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالطاس.
1: سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك اني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالطاس. بين ادراك قدم نفسك. سلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد مني
4: هؤلاء شرط الله هؤلاء شرط الله في الميدان وذياب الغرس ما هم رجال الجمهر هذي يشفروهم بالكون
5: فارس تحدى في الوضع في فارس حافي وداعس فوق الابرامز داعس
1: والله من حقهم احنا رتل 30 من حقهم احنا خاسرين ولا حاجة ما علينا لا نحب اسهل طريقة ولا عادت 30 ولا عادت 30
6: لكي يعرفوا قيمة اليمني
4: يشتح رجال الأرض واشرفهم ويطيبهم نفوس يشتح رجال الأرض واشرفهم ويطيبهم نفوس.

0: الملك يا سعودي وللملك مني سلام. بطرح في راس بندق والرصاصة تحمله، بطرح في راس بندق والرصاصة تحمله.
1: والقادم يا سلمان أعظم،
2: والقادم يا سلمان أعظم.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

سادة نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم عبر أثيركم سام اف ام. أصبحنا على موعد مستمر مع الانتصارات التي لا تنتهي والمتابع لأخبار الانتصارات التي لا تنتهي في كل يوم، والبشائر مستمرة والمشاهد التي يبثها الإعلام الحربي التي توثق جزءا مصغر لعمليات القتل.

0: وتحركهم بأيضا ضرباتهم، أصبحت اليوم مطارات السعودية عاجزة وواقفة عن استهداف مختلف الرحلات الجوية. طبعا بالأمس كان هنالك بيان للقوات المسلحة اليمنية أكدت فيه استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له على قناة تيليجرام أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء أمس بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف متحدث القوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية أخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وكانت وكالة رويترز ووكالة فرانس بريس قد أكدتا سماع دوي انفجارات في الرياض مساء أمس. الجدير بالذكر أن مطار خالد الدولي في الرياض لا يزال مغلقا منذ يومين إثر تعرضه لعدة عمليات عسكرية يمنية بالصواريخ البالستية والمجنحة أصابت المطار بشكل مباشر. فيما أكدت وكالة رويترز أن مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى 17 أكتوبر. وقد أعلنت العديد من الشركات العالمية إيقاف رحلاتها الجوية إلى مطار الرياض، حيث أعلنت دلتا إيرلاينز الأمريكية تأجيل رحلاتها المقررة من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس 2027، فيما أعلنت هيئة الطيران الهندية تعليق الرحلات حتى 15 أكتوبر الجاري، وهيئة الطيران البحرينية حتى 17 أكتوبر، والخطوط الجوية الفلبينية حتى 29 نوفمبر، والمجموعة الفرنسية الهولندية للطيران حتى نهاية أكتوبر، وشركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتانز الألمانية حتى 16 أكتوبر. إذن شلل تام في مطارات العدو السعودي وشركات الملاحة الجوية حتى العالمية منها تلغي تسيير الرحلات إلى مطار الرياض. بقوة الله عز وجل يعيش مطار الرياض، بل مطارات السعودية، ليس فقط مطار الرياض بل أيضا مطار الملك فهد في الدمام ومطار جدة وأيضا مطارات جيزان ونجران وعسير ومطار الطائف تعيش ما عاشه مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عاما. اليوم هذه المعادلة أصبحت بقوة الله عز وجل ماثلة للعيان أمام العالم بأكمله، حتى وإن سمعنا ضجيج من بعض دول العالم التي لم تتحدث إلا عندما أغلق اليمن مطارات العدو السعودي. أما عندما أغلق العدو السعودي مطارات اليمن على مدى 12 عاما لم يتحدثوا ولم يفتحوا أفواههم ولم يقولوا بأن ذلك يخالف القانون الدولي. اليوم بس عندما أصبحت المعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد رأينا العالم يضج، رأينا المجرمين المنافقين وهم يخرجون أمام وسائل الأعلام لإدانة واستنكار ما قام به اليمن من حق ومن رد مشروع على ذلك العدوان وعلى ذلك الطغيان السعودي المستمر. لذلك اليوم المعادلة مستمرة، وتحرك الشعب اليمني لفرض هذه المعادلة مستمر، وكما نشهد ونشاهد في الميادين من تحرك الشعب اليمني وأيضا من استمرار الموقف اليمني يثبت ذلك على كل صعيد بأن اليمن مستمر في فرض هذه المعادلة. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: هي رسالة سنوصلها إلى من يريد أن يتورط مع العدو السعودي في حربنا وفي معركتنا معركة التحرير والخروج من الوصاية السعودية. فمن يتدخل سواء الباكستاني أو التركي أو من سول له نفسه في الوقوف مع العدو السعودي سيناله النصيب الأوفر مما يناله قرن الشيطان.
2: فمن أراد أن ينخرط مع العدو السعودي في معركة تحرير بلدنا وأراد أن ينخرط مع العدو السعودي في إذلال الشعب اليمني فنقول له باب المندب مغلق عليك، نقول له مطاراتك مغلقة، نقول له أجواءك برًا وبحرًا وجوًا مغلقًا من قبل الشعب اليمني. تحالفكم هذا كان المفروض أن يكون مع أطفال غزة وليس ضد أطفال الشعب اليمني.
3: وعلى العدو السعودي أن ينتبه وأن يتراجع عن خطواته الغاشمة ضد شعبنا. فنحن بإذن الله متوكلين عليه ومنتصرين عليه، وسيرى بعثنا في العمق السعودي بإذن الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: والله خسأ النظام السعودي الذي يسعى لسحق وإركاع وإخضاع هذا الشعب وكل من سيأتي غازيا وكل من يراهن على إخضاع هذا الشعب سيبوء بالفشل بإذن الله عز وجل. طبعا قبل يومين سمعنا تهديد لذلك المجرم والمعتوه دونالد ترامب وهو يتحدث عن استهداف مطار الرياض. يعني اليوم لا غرابة عندما نستمع لمثل هذه المواقف تأتي من ذلك الباطل، وكل هذه المواقف تدفع أبناء شعبنا اليمني للتحرك أكثر. والله لا تزيد أبناء شعبنا اليمني إلا إرادة وعزيمة وأيضا ثبات، لن تزيد هذا الشعب إلا ثبات لمواجهة كل هذه المؤامرات. عندما يصطف الأمريكي والسعودي والباطل بأكمله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن جبهة الباطل اليوم أصبحت واضحة لأبناء شعبنا اليمني، وأصبح أيضا أمر الله بالنصر وبالتأييد والفلاح لأبناء شعبنا اليمني أصبح قريبا جدا عندما يتكالب الباطل بأكمله. وعندما يظن السعودي بأن النصر من عند الأمريكي، نحن بالله أقوى، نحن بالله أقوى، قلناها منذ بداية العدوان، يمن الصمود بدحركم أحرى فلتحشدوا العشرين للعشرة، أهلا أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى، قالها الشعب اليمني منذ بداية العدوان. ومضينا بهذا الموقف وبهذا التحرك وبهذا العنفوان لمواجهتكم، واليوم نقولها مرة أخرى، أهلا وسهلا إلى مقابركم، أهلا وسهلا إلى هزيمتكم، أهلا وسهلا بكم إلى المستنقع اليمني الذي لن تخرجوا منه إلا مهزومين، بل لن تخرجوا من هذا المستنقع بالمطلق.
1: العرش فنعدم الجيش السعودي نعدم، من مد في أرضه وحوم في الحمى، لا بكتسر ساق ونكسر.

0: والأمريكي أن يدرك أنه بالنسبة لنا في موقع المعتدي المقتل، وأن عليه أن يرفع جنوده أن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعود، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة.
1: من العدوان إلى الاستنزاف، تحولات المعركة وتبدل موازين القوى. تضيق الحلقة أكثر فأكثر على العدو السعودي وما صار عليه من وضع بائس يراه البعض أمرا خارج المألوف. فالبلاد التي ظلت تبني نفسها وتستثمر أموالها في شراء السلاح وفرض خارطة نفوذ على مستوى المنطقة العربية والإسلامية ودول الغرب، تقف اليوم وحيدة عاجزة في مواجهة ورطة لا أفق لها. مع التصعيد اليمني في عمليات الردع، يتخلى كل العالم اليوم عن الرياض بما فيه أمريكا التي لا تعير مصالحها ومصالح حليفتها السعودية أي اهتمام، إذ نأى ترامب ببلاده عن الدخول بصورة واضحة في مواجهة مع اليمن، وإن كانت هي من تدير غرفة عمليات العدوان في السعودية على اليمن. يزداد المأزق تعقيدا، وكلما رفعت الرياض من وتيرة القتل للمدنيين في اليمن، عكس ذلك حجم تعاظم الشعور بالإحباط وقلة الحيلة في إنجاز أي فعل مؤثر يرفع عنها وطأة هذه التداعيات التي خلفت العمليات اليمنية، فيما أصبحت الغارات التي تشنها على اليمن مثار جدل في الإعلام الدولي الذي لا يجد منها أي جدوى، خصوصا وأنها اكتفت بتكرار مشهد العدوان منذ 12 عاما بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المقصوف من قبل. بين الاقتدار اليمني والإفلاس السعودي الأمريكي، يؤكد الخبراء والمراقبون أن السعودية وأمريكا استنفدتا كل ما يمكن أن تقوما به، وبات الاستمرار في شن الغارات ليس أكثر من شواهد على احتراق حضورهما في الساحة الدولية، وهو الذي يعكسه الفقدان الكلي للقدرة على استعادة إدارة المعركة، أو على الأقل مواكبة مستوى التأثير اليمني في ضرباته الرادعة. كل صاروخ يمني أو طائرة مسيرة يحدث أثرا مشهودا يضيفه العالم إلى شواهد الاقتدار اليمني، وفي المقابل فإن كل هجمة سعودية بإشراف أمريكي إنما تضاف إلى سجل الإفلاس الأخلاقي لهذه القوى المنفلتة من الإنسانية، حيث تتعمد على مواصلة سلسلة الإجرام والمجازر ضد الأبرياء من النساء والأطفال، وفي كلتا الحالتين يعيش الكيانان حالة

قيادة السعودية في مأزق سياسي وعسكري معقد لا يمكن حلحلته إلا بالإنهاء الفوري والكامل لكافة أشكال التصعيد والعدوان على اليمن. يفيد موقع سيمافور الأمريكي في تقرير تحليلي موسع بأن حكومات غربية متعددة أصدرت إرشادات وتنبيهات أمنية طارئة تحذر فيها مواطنيها ودبلوماسييها من السفر إلى السعودية، ما دفع عدداً كبيراً من المدراء التنفيذيين والعمالة الماهرة والخبرات الأجنبية إلى مغادرة المملكة بصورة عاجلة ونقل مقرات أعمالهم نحو عواصم ومدن خليجية أخرى. وكشفت صحيفة فاشنال تايمز البريطانية في تقرير عن أزمة دبلوماسية واقتصادية متفاقمة تمثلت في الانسحاب الجماعي والمفاجئ لرؤساء كبرى شركات النفط والطاقة العالمية من المشاركة في مؤتمر الطاقة الدولي المرتقب في العاصمة السعودية. وتضمن التقرير إلغاء رؤساء وممثلي شركات مثل إكسون وموبيل وتوتال إنرجيز لمشاركتهم المقررة بصفة رسمية، حيث أرجعوا ذلك إلى المخاوف الأمنية المتزايدة واضطرابات حركة الطيران المدني وعمليات التعليق المتكررة عقب الضربات اليمنية المتتالية التي استهدفت صالات ومرافق مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. الضربات اليمنية ألحقت أضراراً مباشرة وخسائر بالغة في عمق البنية التحتية والمرافق الاقتصادية السيادية للسعودية، وطالت الضربات الدقيقة المجمعات والمحطات التشغيلية التابعة لشركة النفط الوطنية أرامكو، وألحقت الأضرار المباشرة بصالات ومدارج مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض إلى جانب استهداف مطارات الدمام ونجران وجيزان. وقد كشفت هذه الضربات مستوى دقة التكتيكات الهجومية اليمنية التي تعتمد على الصواريخ المجنحة والمسيرات ذات الكفاءة العالية والتكنولوجيا المتطورة، كما ولدت العمليات اليمنية حالة استنفار أمني وارتباك غير مسبوق في إدارة الأزمات داخل المرافق الحيوية في قلب العاصمة الرياض. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس في تغطيتها الميدانية بأن الحجم الهائل للدمار والأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية والمسيرة أدى إلى تعطل خطوط الصيانة والخدمات اللوجستية في مطار خالد والمنشآت النفطية المحيطة. وأكدت الوكالة أن مشاهد الحرائق والانفجارات المتتالية شكلت صدمة للمجتمع الاستثماري ورجال الأعمال المتواجدين داخل العاصمة الرياض، وأوجدت انطباعاً أمنياً معقداً يصعب تجاوزه على المدى القريب، ما ينسف الروايات الرسمية السعودية حول السيطرة والقدرة على صد الاستهدافات. أمام النزيف المستمر للاحتياطات والأصول، يؤكد المراقبون أن السعودية في مواجهة حتمية أمام حرب استنزاف عسكرية واقتصادية طويلة الأجل، إذ تلتهم العمليات والضربات المتواصلة مقدراتها المالية واللوجستية بشكل يتجاوز قدرتها أو قدرة الميزانية العامة على التحمل. كلفة تشغيل المنظومات الدفاعية المرتفعة وإصلاح الأضرار المتكررة في المنشآت الحيوية وتوقف أو تراجع الإنتاج في بعض قطاعات النفط والبتروكيماويات، كلها عوامل تضغط بقوة على الميزانية العامة وتتسبب في نزيف مستمر للاحتياطات النقدية والأصول السيادية التي كانت مخصصة لمشاريع التحول الاقتصادي والتنموي، كما يفرض استمرار الهجمات اليمنية
تكاليف دفاعية وسيادية باهظة في وقت ترتفع فيه كلفة الدفاع الجوي والصيانة بنسب غير مسبوقة دون تحقيق أي ردع ميداني ملموس، ولا تتوقف الخسائر عند حدود الأرقام المالية المباشرة، بل تمتد لتشمل تكاليف التأمين البحري والجوي المتصاعدة وارتفاع مخاطر الشحن وتراجع الإيرادات السياحية والتجارية، وهو ما يضع الاقتصاد السعودي في مواجهة خطر الاستنزاف. تؤكد مجلة نيوزويك الأمريكية أن الموقف السعودي يزداد صعوبة مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن السعودية تخسر معركة الاستنزاف الحالية وتواجه استنزافاً استراتيجياً متسارعاً يضع اقتصادها ومؤسساتها السيادية تحت ضغوط لا يمكن احتواؤها على المدى الطويل. وفي السياق، أوضحت صحيفة واشنطن بوست أن الرياض أصبحت مكشوفة عسكرياً وأمنياً، وقالت إن الكلفة المالية والأمنية لاستمرار الحرب باتت تفوق بشكل كبير قدرة المملكة على الاستمرار في هذا المسار دون مواجهة انهيارات هيكلية عميقة. مما سبق يتضح بأن المستقبل السعودي في مهب الريح، ووفق ذلك لا شك بأن كلفة استمرار العدوان والحصار على اليمن تضع المستقبل الاقتصادي والاستثماري للسعودية على المحك، حيث تحولت الرؤى المستقبلية والمشاريع العملاقة إلى خطط مهددة بالتوقف والتجميد، فلم تعد الرياض قادرة على تقديم نفسها كبيئة آمنة للمال والأعمال، وأصبحت منطقة مخاطر مرتفعة تتجنبها القوى الاقتصادية الكبرى، ما يضع استراتيجيتها وهي استراتيجية التنوع الاقتصادي برمتها ورؤية 2030 في مهب الريح أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية وتصاعد ألسنة الدخان فوق منشآتها. يفيد موقع سيمافور الأمريكي في تقرير له بأن الهجمات اليمنية المتتالية على الرياض تجعل مهمة إقناع المستثمرين الدوليين بأنها مركز عالمي للمال والتجارة والاستثمار أكثر صعوبة وتعقيدا من أي وقت مضى. ويوضح التقرير أن فقدان الثقة الأمنية يدفع بالمؤسسات المالية للبحث عن بدائل أكثر استقرارا بعيدا عن المملكة، ما ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للرياض ويهدد بتحويل مشاريعها المليارية إلى مشاريع معطلة لا تجد من يمولها أو يشغلها. بينما تؤكد صحيفة وول ستريت جورنال في قراءتها لمشهد المخاطر الاستثمارية بأن تكرار الضربات في العمق السعودي يبعث برسائل طاردة لرؤوس الأموال الأجنبية ويقوض الأساس الذي بنيت عليه خطط التحول الاقتصادي. وتشدد مجلة فورين بوليسي على أن الاستمرار في الخيار العسكري ضد اليمن يعني تضحية الرياض بمستقبلها الاقتصادي ومكانتها التجارية لصالح صراع استنزافي لا يمكن لها الانتصار فيه.

0: إذا مجددا ودائما وأبدا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الصباحية المستمرة. صباح الخير يا قس. بعد القراءة لمشهد عمق العدو السعودي من خلال القراءة الاقتصادية في تقرير قرأناه لكم مستمعينا الأكارم وتداعيات وتأثيرات الرد اليمني والعمليات اليمنية على عمق العدو السعودي، أيضا للحديث أكثر حول تفاصيل العمليات العسكرية اليمنية وتأثيرها، وأيضا تحرك القوات المسلحة اليمنية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي. ينضم إلينا في هذه الأثناء الخبير العسكري العقيد عبد الله مطهر. مرحبا بك سيادة العقيد عبد الله مطهر، حياكم الله.
1: حياكم الله وعلى وسهلا بكم.
0: حياكم الله سيادة العقيد. طبعا تستمر التطورات والإنجازات للقوات المسلحة اليمنية، آخر ما تم الإعلان عنه في بيان للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة وينغ لونغ 2 صينية الصنع في أجواء محافظة صعدة. أمام هذه الإنجازات طبعا المستمرة للقوات المسلحة اليمنية، بداية حدثونا عن الموقف العملياتي العسكري للقوات المسلحة اليمنية، سواء في العمليات المنفذة أو حتى في استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مختلف الجبهة.
1: أسعد الله صباحكم، التحية لك ومن خلالكم لمستمعيكم الكرام. العملية العسكرية ومصدر العملية العسكرية، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في القوات المسلحة من نسيطر على مصنع العمليات العسكرية سواء كان في الداخل أو في العمق السعودي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هؤلاء الرجال المرابطين في قمم الجبال وفي السهول وفي الساحل وفي كل منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية. هذه العملية العسكرية المنقطعة النظير استطاعت قواتنا المسلحة عبر الطيارة المسيرة والقوة الصاروخية أن يعني تجعل من النظام السعودي ومن محمد بن سلمان أضحوكة أمام العالم.
0: نعم.
1: وأصبح يستنجد بالعالم، والعالم يعطي تصارح لا أقل ولا أكثر، وهم يعني يتشدد بالطائرات وبالأعيان المدنية.
0: نعم.
1: وضرب الأعيان المدنية من خلال الطيران الحربي السعودي. الآن قوات المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى هي من تسيطر على الأرض وتسيطر على الساحل وتسيطر على الصحراء وتسيطر على اليابسة بشكل عام. هذا التنوع وهذا الزخم يعطي لقوات المسلحة يعني متنفس كبير للوصول إلى العمق السعودي، والآن العمق السعودي والأجواء السعودية هي تحت رحمة الطيران المسير والقوة الصاروخية. والآن يعني قواتنا المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى هي المبادرة وهي المهاجمة وهي المسيطرة في آن واحد.
0: نعم عقيد عبد الله مطهر، طبعا كما يعرف الجميع بأن العدو السعودي أعلن عن عدوان متجدد على أبناء شعبنا اليمني بالإضافة إلى أدواته، وبرأيكم أنتم من الناحية العسكرية لكي نفهم يعني يفهم الجميع اليوم ماذا يريد العدو السعودي، ما هي أهداف العدو السعودي، على ماذا يبني العدو السعودي آماله في تحركاته في مختلف الجبهات؟
1: أولا العدو السعودي الآن كان يراهن في يعني الأمس القريب على أنه اليمن حديقة قلبية للنظام السعودي، والنظام السعودي من يشرف يعني ومن يعين يعني ابتداء من رئيس الجمهورية مرورا بالحكومة حتى على مستوى مدراء عام يعني الوزارات.
0: نعم.
1: الآن يعني يمن اليوم ويمن 21 سبتمبر يعني رفض هذه الوصايا، والآن نحن من جعلنا من السعودية وهذا النظام أن يتخبط شمالا وجنوبا. الآن القوة الصاروخية والطيار المسير هو من يعني يسيطر سيطرة كاملة.
0: نعم.
1: رغم الغطاء الجوي الكثير في النظام السعودي إلا أنه استطاعت قواتنا الوصول إلى النقاط الحاكمة والسيطرة سيطرة كاملة على هذه المناطق سواء كان في الداخل أو في العمق السعودي.

0: ترامب أعلنها يعني صراحة أنه لن يدخل في هذا الحرب، والآن السودان الباكستاني والتركي، والتركي أعلنها مطلب وزير الخارجية التركي، نحن يعني كحل دفاعي ولسنا يعني حل هجومي.
1: نعم.
0: الآن القوات المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى تقاتل بعقيدة إيمانية، يعني بعدالة قضيتنا، نحن نحارب من أجل استرداد الأرض ومن أجل استرداد السيادة اليمنية ومن أجل القرار السيادي اليمني ومن أجل عودة الثروة لكل أبناء الشعب اليمني. الآن السعودي راهن على المرتزقة، الآن المرتزقة يحاربون في أطراف يعني راس العارة والمضاربة، الآن قواتنا المسلحة يعني مسيطرة سيطرة كاملة على يعني جبال حيفان، نحن الآن قواتنا المسلحة تستطيع أن تضرب يعني كثافة نارية إلى وسط عدن، وخير دليل أني ضربت الحشود السعودية في قاعدة طب العسكرية في محافظة عدن.
1: نعم.
0: الآن هذه العمليات وهذا التنوع وهذا الزخم ينبع من العقيدة الإيمانية والعقيدة العسكرية لقواتنا المسلحة، قواتنا المسلحة تقاتل من أجل الوطن وهؤلاء يقاتلون من أجل الريال السعودي.
1: نعم بالفعل، وهذا ما سنأتي للحديث أكثر عن أهمية العمليات في استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي. ولكن قبل ذلك عميد عبد الله، يعني اليوم يتساءل البعض يقول كيف استطاع اليمن أن يواجه كل هذه التحالفات، وأنتم ذكرتم في الجزئية التي أجبتم بها أن العدو الأمريكي اليوم هو من يدير هذا العدوان، وأيضا أكدت ذلك وسائل إعلام غربية حول تواجد أكثر من 200 مستشار أمريكي لإدارة العمليات ضد أبناء شعبنا اليمني، بالإضافة إلى تواجد خبراء باكستانيين وتركيين وفرنسيين وإيطاليين، وأيضا مشاركة العديد من الدول في حماية العدو السعودي. كيف استطاع اليمن أن يواجه كل هذه الترسانة وكل هؤلاء الخبرات وحيدا بهكذا يعني صمود وثبات، وألحق هزيمة النكراء؟ يعني اليوم أصبح الواقع يحكي ذلك.
0: أولا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جمع المعلومات الدقيقة من خلال المعلومات ومن خلال الاستطلاع العسكري الذي يأتي بالمعلومة الصحيحة والنجية إلى صانع القرار العسكري، صانع القرار العسكري يحولها إلى عمليات استراتيجية وإلى عمليات يعني تنفيذية داخل القوات المسلحة. القوات المسلحة أذهلت فعلا العالم أجمع عندما تضرب التحشيدات العسكرية السعودية وبالمال السعودي وبالأيدي الرخيصة من أبناء جلدتنا. الآن الأمريكي والصهيوني والعالم أجمع يحارب اليمنيين، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى إذا لم يرتدع يعني بن سلمان، القوات المسلحة على استعداد أن توصل وترفع العلم اليمني فوق قصور سلمان وابنه محمد بن سلمان. هذا لا غبار عليه، نحن نقاتل من أجل الأرض ومن أجل العرض ومن أجل السيادة، وهو يقاتلنا بالمال الرخيص الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إلى أيدي يعني غير أمينة لإدارة يعني المملكة السعودية. الآن السعودي هو أمام خيارين، إما الإدعان لحكومة صنعاء، ولدينا مطالب استراتيجية كبيرة وهي جبر الضرر ورفع يده عن المرتزقة ويعني إعادة أموال الشعب اليمني، وإلا يعني القوات المسلحة الآن يعني لديها الآن العمق الاستراتيجي بالنسبة لفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أصبحت محافظة اليمن قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى حضن الوطن، ثم تتحول العملية العسكرية إلى العمق السعودي بزحف بري وتصل إلى الرياض إن لم يذعن، وهذا يعني عهد يعني قطعناه على أنفسنا في القوات المسلحة، وعهد القائد وعهد الخبراء الاستراتيجيين داخل القوات المسلحة اليمنية.
1: نعم عقيد عبد الله مطهر، طبعا أنتم ذكرتم يعني مسار العمليات للقوات المسلحة اليمنية طبعا، وأنتم خبير عسكري ولكم صلة في هذا الشأن، من خلال متابعتكم لعمليات القوات المسلحة اليمنية منذ بدئها في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، هل استخدمت القوات المسلحة اليمنية كل أدوات القوة وكل الأسلحة التي تمتلكها، أم أن هنالك لا يزال العديد من الأوراق والعديد من المفاجآت في جعبة القوات المسلحة اليمنية ولم تستخدم بعد في ميدان مواجهة العدو وردع العدو؟
0: أولا بالنسبة للقوات الصاروخية، نحن نستخدم يعني الصواريخ والطيران المسير ماركت 2018، والآن المخزون الاستراتيجي بفضل المصنع اليمني لدينا يعني أسلحة، يعني سيتفاجأ العالم عندما يتكالبون علينا من كل صوب وحدث. الآن قواتنا المسلحة تقاتل بالفائض، أما المخزون الاستراتيجي لقواتنا المسلحة لا زال موجود وفي حماية الله سبحانه وتعالى وحماية رجال القوات المسلحة وحماية الأرض اليمنية التي تقاتل مع أبنائها من خلال تضاريسها وجدالها. الآن العدو السعودي هو ارتكب حماقة في حق نفسه أولا، وكشف للعالم أجمع بأنهم ليس لديهم جيش وليس لديهم عقيدة عسكرية وليس لديهم يعني إلا سوى يعني الأطماع وتوزيع الأموال. نقول له البأس اليماني إذا خرج يعني سيكون وبالا على السعودية وعلى يعني من يحارب اليمن. الآن أعلنها السيد الجاهد بكل وضوح، من أراد أن يعني يدخل في الحرب فليتفضل، ولكن ستكون يعني اليمن من تقطع هذه الأيدي التي تطال إلى اليمن سواء كان عبر الممرات المائية أو عبر اليابسة. نحن نذلنا يعني كشعب وكقيادة وكقوات مسلحة أنفسنا لله سبحانه وتعالى ولهذه الأرض، ولن تستطيع أي قوة فرار أن تنتزع اليمن لا من الخارطة السياسية ولا من الخارطة الجغرافية. هذه بلدنا ويجب أن ندافع عليها حتى لو غنينا، وسنقول لأجيالنا أن يحاربوا هذا يعني العدو المتغطرس ممثلة بالسعودية. أما المرتزقة نحن أخبر بهم، وخير دليل بأن الانتصارات تحقق على يد هؤلاء الرجال في مسار العمليات العسكرية، وخير دليل ما تبثه الإعلام الحربي في القنوات الفضائية التابعة لحكومة صنعاء في هذه الانتصارات الكبيرة. كيف يستطيعوا فعلا أن تكون يعني السباب الحاكمة والجبال هم من يستروا عليها القوات المسلحة ورجال الأمن البواشر؟
1: نعم، قبل أن أختتم معك سيادة العقيد عبدالله مطهر، جزئية أنتم ذكرتموها الآن، يعني في حال اشتراك دول أخرى في العدوان على اليمن، مثلا قبل يومين هدد ذلك المجرم الكافر دونالد ترامب بأنه يدرس شن ضربات على القوات المسلحة اليمنية أو على أبناء شعبنا اليمني بشكل عام، يعني أو حتى أي دولة أخرى، يعني من خلال متابعتكم للمشهد وتطورات الأحداث، هل أعدت القوات المسلحة اليمنية السيناريوهات في حال اشتراك أي دولة في العدوان على أبناء شعبنا اليمني، وكيف سيكون الرد من وجهة نظركم على كل من يشترك في هذا العدوان؟
0: أولا الأمريكي جرب العملية العسكرية، وكانت عملياتنا العسكرية في الممرات المائية أثناء يعني مساندتنا لإخواننا في غزة لمدة عام كاملين، وأذهبنا العالم قيادة وحكومة وشعبا وخروج إلى الساحات بالملايين، واستطاعت قواتنا المسلحة في الممرات المائية أن تكبد العدو رغم يعني أساطيله ورغم القوة البحرية التي يتفاخر بها العدو الأمريكي. ولجع يعني جعل ترامب أن يذهب إلى سلطنة عمان للاستنجاد بأخواننا في عمان. الإسرائيلي كذلك يعني جرب، والمجرب لا يجرب، وصل صواريخنا وطائراتنا المسير إلى كل بقعة من الأراضي الفلسطينية سواء كان في عسقلان أو في النقب أو في حيفا أو في القدس المحتلة. الآن العالم اختبر اليمنيين، واليمنيين كان فضل الله سبحانه وتعالى النصر والريادة لهم. الآن هم يعني اشتركت 1000 طائرة بإعلان السعودية على اليمن ويضربون المطروف ولم يحققوا أي شيء، ولكن من يحقق المقاصد على الأرض هو المسيطر سواء كان برا أو بحرا أو جوا. استطاعت قوات المسلحة فضل الله أن تسيطر على اليابسة وتسيطر على المياه الإقليمية وتسيطر على العمق الاستراتيجي لمضيق باب المندب، واستطاعت فعلا أن تحكم السيطرة الحصار بالحصار على يعني السعودية. ونقول للنظام السعودي يعني عليك أن تشرب من نفس الكأس الذي حاولت أن تشرب به الشعب اليمني من خلال تجميعه وفي الأيام القليلة القادمة سينتقل الجوع إلى المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى وبفضل القوة الصاروخية والطيران المسير والرجال الموجودون على الأرض.
1: نعم، بحسب خبراتكم عقيد عبد الله مطهر وأنتم يعني تقرؤون المشهد العسكري، إلى متى ستتحمل السعودية الضربات اليمنية والمعادلات اليمنية، خاصة وأننا نشهد اليوم يعني إغلاق المطارات وفرض لحظر الملاحة الجوية والبحرية؟ عسكريا إلى متى وإلى أي مدى ستتحمل السعودية مثل هذه الخيارات؟
0: الآن النظام السعودي مثلا محمد بن سلمان يبحث يعني عبر وساطات معينة هنا وهناك نتيجة للتسريبات الإعلامية إلى أن يدعن النظام السعودي ويرفع يده من اليمن، ونحن اليمنيون أكثر دراية ومصالحة مع بعضنا البعض. يعني السعودية الآن هي محاصرة برا وبحرا وجوا، واليمني الآن يعني يصارع القرار العسكري في القوات المسلحة لم يستخدم الورقة البرية إلى يومنا هذا، لعل وعسى أن يعود النظام السعودي عن غيه، وإلا لن يعني المواطن اليمني هو من يتقدم الصفوف للذهاب إلى الرياض وإلى قصور بن سلمان. القوى المسلحة ستكون هي حامية لهذا الشعب، الشعب اليمني قال كلمته ولن نعود قيد أنملاه عن المطالب الاستراتيجية لشعبنا اليمني العظيم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر والتقدير العقيد عبد الله مطهر خبير في الشؤون العسكرية، كنت معنا ضيفا عزيزا كريما على أثير إذاعة سلام اف ام لقراءة أوسع عسكرية حول آخر التطورات وآخر المستجدات. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد على رحابة صدركم.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم،
1: يحفظكم الله، في أمان الله،
0: يحفظ الله ورعاية.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بسط لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عيأخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته، قلت في ذا المكان ما به.
10: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال. اسفينا دم، اسفينا
11: وقيمه.
12: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: وصلنا اللحظه اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفه شوق تطحن كل شامه تمحي اثاره. بابا والبكر من فيه ذره كبرياء يبكر، فد الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، ودي ماشي معاه بندقه نفر حتى بزقاره، وبان وصل مطار السم ويتبندق دي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سياره. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من أتوكل على ربه رفع قدره ومقداره، أنا سأله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره وساله، من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم كما الأيام دواره، ووضع الشعب بايصبر ووضع الجيش بايصبر وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره، وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرة والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معنا شيء لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسب اسراره. اذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر وحط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره ومعنا قوم لا قالوا لها تحضرها فبا تحضر قمار الحرب نزاه عندها لا شبشب وناره، فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبات عبر كتائبها تدق الخصمة لا داره، كتائبها متعجت وهجت جريابية جر تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره، رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته ولا استنفض رصاصه رد بحجاره ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه ما نفذ صبرها ولا صراره، رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نصر لو بيضربوا بالفينة طياره، إذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد بينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره، إذا استشهد جسد في الروحة ذي تشعر بما نشعر وبانقى على مر الزمن نداولة أفكاره عصاها شما معانا ترسم الخطها وتستحضر وصايا السيد القائد مع القادات وأشواره وتوادين، نسمع كلمة القائد وهو يصدر قرار الحرب ننفر للمعارك ساعة إصداره، وساعة صفرنا دقت وساعة صفرنا دقت وشاصات العدو تصفر وبسم الله والفرقانية يطرب صوت الجارة وشرشور المعدل ليل سبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخ صمصارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بشر أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره، رجال المدفعين منا بحمد الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره، والاستطلاع لا سرب مترس خصمنا يوتر وما قص خلف غاره نسته وتراها ولا ذكاره، وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجية تحجر قذايف هنش طارية صلى داخله أوكاره، دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمة سر نعنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة، هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر وهم في الإكسا والفيسبوك يسوقارة ولا غارة، وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة، أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر وبالتسبيح شوكنا على قمارة ورادارة، هات المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر وجل مأجور يتجبر وواجه قومه جبارة غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم

0: له تعود ادراجها لا صفرها امبارح وحسبها بحسابه ودور وافضل وابهر نوايا صادقه وارفع حصارك وادفع اضراره معك حلين وانت اختار لا تجمر ولا تكبر فنو مهما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره
1: فنو مهما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود الناس الاسلام

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان؟ وحجم هذه المعركة بشكل كبير، فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض. تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أبتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة، وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالاً، الأكثر عدداً وعدةً، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة. وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمنا. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر، ولذلك كانت مواقفنا قوية بقوة هذا الإيمان، وكان صمود شبابنا ورجالنا في كل الجبهات بهذا الانتماء الإيماني، بهذه الروح المعنوية الإيمانية. يوم كان الرجل رجل منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان في الجبهة، سواء في السهل أو في الجبل أو في الصحراء أو في الوادي أو في البر أو في البحر، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة، بطائراتهم الحديثة، بأحدث الطائرات، بأفتك الأسلحة،

فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن. ويصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم، ويوجه إليها ببنادقهم، ويرفع عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟

هذه القوة ما منبعها؟ ما أساسها؟ ما سببها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى.

وصلابة وحضارة وعزة وكرامة، هذا ما يجب أن نحافظ عليه وأن نحميه، لأنه مبادئ ولأنه أخلاق ولأنه قيم ولأنه سلوكيات ولأنه عادات ولأنه تقاليد، يجب أن نحافظ عليها وأن نربي عليها وأن نتحرك في هذا المسار بكلنا، علماؤنا الأفاضل والأبرار، وكذلك مثقفينا، كذلك مثقفونا، وكذلك الأكاديميون في كل واقع حياتنا، أن يكون لنا النشاط الواسع الذي يعزز هذا الانتماء ويحافظ على هذا الانتماء.

التحديات والمخاطر على هويته أليمة. وبهذا سنواصل مشوار حياتنا بين كل عواصف الأخطار والتحديات، مهما كانت، بكل قوة، بكل صلابة، بكل ثبات، لأن قوة الإيمان لا تماثلها قوة.

وأعظم حصن وأعز حصن، ولذلك سنحرص على ذلك. ونحن نعي الشرف الكبير، لن نتنكر لنعمة الله، لن نتنكر ولن نجحد هذا الوسام العظيم، هذا الشرف الكبير. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سنلقى الله يوم القيامة، ونلقى رسوله صلوات الله عليه وعلى آله في ساحة المحشر ببياض الوجوه وبهذا الإيمان على الحوض، حيث يحلأ الناس

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: من المهم لنا أيها الأعزاء، من المهم لنا أن نسعى إلى النصر، أن يكون هذا هدفا رئيسيا لدينا جميعا، أن نسعى للنصر وأن نحرص على النصر، وأن يكون همنا أن ننتصر في هذه الحرب، وهذا متاح لنا، ليس أمرا معقدا ولا أمرا صعبا. وانتصارات كثيرة قد تحققت وعشتم أنتم أيها الأعزاء تجربتها. الانتصار هو خيارنا وهو قدرنا وهو الأصل، الأصل أن ننتصر، إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى إن الله عزيز حكيم. فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا، نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا التزام إلهي الله يقدم فيه التزاما لعباده المؤمنين، يقول علينا، كان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: عسى ولو يهرب ورا طرقه ويقابس رجال الله تدحسهم دحاسة معانا ربنا حامي وحارس ومن ربي.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلات لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان
10: ما به.
12: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفيني وقيمة.
13: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
1: سام اف ام والعود احمد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: الرجال مواقف
7: إذاهم رجال صح وقفنا في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
6: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
8: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
6: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
6: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
6: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
6: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في ذا المكان ما به.
13: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم، اسفينا
6: وقيمة. 776-33-5555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم
3: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

99.1 سامة فمن صنعاء، هنا 99.0 ظهيرة. ظهيرة العز والثبات التي يصنعها رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة، ويواكبهم في هذه الظهيرة وفي كل ظهيرة وفي كل لحظة رجال اليمن في كل المحافظات. بينما يخوض اليمن معركة كبرى في مواجهة الطغاة والمستكبرين، نرى التكالب من الأعداء في كل الدول، من أمريكا إلى السعودية إلى مختلف الدول التي تدعي العروبة، كلهم تجمعهم أهداف واضحة: إركاع وإخضاع هذا الشعب. تخيلوا أن يجتمع الصهيوني والأمريكي والسعودي والقطري والتركي والباكستاني والفرنسي وكلهم اجتمعوا على هدف واحد، وهو إخضاعكم وإركاعكم يا أبناء شعبنا اليمني، وفي المقابل أنتم تتحركون بشكل مفرد في مواجهة كل هذا الظلم وكل هذا الزيف وكل هذا الباطل. كل مرحلة يتضح حجم الهزيمة التي مني بها الأعداء. نعم، منذ العام 2015 ومن تحالف يضم 17 دولة انتصر عليه أبناء شعبنا اليمني بثباتهم رغم فارق الإمكانات، ولم يكن يمتلك ذلك الشعب أي شيء. اليوم بقوة الله عز وجل وبعد أن استجاب الشعب اليمني وأعد ما استطاع

0: بالله وبالله عز وجل سيستمر الجهاد وسيستمر التحرك حتى الانتصار.
1: وأقول يا سلمان تهدي أرض الخضر، ومن دخل أرض اليمن عيذوق إعدامه، ومن رادني في شبر بازته سقر. كلام لطاغية سلمان وعوانه، والله لو شنت صواريخك عليا كالمطر، وتضرب الذري مع النووي بسمامه، ما ضرني منك بهبة ريح هزت بالشجر، إلا ما كتب ربي عليا غصب أجتامه، لأني أنا إنسان مؤمن بالقدر راضي بشرع الله وأحكامه. باقت بي الأرض يا رب تهديني طريق النور، وتخزي هذه الدنيا وتجعلني بها مستور. ما تحملش أنا يا رب أنظر دم أخي مهتر، سواقت كان من صاروخ أو من صاحب السنبور. وسلامتكم.

معية الله ونصر الله وتأييد الله، والله انه فوق مستوى اي خيال ومستوى اي حسابات. من كان يظن يا ابناء شعبنا اليمني ان اليمن يستطيع اغلاق المطارات السعودية؟ من كان يظن باننا سنصل الى هذه المرحلة التي استطعنا فيها ان نفرض حظر للملاحة البحرية على العدو وحظر للملاحة الجوية؟ من كان يظن بأننا سنصل إلى هذه المرحلة التي يحاول فيها العدو السعودي إخفاء الخسائر، يتوجع يبكي يشكي، وفي المقابل يحاول إخفاء الخسائر لكي لا تهتز هيبة ذلك النظام؟ وهي مهزوزة مهزوزة بقوة الله عز وجل. نحن أمام نصر كبير وأمام آيات من آيات الله عز وجل. كيف نواكب هذه الآيات؟ كيف نواكب هذه الانتصارات؟ كيف نواكب هذه الإنجازات؟ بلا شك أن الجميع له طريقته في مواكبة هذه الانتصارات، بالدعاء للمجاهدين، بالحمد، بالشكر، بالثناء لله عز وجل، بمواكبة المجاهدين بينما يخوضون هذه المعركة ويرسمون معادلات النصر والفتح المبين، بأيضا استشعار المسؤولية وبالتحرك وإعلان الجاهزية من كل قبائل اليمن. اليوم المعركة ليست محصورة في جبهة دون جبهة أخرى، نخوض معركة كبرى إعلامية، عسكرية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، والعدو يحاول استخدام كل أسلوب لتحقيق ما عجز عنه. لذلك اليوم ينبغي أن يواكب الجميع هذه المعركة. بينما يتحرك رجال الرجال في الميدان، ينبغي أن يكون الجميع مستشعرا للمسؤولية، وكل قادر على حمل السلاح أن يدخل إلى معسكرات التدريب والتأهيل وأن يتحرك لمواكبة المجاهدين. بينما نخوض هذه المعركة، العدو يشوه، العدو يدجن، العدو يدعي بالبهتان وبالفجور ضد أبناء شعبنا اليمني. لذلك ينبغي أن نواكب كل ذلك البهتان بالوعي، بالبصيرة، بنشر الحقيقة، بالتحرك لتحظي رواية الزيف، بينما نتحرك لمواجهة العدو. العدو اليوم يمارس كل أنواع الظلم والبهتان. تخيلوا أن العدو هذا قتل أكثر من 60,000 يمني، أغلبهم من النساء والأطفال، أكثر من 250,000 جريح خلال 10 سنوات، بل أكثر من 10 سنوات. وعندما رد اليمن بعد التحذير والإنذار، كان هنالك بعض الضحايا في مطار الرياض وقوموا الدنيا ولم يقعدوا الدنيا من أجل إغلاق مطار الرياض، فيما مطار صنعاء الدولي مغلق و مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني شهداء وجرحى ولم يتحركوا. لذلك اليوم نحن أمام معركة كبرى، ينبغي أن نواكب فيها الجيش اليمني بالتحرك على مختلف المسارات، منهم من 18 إلى 50 أو إلى 30 سنة ولديهم القدرة على أن يكونوا مجاهدين وأن يتحركوا في سبيل الله وأن يواجهوا الأعداء. اليوم معسكرات التدريب والتأهيل مفتوحة، من 18 أيضا أو من أقل من 18 إلى 80 سنة، وهم قادرين على الالتحاق بدورات طوفان الأقصى للأعداد والاستعداد لما هو قادم من خيارات. أيضا بإمكانهم الدخول في دورات طوفان الأقصى. كل مجاهد، وأنا أعني هنا جميع أبناء شعبنا اليمني، كل مجاهد عليه أن يتحرك وأن يواكب أبناء شعبنا اليمن، الجيش واللجان، الجيش اليمني في كل الاتجاهات. بينما يخوضون تلك المعركة، ينبغي أن نخوض أيضا المعركة إلى جانبهم بمواقفنا، بثباتنا، بحضورنا، بدعمنا، بإسنادنا، بتحركنا لمواجهة كل ذلك الزيف. اليوم العدو يستنفذ كل خياراته، أمريكا على رأس تلك المواجهة، أمريكا والشيطان الأكبر، وحتى ذلك العدو الصهيوني على رأس تلك المواجهة. ومن يكذب ومن أيضا يشكك لينظر إلى تصريحات نتنياهو الذي عزى فيها بن سلمان، وأيضا أكد فيها بأنه إلى جانب السعودية في حربها على أبناء شعبنا اليمني. أيضا
ليراجع تصريحات وزير الدفاع الصهيوني الذي قال بأن إسرائيل وبأن الكيان اللقيط يسعى لرفع العلم الصهيوني في العاصمة صنعاء، ليراجع كل تلك التصريحات وكل تلك الخطوات. اليوم الباطل واضح، أصبح اليوم أفق الواضح، أفق الباطل واضح وتحرك الباطل واضح. أمريكا، الصهاينة، السعودية والأدوات في خندق واحد، وأبناء شعبنا اليمني وحيدون. بالله لا نخوض هذه المعركة إلا بالله عز وجل، بتوفيق الله، بمدد الله، بمعية الله عز وجل. ونحن في هذه المعادلة وفي هذه المعركة وحيدون بالله نواجه وننتصر بقوة الله عز وجل. لذلك التساؤل اليوم لكل يمني ولكل حر ولكل أيضا الحرائر، كيف تواكبون القوات المسلحة اليمنية؟ كيف تواكبون هذه المعركة؟ وما هي خيارات أبناء شعبنا اليمني لمواكبة القوات المسلحة اليمنية؟ 01-322-653 لنستقبل أكبر كم من المشاركات وأيضا أكبر كم من الرسائل على الرقم 720-991-991.

0: سيدي حسين البدر وسيدي حسين البدر
1: الحرب اكتب لك عام فلوجو ومشي بوسط الحرب وقرحك الصواريخ الثقاء ونسف حصون البغي وزأر وسطها مثل الأسو خاوي ملوك الجن واسكن فوقها مات الجباء ما دامت الأحرار تتنفس هواء أرض السمو مبشر بقرب النصر والظالم مبشر بالزواء من ساحة الميدان بارس لسلاميك الورو لكل من قداس بقدام على حتى النساء وأنا فتى عاشق بأقدامي في المجد الصعو أصرخ صوت الحق يتجاوب بها مات النضاء تابع على الشاشة أهانة جند أحفاد الهنو فتعرف أن الحرب لا زالت طويلة من ضياء وكل من يغزي أراضينا قسم ما بايعوا واسأل أسير الجيش عندك بايجاوب له محا هذا أسير الحق تصرخ فيه دحة القيو بعد اسمع الصرخة ويفزع منها حتى

0: غن 0132226 53. ألو مرحبا.
1: ألو سلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ربنا يحفظهم إلى المجاهدين، ربنا يحفظهم بالبر والجو والبحر، الله يثبت أقدامهم ويسدد رميتهم ويقوي سواعدهم
0: يا رب،
1: الله ينصرهم على العدو هذا المجرم، الله ينصرهم وندعي إلى أنصفوا عليه ليل ونهار، حفظهم الله نصرهم الله عن كل شيء
0: يا رب،
1: الله ينصرهم الله ينصرهم، والحمد لله على الناس أكو ربي ينصرهم، ربي يقبل دعانا بحول قوته
0: يا الله،
1: ويحفظ السيد بحول قوته
0: يا الله،
1: الله ينصرهم الله ينصرهم الله ينصرهم، من صر ربي نصرهم الله، حميهم الله
0: يا رب،
1: الله يقوي من عزمهم ويحفظهم من فوقهم من تحتهم ويساندهم جند من جند ربي
0: يا رب يا الله.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
0: سلمكم وعافاكم يا أم محمد، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: فلتنا العمل وفلتنا الكريكات وجينا في فلتنا طوالي تواصلنا بكم وجينا
3: والرعوي والملح حقنا كل فلتنا.
0: نعم
4: ناس يمسكوا رعوي، ناس يمسكوا كريكات، وناس ينطلقوا، لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفكهوا في الدين، ولي بيتفكه في الدين ما بلا بينطلق ويجاهد بيجيب بصيرة بعلم، فناس ينطلقوا ناس أمس ذا حين يدرع واحد واحد ينطلق دورة عسكري ثقافي كما كون يرجع وهذا يصير وهكذا هم
3: أنا عن درعوة في الجبهة
5: هو
3: عن درعوة هلا
5: هو
3: أنا درعوة هلا
2: عالترعوي بالسعودية إن شاء الله بمزارع
3: يدن تبني ويدن تحوي إن شاء الله، وعالترعوي بأراضينا بدجران وجيزان وعسير إن شاء الله. هذا ذكرني عندما كنت أسمعك عندما بكل دورة يجي واحد يعني ما شاء الله يعني يمزح مع المجموعة ينشطها هذا خلا شبت هذا نفسه على
5: الكرتاب
3: الصبح
5: في
3: ضلالتي آسل لا عذر أمام الله في هذا المجاء
0: مرمى الجهاد والفروض والآخر. اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو
6: ألو سعد الله صباحكم بالانتصارات.
0: حياكم الله.
6: طبعا معكم يا أستاذة، معكم مسك من محافظة ريما، تحياتي لك وتحياتي للمخرج وتحياتي لإذاعة شمس.
0: لك التحية والسلام، تفضلي.
6: وعلاش يا أستاذة علي اليوم تتكلموا؟
0: كيف ينبغي أن نواكب انتصارات المجاهدين في الجبهات؟ نحن أبناء شعبنا اليمني، يعني المرأة، الرجل، الأحرار، الحرائر، كيف ينبغي لهم أن يواكبوا الانتصارات؟
6: ألو؟
0: بتسمعيني ولا لا؟
6: ماشي يا أستاذ، إيش الموضوع؟
0: قلت لش كيف ينبغي أن نواكب انتصارات المجاهدين في الجبهات؟ ما هو دورنا أمام تلك الانتصارات؟
6: ألو
0: يا مسك، أتمنى أن أنت تعيدي الاتصال مرة ثانية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ونستمر في استقبال المشاركات الخاصة بكم. نعيد ونذكر بموضوعنا لهذا اليوم، كيف ينبغي لنا أن نواكب انتصارات المجاهدين في الجبهات؟ ما هو الدور الذي يمكن أن نقوم به، كل واحد في مجالك، كل واحد في تخصصه، كل واحد في مكانه، ما هو الدور الذي يمكن أن نساهم به في مواجهة الأعداء؟ اليوم بإمكان كل واحد أن يكون بيشتغل وأيضا يساهم في هذه المعركة، مثلا أنت في عملك ولا في مؤسستك الحكومية ولا الخاصة، تقدر تكتب منشور، تقدر تساند الجيش بالإنفاق في سبيل الله، تقدر تساند الجيش أيضا والمجاهدين بالدعاء في سبيل الله. كل واحد اليوم لديه مسارات مختلفة، يعني عندما العدو السعودي اليوم يسخر كل وسائل الإعلام لاستهداف أبناء شعبنا اليمني ولتجين هذه الأمة، ما هو الدور اليوم في مواجهة كل ذلك الزيف؟ اليوم ينبري للدفاع عن أبناء شعبنا اليمني حتى من خارج أبناء شعبنا اليمني. وانظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ستجد العماني، ستجد الجزائري، ستجد المصري، ستجد السعودي حتى، من يدافع عن أبناء شعبنا اليمني ويكذب رواية الزيف السعودية التي تستهدف أبناء شعبنا اليمني. عندما اتهموا أبناء شعبنا باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة زيفا وبهتانا وضلالا وهكذا بكل تعني، خرج وانبرى للدفاع عن أبناء شعبنا اليمني الجميع من أبناء هذه الأمة، حتى أننا عرفنا ناس لم نكن نعرفهم، قال لهم أنتم مجانين، هذا الشعب معروف بأنه موطن الإيمان والحكمة، لماذا تكذبون على هذا الشعب الذي وقف وحيدا لنصرة وإسناد المستضعفين في غزة؟ لذلك اليوم ينبغي أن يكون لدينا دور، ولدينا أيضا ما يجسد هذا الدور على أرض الميدان، ولكل واحد مساره، لكل واحد طريقته في إسناد الجيش اليمني الذي يخوض هذه المعركة. معنا اتصال يا يونس. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
5: صباح الخير يا عمو علي.
0: صباح العز والكرامة، اسمعوني من سماعة التلفون، من معنا؟
5: معكم بنت اليمن، تحيكم من العاصمة صنعاء.
0: حياك الله يا بنت اليمن، سمعتي الموضوع؟
5: أدهنا والله يعني في المدرسة، أدهنا يعني بالطريق نمشي.
0: أنا سمعت صوتي عبر التلفون الذي اتصلتوا به. على العموم، ما كيف ينبغي لنا أن نواكب انتصارات المجاهدين في الجبهات؟ ماذا ينبغي علينا؟ هذا شكله حتى علينا.
7: نحن هنا في جبهة الجوف المصلوب، نقول أن العدوان لن نتزحزح ولو تزحزحت الجبال، ونقول مهما قصفوا ومهما ضربوا نحن ثابتين ثبات الجبال. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل.
8: نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن هنا صابرون وثابتون، ولقد عدت علينا 1000 يوم ونحن هنا سوف نصبر 1000 فوق 1000 الأيام وآلاف السنين، نحن هنا ثابتون وسوف ننتصر على العدوان الغاشم الظالم، وهذا وعد الله، لقد الله وعدنا بأننا سننتصر وننصر الله، فالله ما ينصره. ونقول لشعبنا اليمني العزيز، نحن هنا ثابتون ثبات الجبال الراسي، لن نتزعزع ولن نتضعضع بإذن الله الواحد القهار، والله وعدنا بالنصر وسوف نصبر حتى تقوم الساعة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
9: بمرور 1000 يوم من العدوان الغاشم على اليمن، نقول للعدوان أن احنا هنا ثابتون، لن نزول ونمت من جبهة المصلوب، ونقول لسلمان الكلب من هو مع الله عزيز ومن هو مع أمريكا ذليل، ويا سيدي ويا مولاي عبد الملك بدر الحوثي، نحن جنودك واشتد بنا، إذا أشيت أن نمضي البحر لخضناه وللجبال فضلعناه.
10: بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان القاشم على بلدنا الحبيب، نوجه رسالة له بأن نقول له، والله لو حشدت قواك كما حشد، لو تحشد بدل اليوم 2000 يوم أو 3000 يوم وأكثر، والله ما تزحزحنا، ونحن هنا في جبهة المصلوب نقدم رسالة لك ونهنئ القوة الصاروخية والصاروخ البالستي الذي للرياض لقصد اليمامة، والمزيد

0: طبعا هذا معنويات المجاهدين قبل 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات. اليوم إحنا في العام 12، يعني تخيلوا بعد أكثر من 1000 يوم من العدوان، اليوم أكثر من 4000 يوم من العدوان المستمر على شعب الإيمان والحكمة، ولا زالت المعنويات والثبات على أشده، ولا زال الشعب اليمني يتحرك بمعية الله بتوكله على الله في مواجهة العدو الباغي والظالم. اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم يا أستاذ علي مقلي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: التحية لكم من محافظة أب، معكم عبد الحميد سعيد. المعنويات عالية والانتصارات إن شاء الله عالية إن شاء الله.
0: يا رب يا الله.
1: ندعم الجيش بأموالنا بأولاد بكل ما نملك.
0: ونعم.
1: وأنا أقول أتمنى تحرير مدينة تعز وتحرير مدينة عدن وتحرير مدينة مارب وتحرير، ويا منع يا منع أدعو القوات المسلحة لجك جميع القواعد الحربية وتدمير القيادة العليا في المملكة العبرية اليهودية، قتل القيادة العليا بالمعسكرات، وأدعي ضرب غرف العمليات التابعة للتحشيدات السعودية بالرياض، غرف العملية بكل مكان الذي تبول الطيران الحربي محلق فوق منطقة الشاري جبلة محلق، وضربوا على مراكز الاتصالات مضروبة في كل مكان. يا أستاذ علي أدعو القوات المسلحة لضرب محطات الكهرباء ومحطات المياه ومحطات التحلية.
0: نعم.
1: وجميع مراكز الاتصالات في المملكة، اضربوا مراكز الاتصالات وقل الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: الموت على السعود، واللعنة على العرب والخوالة. وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك أخي عبد السعيد. طبعا اليوم القوات المسلحة اليمنية تفرض المعادلة العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، وبإذن الله عز وجل لدى القوات المسلحة اليمنية الخيارات الرادعة للعدو السعودي الظالم والمجرم. يعني مهما كان حجم الإجرام، اليوم عندما نرى استهداف المنازل واستهداف الإصلاحيات واستهداف كل شيء في هذا البلد، حتى أجهزة الاتصالات وتغطية أجهزة التغطية ومختلف أشكال الحياة في البلاد، كل ذلك سيدفع القوات المسلحة اليمنية بالتأكيد إلى المزيد من الضربات التي ترد على العدو بإذن الله. نحن نثق بالله عز وجل وواثقون برجالنا الذين يؤدبون ذلك العدو الأرعن الذي لا يعرف إلا لغة القوة. اتصال جديد يا يونس. ألو مرحبا. الذي بعد.
2: مرحبا وأهلا بكم يا كل جندي في المسيرة قنتما، اسمعوا لي وافهموني ويش قصدي. عزنا جبهاتنا سان حقق نصرنا ولا شهادة، بين أحس النار تاكل لحم كبدي. لا ذكرت أصحابنا مثل أبو مختار كان حين يبدي بين يرفع روسنا، يا خسارة جالنا في ذا القيادة.
0: صال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: إذا عدت كان FM
0: حياكم الله بالتأكيد. من معانا؟
3: معكم انتصار من دارش. ولاش الإذاعة من لها شهر بندي الضوء البس
0: ما بلا. العدو السعودي هو ضرب أجهزة التغطية التابعة لإذاعة سام FM. أين أنتوا؟ في أي محافظة؟
3: غرب الضحي دار شوي.
0: فينه؟
3: غرب الضحي دار شوي،
0: يعني في الحديدة.
3: أيوة.
0: بإذن الله عز وجل الجهات التقنية والفنية بتعمل على إيصال التغطية بإذن الله عز وجل إليكم
3: إن شاء الله.
0: نعم تفضلي.
3: رقم حمود شرف.
0: الرقم الأستاذ حمود مش موجود، لكن بإذن الله يعني إذا كان موجود بنزودكم به بإذن الله. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا لكم.
0: في أمان الله. السلام

0: ليه تجبرنا على ضغط الزناد؟ والله أن القادم على العدو سيكون أكبر مما مضى بإذن الله عز وجل. نقول ذلك من منطلق الثقة بوعود الله عز وجل، من منطلق الثقة بوعود الله عز وجل. ما رآه العدو في بداية العدوان لم يكن إلا الشيء اليسير، اليوم يرى أشياء كبرى، وغدا سيرى أشياء أكبر مما رآها اليوم بإذن الله عز وجل. عملياتنا متصاعدة كما قالت القوات المسلحة اليمنية، وبالفعل من يلاحظ منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة يستمر التطوير التصاعدي للقدرات اليمنية لتصل بإذن الله إلى ما لا يتخيله عقل ولا يحسب له العدو أي حساب. صال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: معك غزة الحسني.
0: من؟
1: غزة الحسني.
0: عبدو الحسني.
1: عفوا، غزة الحسني.
0: عزة.
1: غزة.
0: غزة.
1: غزة غزة.
0: غزة ولا عزة؟
1: غزة.
0: غزة.
1: أيوة.
0: ها، من أين اتصال يا غزة؟
1: من محافظة إب.
0: من إب.
1: أيوة.
0: اليوم سمعتي الموضوع ولا لا؟
1: أيوة سمعت الموضوع.
0: تفضلي.
1: من منبر إذاعة سام إف إم أهني مجاهدين الشرفاء بالانتصارات العظيمة. علينا أستاذ علي أن نقف مع مجاهدين الأعزاء في الكلمة وفي الإنفاق في الدعاء، يعني المجالات متنوعة.
0: ونعم.
1: نبارك لهم الانتصارات، والله إننا واثقين بهم كل الثقة، ونقول لآل سعود بأننا بندق عروشهم دكا ونوصل إلى مطاراتهم وكل مكان، مهما تهبوا مهما دخلوا أي مكان بنوصل لهم إلى محمد سلام وجميع الأعداء
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: ونتمنى يعني الانتصار العاجل لأخواننا في تعز، نتمنى الانتصار
0: بإذن الله. بتكاتف أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات سينتصر اليمن حتما بإذن الله.
1: بإذن الله. حيث لك أستاذ علي والمخرج، ونطلب زامل ما نبالي
0: ما نبالي ما نبالي، واجعلوها حرب كبرى عالمية.
1: عالمية.
0: شكرا جزيلا لك يا غزة الحسني. طبعا سنستمع إلى الزامل بعد هذا الفاصل الإعلاني الذي سنخرج ثم نعود لنواصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
3: عضك؟ لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا ان نخلص فلن نخلص، اليس كذلك؟ واذا ما صمتنا شككنا على انفسنا باننا من المعرضين عن كتاب الله.

نزيد الله حمد وشكر ونسجد لله حمدا وشكرا له لأنه نصرنا وأيدنا، لأن احنا بعنا أنفسنا له خالصة مخلصة، ونحن واثقون بالله وكما علم الله بصدق نية المجاهدين ما ينتصروا، وإذا تهادنوا ما بينصر، لأنه إذا علم الله نيتهم نصرهم وإنهم مترددين والله ما يذوقون إلا الهزيمة. اللهم لا الحمد، اللهم لا الشكر، الله الذي عيدنا بنصره وليس له، نحن إلا سبب، نحن إلا سبب، نحن إلا سبب. الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: سيد رميت ولكن الله رمى.
1: يا الله سدد يا الله.
2: فوقهم يا رجال فوقهم.
0: ضربات مسددة لأبطال الجيش واللجان الشعبية.
3: سلام الله عليهم وسلام الله عليكم يا أبناء شعبنا، يا من تواكبون الرجال بكل الطرق وبكل أشكال الدعم والإسناد. طبعا الرسائل كثيرة، الرسائل التي تتحدث عن انقطاع البث سأعتذر عن قراءة هذه الرسائل لأنها تمثل رسائل كثيرة، نظرا لأن العدو استهدف منظومة البث التابعة لإذاعة سام اف ام وعدد من الإذاعات. بإذن الله عز وجل الجهات المختصة تعمل على إعادة البث في أقرب فرصة بإذن الله عز وجل. سأقرأ الرسائل الخاصة التي أتت في إطار الموضوع. من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. من خالد وتوفيق: كيف حالك أخونا علي؟ نقول للعدو السعودي مهما تحشدون والله أنكم مهزومون، وأنا أطلب زامل يستشهد الوالد ويأتي من بعده ويأتي وراها ويأتي ورا الوالد ولد. شكرا جزيلا لصاحب الرسالة. أيضا من الرسائل: أتمنى أن تقرأ الرسالة كلها عن البث. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. ليعلم السعودي إن اليمن لن تكون موطئ قدم لأي غازي ومحتل. نصيحة لكم: راجعوا تاريخ اليمن ولا تغلطوا كما ودفوا أسيادكم الأمريكيين والصهاينة. مكنتونا قادمون لا شيء، لا عتجوا بانجيكم، احنا لا عندكم. معكم راية النصر إذا أمكن زامل مضامين الولاء. شكرا جزيلا لك يا راية النصر، وبشري بعزش مضامين الولاء يا يونس. أيضا من الرسائل: سعد الله أوقاتكم بكل خير، ونهنئ الشعب اليمني والسيد عبد الملك بالانتصارات العظيمة، ونقول للمجاهدين في كل جبهة ثبت الله أقدامكم دارس الوصابي، ونطلب زامل عيسى الحرب. الحرب حنا لها.

قال قم يا قلم سجل حروفك لليمن وارسم تضاريس الفرح والابتهال واهتف لكل الناس عن أهل اليمن أهل الشجاعة والكرم في كل حال رغم النفوس الحاقدة رغم الفتن بالعقل والحكمة تجاوزنا المحال المحال حكمة يماني خبروها للعلن لا حقد لا عند وتخاذل الانفصال احنا جنودك انت وحدك يا وطن نفدي ترابك في جنوبك والشمال قالوا يماني قلت عنواني عدن والروح في صنعاء وقلبي لا يزال يهتف يهتف على خور المكلا كلفا هذا اليماني واليمن أرض الرجال أرض الأسود الثائر وجه المحن واليأس ماله بين حاضرنا مجال تبقى اليمن تبقى اليمن تبقى اليمن بقلوبنا عبر الزمن ورجالها عز وفخر في كل حال معاكم أمل محمد ومريم محمد من شرق الحديدة من شرق الحديدة إلى كل اليمن عبر إذاعة سام اف ام صح الله لسانك.

0: والنصر حادي
1: حادي
0: دامنا فوق الثرى رايح وضعدي
1: رايح وضعدي
0: حيو فلسطين.
1: من الرسائل التي وصلتنا رسالة، ربنا ينصركم يا رب يا الله. أخوكم من شبوة ونعم بك ورجال شبوة وأحرار شبوة وأحرار كل المحافظات المحتلة، سلام الله عليكم. وبإذن الله نحن وأنتم في خط واحد في مواجهة العدو المستكبر.
2: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
3: نترجل، قال السيد سلام الله عليه، نترجل، ما احنا رجال، دخل بلادنا ما احنا رجال، اكفينا دم، اكفينا غيبة.
4: ارجوهم
5: يا ابو نصر عطل،
4: هذا قطار النابلسيين.
6: ولا تهنوا في ابتغاء الجو،
1: بدمائكم أيها الشهداء وبتضحياتكم العظام نلنا النصر والانتصارات العظيمة. وعلى سبيل التضحية والسير في خط الشهادة، هنيئا لكم يا شهداؤنا، يا شهداءنا. هنيئا لك أخي الشهيد، لقد التحقت بأبيك الشهيد من ابنة الشهيد من صعدة. شكرا لك يا ابنة الشهيد وسلام الله عليكم وعلى كل الشهداء. أيضا سلام الله عليكم، نوجه التحية إلى قواتنا المسلحة ومجاهدين الأبطال وسود الميدان، ونحمد الله على هذه الانتصارات العظيمة التي ترفع المعنويات وتثلج الصدور. اليوم المعركة ليست معركة عسكرية فحسب، بل هي أيضا معركة وعي يتحطم أمامها زيف وكذب العدو السعودي ومرتزقته، وبعون الله انكسرت معنوياتهم وهانت عزائمهم ومصيرهم بإذن الله وقوته. الذل والهزيمة، التحية للجميع. رحمة الحسني من الدريهمي أزامل وحدة الساحة، شكرا لك يا رحمة.
2: قادمون قادمون،
7: وقنا ممنون فبق
1: شردوا يا قوة الله. هكذا دائما صاحب الحق يتقدم والعدو يتقزم وينهزم. سلام الله عليكم، أخباركم أستاذ علي في خير لك الخير. العدو السعودي مواصل الحرب والحصار على الشعب اليمني، وما يزيدنا عدوانهم وحصارهم إلا ثباتا وصمودا بفضل الله. ونقول للعدو الله معنا ومؤيدنا وناصرنا عليكم. سلام الله ورحمته وبركاته وحدة الساحات زامل. تحياتي لكم بنت أبو نجوم المحاقري، شكرا لك يا بنت أبو نجوم.

0: نقول للسيد عبد الملك ابشر بعزك، هؤلاء الجيوش مستعدون. رهانك في محله، رهانك في محله، رهانك في محله.
1: ناصرين من الرسائل، اسعد الله صباحكم بالنصر القادم، ونقول للعدو السعودي الغاشم عاده ما قد شاف من ابطال اليمن الا القليل، وبمثل يمني يقول ما قد رايت من الجمل الاذنه، ومعاكم مسك من ريمه. لو سمحتوا نريد منكم زامل لا تساومني على شربي وزادي شريب عز، الشكر لك يا مسك. ايضا السلام عليكم. وعليكم السلام، اسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات والفتوحات العظيمه. تحيه للسيد القائد، الله يحفظه، وكل المجاهدين الابطال في كل جبهات وميدان العزه والشرف. والتحيه للقوات المسلحه اليمنيه ولكم اذاعه سام اف ام بشرى من الساحل الغربي، مشاركه جديده ومستمعه قديمه. شكرا لك يا بشرى، ونتشرف بسماعكم لإذاعة سام اف ام. أيضا من الرسائل، سلام ربي عليك أخي علي، نحن جاهزون لكل الخيارات، جاهزون أن نتحرك لمواجهة العدو، كل الاستراتيجيات وكل الموازين بإذن الله هي في صفنا، وسنقلب الطاولة على العدو معانا الله، ومتوكلون على الله وبالله عز وجل، نحن سننتصر. المجاهدة مع الله. أخت الشهيد، شكرا لك يا أخت الشهيد.
2: ولا تعينوا في بدوالكم، فوقكم يا جل فوقكم.
3: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
2: ولا تهنوا في افتقار،
3: يا الله سدد، يا الله
2: فوقكم يا رجال فوقكم.
1: قوه قال أو قالت السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله ظهيرتكم أخي علي، الحمد لله على هذه الانتصارات العظيمة. أغلقوا مطاراتهم وسقطوا طوائرهم ليكونوا عبرة لكل دولة. أغلقوا مطاراتهم، يعني اليوم لا نغلق نحن المطارات، بل الموقف اليمني، الموقف اليمني بأكمله الصغير الكبير هو من يغلق تلك المطارات ويسقط تلك الطائرات، بالإنفاق، بالمواقف، بالتحرك، بالاستعداد، بالجاهزية. النصر اليوم هو نصر لكل أبناء شعبنا اليمني، نصر للجميع. قالت ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في جميع الجبهات ويسدد رميهم ويهلك عدوهم. أخت المجاهد، أطلب زامل الباد يظلم. شكرا لك يا أخت المجاهد، سلام الله عليك وعلى كل المجاهدين. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام، إذاعة سام اف ام، الله يحفظ المجاهدين وينصرهم الله بنصر يا رب يا الله يا الله. أيضا سلام الله عليكم. وعليكم السلام، نهنئ ونبارك عبركم أبناء المديريات المحررة في تعز، ونقول لإخواننا الذين لا يزالون وسط المدينة أن يحتذوا حذو إخوانهم في المديريات التي تحررت أخيرا. أخوكم أبو سجاد الحميري من ذمار عتمة، شكرا لك يا أبو سجاد.
4: والله لو نتقطع إربا إربا ولا نخضع لهذه الأعداء، هؤلاء الجبناء نحن قادم لهم بعون الله سبحانه وتعالى وتأييده، ونحن عرفنا من هو حديد الفولاذ ومن هما أوراق الشجر، وعرفناهم في الميدان.
2: ولا تعنوا بانتقامكم.

0: من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة نقول للعدو السعودي سنغلق مطاراتك وسنغلق كل شيء في السعودية بإذن الله. أطلب زامل صماد صماد المرسلة أم أحمد، شكرا لك يا أم أحمد. أيضا من الرسائل سعد الله أوقاتكم بالانتصارات، كيف حالكم يا مؤمنين في خير لكم الخير. نقول للأعداء مهما حشدتم من قواتكم وجيوشكم والله لن تهزوا فينا شعرة ولن نقف مكتوفي الأيدي لا عن تحرير أرضنا من الأنجاس المحتلين ولن نسكت، وقد تحالفت علينا 17 دولة ونحن لم نكن نمتلك القوة التي نمتلكها اليوم. والتحية للقوات المسلحة اليمنية ولك أخي علي والمخرج مع خالص تحياتنا محبة الإعلام البتول يحيى وسندس علي وزامل احتزم وابشر بالرجال.
1: ولا تهنوا في ابتغاء الجو إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
2: هذا أبطال الجيش والجان السعودية يقومون بالتقدم بالامتحان. هذا جبل
3: أرقوم،
4: هذا مسار الأبطال،
3: هذا مسار المنافسين. يا ربي لك الحمد.
5: من واحد أبطال الجيش والجان السعودية يقوم تضرب الأرضية على مواقع العدو.
0: هكذا وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الظهيرة التي كانت مضيئة بمواقفكم ومشاركاتكم. نعتذر لكل من لم نستطع أن نستقبل اتصاله وأيضا لم نقرأ المشاركة الخاصة به على طريق العزة والكرامة. نستمر في ثباتنا في تحركنا وفي دعم وإسناد المجاهدين بالدعاء بالأنفاق بكل ما أمكننا بالكلمة بالمواقف. ثبات الثبات يا أبناء شعبنا اليمني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راسي.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار،
2: وتوفنا مع الأبرار.
3: كل واحد هو عم يسمع هاي الكلمات يفكر بحاله انه انا هيدا انا اللي عم خاطب الله سبحانه وتعالى، بيقول له وما انا يا سيدي، مين انا، شو قيمتي، انا شو بسوى؟ اذا بتشوف الكره الارضيه اللي بقلب المنظومه الشمسيه تبعنا اللي في منها عشرات المنظومات الشمسيه، انا واحد جلد وعظم شويه لحم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وما أنا يا ربي، وما أنا يا سيدي، وما خطري، أنا شو قيمتي، شو خطري، شو أهميتي حتى أنت بدك تعذبني يعني وتعمل لي حساب؟ هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرم وجهك. سنحن يوم القيامة والله بده يحاسبنا ويوبخنا. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، نحن الله اللي ربينا صغار، مين خلينا نتنفس وما نتشودق نحن ونايمين وأمنا غفلاني عننا وبداوينا وبشافينا وبعافينا وبيحفظنا. أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعاري الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته، ما فضحتني، ناس مخمنيني خوش آدم، والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطويل الذي آويته، أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا ما استحيت منك لما كنت لحالي. في كتير ناس لما بيكونوا عيالهم قاعدين أصدقائهم قاعدين بيخجلوا يعملوا معاصي وذنوب، بس لما يكونوا لحالهم ما بيخجلوا، بيستحوا من الناس أكثر ما بيستحوا من الله. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجتوى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما عويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. كل هذا الله عم بيقابله بالستر، بالعفو، بالمغفرة، بالنعمة. إلهي لم أعصك حين عصيتك، ليلة كلنا نقول لله، نعترف له، نقر له، إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، أبدا أنا معترف مقر بربوبيتك وألوهيتك، ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا اللي أنا ماكل أموالهم، اللي أنا قاتل أولادهم، اللي أنا غاصب بيوتهم، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل؟ إن أنت قطعت حبلك عني فما سوأتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أوجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما تذكرها. لما بشوف حجم المعاصي والذنوب، لو ما أنت قايل لي ممنوع اليأس أنا لازم يأس. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحرمة كتابك ونبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطيئاتنا واقبل منا ما نقول واعف عنا وعافنا وارحمنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل المظلومين والمعذبين والمهمومين. أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
4: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا.

على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى لنتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، أحواجنا إلى كتاب الله، إلى آيات الله كلها نور وبصيرة وهدى وإيمان، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينور بها بصائرنا ويجعلها هدى ويقينا وزيادة في إيماننا. أحبة الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبة الكرام، معنى هذه الآية: وذنون إذ ذهب مغاضبا. يقول السيد المولى العلامة بدر الدين: ذهب من عند قومه مهاجرا لهم مغاضبا لهم، وهو نبي الله يونس عليه السلام. ومغاضبا صيغة مفاعلة، فالغضب منه على قومه إذ عصوه، وغضبهم عليه إذ دعاهم إلى الخروج من الكفر الذي ألفوه. فظن أن لن نقدر عليه هو عليه السلام، لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، ولكن ظن أن قد أدى ما عليه حين بلغ قومه الرسالة وأنذرهم وأقام عليهم الحجة وحذرهم من عذاب الله، فظن أن ذلك غاية ما كلفه الله، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أنه لا حجة لله عليه. إذن أحبة الكرام، في هذه الآية وفي معناها فائدة عظيمة، يجب أن نستلهم هذه الفائدة وأن نعمل بها. نبي الله يونس عليه السلام هاجر غضبا لله، وظن أنه قد أدى ما عليه وما كلفه الله سبحانه وتعالى، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أن لا حجة لله عليه. نستفيد من هذا أن نصبر في ميادين العمل وفي ميادين أداء الرسالة وتبليغ الرسالة. لا نقول أننا قد عملنا ما كلفنا الله ونذهب ونعرض، لا، نستمر في تبليغ الرسالة ونتحمل المشاق من أجل الله كل شيء، لا نصاب باليأس، لا نصاب بالهزائم في مجال العمل وفي ميدان العمل. هكذا نتعلم من أنبياء الله ومن سيرة الأنبياء ومن هذا القرآن العظيم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في ظلمات بطن الحوت، وهو النون، وبه سمي يونس ذا النون لأنه التكمه حين ألقي في البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطيئة، تذكر أنه غالط في ظنه وأنه كان يجب عليه البقاء في قومه حتى يأذن الله له بالتولي عنهم، فكان توليه عنهم قبل الإذن معصية، ومعصية المالك المنعم ظلم، أي حيف مخالف للعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يشمل الغم في بطن الحوت وغيره، مثلا الغم من المعصية بإبلاغه أن الله قد غفر له. وكذلك ننجي المؤمنين، أي سنة الله أن ينجي المؤمنين إذا وقعوا في غم ورجعوا إلى الله وسألوه الفرج، وذلك حيث تقتضي الحكمة تعجيل الفرج بسبب الدعاء منهم. فإن اقتضت الحكمة إجابة الدعاء وتأخير الفرج فلا بد منه لو لم يكن إلا بالشهادة أو الموت إلى رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. المعنى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي لا تتركني بلا ولد، وأنت خير الوارثين، أي وأنا أعلم أنك خير الوارثين، تخلفني بأحسن الخلافة، لكن أحب أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله العظيم. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام، تأملوا معي: فاستجبنا له لزكريا، لم نذره فردا، ووهبنا له يحيى. ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، أو هو كالتفسير لاستجابة دعائه. ولعل هذا الارتباط بقوله فاستجبنا له هو سبب تأخير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، لأنه غرض غير متعين في دعاء زكريا، فكان نعمة زائدة مترتبة على دعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا، أي زكريا ويحيى وأم يحيى، يسارعون في الخيرات، وهذا هو من أسباب استجابة الدعاء، المسارعة في الخيرات. يسارعون في الخيرات، أي في الأعمال الصالحات، فكان لهم فضيلة المسارعة وفضيلة الخيرات، فاستحقوا النعمة المذكورة. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا، أي رغبة في فضل الله ورحمته، ورهبا، أي رهبة من عذابه ومن أسباب عذابه، وكذلك رغبا أو رغبا في نصر دينه، ورهبا من غلبة المفسدين. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين منقادين مسلمين تسليما. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ونكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، ما أعظمها من آيات تزيدنا إيمانا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء والسيرة في سيرة أنبياء الله وأولياء الله. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حتى تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدم ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا؟ بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال، بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم قبل أصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بلا أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن بأثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا، وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة، وبقي معه 150. وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي هو لا. يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم، قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم ويتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا و150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية الى اخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحن، فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا، لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم اطمئنوا، أهم حاجة إن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد إخلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر، ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: ها هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: الرجال مواقف
11: إذاهم رجال صح، وإحنا في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة.
10: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
12: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
12: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
12: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
13: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
14: أتينا الرحلة لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
15: ما مش مؤمن في بيته،
16: قلت في ذا المكان ما به.
17: نحن رجال دخل بلادنا، ونحن رجال أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
18: ما بيضا من يقول يا سيدة حرج ربي لا عارض عليك.
10: 776-33-5555.
19: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث طوابق نزلوا على أمي.
3: عارفة شو يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة.
3: سترين تسطير.
2: الله يقطع قلبه، مصير يقطع قلبه.
5: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني آخر نظرة، آخر مرة، آخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
8: طلعت من الأسر ما لقيتش حد ينسبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
9: كل حياة أصبحت عبارة عن ذكر.
10: أنا رجعت أمي من اللي راح.
11: يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا أبا.
12: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى ما كان بيجي. أنا أهلي ما لقيتش حسبتهم.
1: كان لمحمود أخ توأم اسمه محمد. عملا معا وقضيا أيام الإجازة معا وبنيا أحلاما كانا ينتظران تحقيقها سويا. في 3 ديسمبر عام 2023 فقد محمود توأمه ووالديه وإخوته، وبقي الناجي الوحيد من 17 فردا من أسرته.
13: أنا اسمي محمود سكر من قطاع غزة، الناجي الوحيد من 17 نفر من الإبادة على قطاع غزة. طلعت من البيت، كان قبلها بيوم الوضع عندنا مش طبيعي، كان يخبطوا هنا، خبطوا دار جنبنا ورانا وعقبالنا. أنا قلت لهم الليلة بديش أقعد هنا، بدي أطلع عند أصحابي. طلبت من أمي 50 شيكل قبل ما أطلع، قلت لها بدي 50 شيكل عشان إيش أصرف حالي وأنا طالع. قالت لها هذه آخر 50 شيكل عتكون. قلت لها لا، بعيد الشهر الله يخلينا إياك. وطلعت.
1: يوم المجزرة لم يكن محمود في المنزل. وصل إليه خبر غامض من أصدقاء وأقارب يطلبون منه التوجه إلى المستشفى دون أن يخبره أحد بما حدث.
13: نفس اليوم طلعت، إجاني خبر من أصحابي وقرايبي أن تعال المستشفى، أي أهلك في المستشفى. قلت لهم إيش مال أمي؟ قالوا تعال على المستشفى. هالقال طلعت على المستشفى، لقيت كل الدنيا تستناني، أصحابي، إخوالي، أعمامي. يعني كنت أنا مصدوم، يعني كله بعبط فيا.
1: أخذه أخواله إلى ثلاجات الموتى. هناك لم يحتج أحد إلى إخباره بما حدث. كانت عائلته أمامه، واحدا إلى جانب الآخر.
13: خدوني وين؟ على الثلاجات. أنا كنت مصدوم، يعني أول ما اطلعت لقيت أمي وأبويا وإخواتي كلهم جنب بعض. كنت أنا مصدوم، بقول أنا بحلم ولا إيش، يعني ما كنتش مستوعب. كانوا جنب بعض أمي وأخويا الكبير رياض، وكان أخويا محمد توأمي. هذا أنا صدمت يعني كتير. يعني
1: قبل ساعات فقط كان محمود قد تحدث مع أسرته، وكان توأمه محمد قد نجا قبل يومين من قصف استهدف مخبزا ذهب إليه لشراء الخبز. لم يكن أحد يتوقع أن الموت الذي نجا منه هناك سيصل إلى المنزل بعد يومين.
13: نفس اليوم كنا مع بعض في الشغل، روحنا مع بعض، وقبلها بيومين كانوا ضربين مخبز على الجور اللي في الشارع الثالث، نجا منها. كان إيش بيشتغل صاج على الباب، وهذا خبطوا المخبز نجا منها. يوم الضربة كان التاريخ 23/10/2023 الساعة 10:30 يوم الأحد. هذا اليوم بنساهوش أنا. في الوقت هذا قبل بساعات أنا قبل ما انتظر بالدار كنت أنا أكلمهم على الجوال، أحكي له يما كيف الوضع عندكم، يما الوضع صعب، وخبطوا الدار اللي ورانا، خبطوا اللي جنبينا. قال إن شاء الله بكرة الصبح بدنا نطلع على مدرسة الموهوبين. كل الحارة طالعة وإحنا كنا موجودين. حتى لا أنا بنساهمش يعني. يومها كان صعب أكتر، صعب علي كتير.

0: جيت على امي صار يشدوا فيها، قلت له من ده ودحها، وقعدت احضن فيها وعيط، وقلت انا بديش اروح من هنا، وضلني عندها.
1: ايام طويله لم يستطع محمود النوم. كان يحاول ان يفهم كيف يمكن لانسان كان محاطا بعائله كامله ان يجد نفسه فجاه وحيدا.
0: يوم استشهد اهلي ليت انا بنمتش، قعدت كذا يوم انامش، مصدوم في صدمه، انا ما كنتش يعني بوعي، صرت احكي حلم ولا مش حلم، هذا انا وين، انا ضايع، هل قد ضعت، انا فيش لي سند، فيش لي ابو، فيش ام لي، ام اخوات هلقيتها ولا الي حدا هلقيتها، كيف بدي اعيش انا من غير ام ولا ابو ولا اخوه؟ كيف انا بدي اعيش؟ انا اخوالي حنونين، انا الي انا 4 اخوال و7 خالات كلهم ساكنين جنب بعض، يعني انا كل اسبوع كنت اقعد عند واحده من خالاتي، كلهم زي امي، كلهم حنونين، يعني بكون افضفض لهم واحكي لهم كل شيء، ايش كيف كنت انا وكيف صرت، يعني ذكريات اهلي بحكي لهم، وكيف امي كانت، خالاتي يحكوا لي كيف امك كانت وهي صغيره.
1: داخل خيمته يحتفظ محمود بصور اسرته وشهادات وفاتهم، وحين يشتد اشتياقه يجلس امام الصور ويستعيد احاديثهم واحلامهم التي لم تكتمل.
0: انا لما اكون يعني مشتاق لهم كثير بجيب صورهم وشهادات الوفاه بحطهم في الخيمه وبقعد اتحدث معهم عن احلامي، ايش كنت احكي انا واختي، ايش كنت اخبي لها، ايش هي كانت نفسها، كانت نفسها بدها تطلع انا وهي اختي الكبيره زاهده، كانت اليوم اطلع اخلص من الشغل يوم الاجازه بدها تطلع معي، بقول لها بدي اطلع مع اصحابي، طب انت دائما لاصحابك، تعال نطلع انا وياه، كانت تشتري الاواعي هي، طقمني جيب لي اواعي وتطلع انا وياها، واليوم نطلع على البحر، اليوم نطلع على الكافيه، اليوم نطلع على هذا يوم الاجازه، ما كنتش انا معطيها مجال كثير يعني نطلع انا وياها. في انا الي ابن خالتي كان امير، هو يعني لما استشهدوا اهلي كان واقف معي، وين ما اروح يكون معي، وتصوبنا مع بعض كمان انا وياه، يعني ايش بيصير معي كنت اقول له، بقول له والله ارتاح يا اخي، دكاش تعيط، دكاش تفكر، دكاش هذا، بتتعب صحتك. انا امير كنت انا يمكن 1.5 سنة قعدت معه عندهم، هذه اخت امي حنونه وتصابت هي في الحرب، سامحها عشان النصف، يعني انا كنت جنبها كمان، حزننا زي بعض، فقدت الها جوز بنتها كمان في الحرب، وكنا قاعدين كنا مع بعض، يعني كنا زي الحال واحد.
1: ثم جاءت المجاعه فعاش محمود اياما بلا خبز، وفي الجوع عادت ذاكرة الطعام لتقوده إلى والدته وإلى الأطباق التي كانت تصنعها له.
0: يعني أنا عشت في المجاعة 4 أيام باكلش خبز ولا إشي، كنت عارفين كان الوضع صعب، فيش أكل ومجاعة، وأنا كنت أحكي تريحوا أهلي ما عشافوش الأيام المجاعة هذا. أكتر أكلات أمي كانت تعمل لي إياها، كانت تعمل لي المقلوبة، كانت تعمل لي معكرونة بشاميل، كذا شغله، في اكلات كنت احبها وتذكرتها في المجاعه، قلت يا الله يا ريت امي كنت موجوده تعمل لي الاكلات هذه. كل شيء له معنى وذكرى، يعني الاكل والحلويات.
1: نزح محمود 7 مرات بين شمال القطاع وجنوبه، وخلال كل تلك الرحلات ظل ينتظر العوده الى مكان واحد، مقبره عائلته، لكن حين وصل اليها وجد قبورهم قد نبشت.
0: استهدى هيك الحرب اني بدي اعمل مقابر عشان ايش اضبطهم، وعشان دائما ازورهم. رحت على المقبره ما لقيتش قبور، كمان كانوا شايلين القبور، حتى المكان انا اللي كنت بدي اروح فيه ازور اهلي فيه كمان شالوا لنا اياه، فيش شيء يعني بقى. اول نزوح لما شد الخبط في الشاطئ طلعنا وين؟ على النصر، أنا وخالي والعيلة، صار إيش إخوالي كلهم تفرقوا، ناس في الشفا وناس في هذا وناس هذا، وناس طلعت على الجنوب، أنا إحنا خالي قال بدناش نطلع، بدنا نضلنا، ضلينا قعدنا في النصر، بعد كم يوم اتحصلنا في مستشفى النصر، يعني نفس اليوم خبطوا الجامع اللي جنبنا وخبطوا في ناس استشهدوا، كانت خوفي يعني 4 أيام كل واحد يبين كان ينطخ، كل واحد هذا يطلع كان ينطخ. يعني بعد 4 أيام طلعنا من النصر، طلعنا على الشفا. بعد بكم يوم أسبوع تحصلنا في الشفا. بعد ما حصلنا من الشفا اليهود طلعونا وين؟ على الجنوب، ونسحنا على الجنوب. بعدين طلعنا على رفح، قعدنا فترة 6 شهور 7 شهور في رفح، ونزحنا على خان يونس. من خان يونس نزحنا كمان إلى الزوايدة. بعدها إيش؟ قعدنا فترة وبعدها رجعنا على غزة، وجئنا كمان مرة نزحنا على الجنوب، قعدت في الزوايدة. يعني يمكن 7 مرات أنا زحت.
1: عاد محمود إلى مكان منزل العائلة ونصب خيمته بالقرب منه، وبين الركام عثر على بعض أدوات العمل التي كانت تعود إلى إخوته، فقرر أن يبدأ بها من جديد.
0: يعني أنا جيت هنا على البيت لقيت يعني عدة إخواتي تعون الشغل، تنشطت أنا، قلت لأ بعمل خيمة وبعمل بطلع العدة اللي في الدار، طلعت شوية أغراض من العدة، قلت بشتغل فيهم أحسن من القاعدة وفيش حدا يدور علي. أنا أول ليلة جيت على الخيمة كانت صعبة إلي. أول ما نمت يعني بتذكر أنا يا الله كنت نايم في بيت، كنت نايم مع أخواتي، يعني أنا كان أجننهم في الليل، هم إيش يناموا بدري أنا كنت أسهر، كان محمد أخوي يقول لي نام عشان بكرة الشغل. أتذكر إنه إيش كيف كنت أنا، سي أخوي الصغير يقول لي نام بدنا ننام إحنا، اطفي الضوء. أحس يعني إنه كيف كنت أنا وكيف صرت أنا، ما بتأقلمتش يعني أنا لما كان هنا أخوي مستشهد كان يقول لي هاي أنا في لي فيديوهات معي اللي هم مستشهدين، كان أولاد عمي معلقين وسيدي كان طاير آخر الشارع كله مقطع. يعني أنا بتذكر يعني كان سيدي مستشهد هنا، أولاد عمي كانوا معلقين، إخواتي كانوا كلهم جنب بعض، يعني الشارع له كمان حكايات.
1: وحتى بعد نجاته من المجزرة لم يتوقف الخطر. في أحد أيام عيد الأضحى تعرضت السيارة للقصف وأصيب في ظهره وتأثرت قدرته على المشي.
0: صوبت يوم العيد الكبير السنة اللي فات، أمير بن خالد قال تعال نطلع نغير جو، وضل كاش عند المغرب، طلعنا على السوق نتمشى شوية، أكلنا ورجعنا وين؟ على المعسكر على الشاطئ عند مفترق عيدية، كانت سيارة ماشية خبطوها، كنا أنا وياه يعني ماشيين بينه وبين السيارة 1.5 متر، خبطوا السيارة اتصابنا أنا وياه، أنا أكلتها في النخاع في ظهره، بس ربنا سترني، أنا كنت يعني الجزء التحتاني يعني كنتش أقدر أحركه. مع العلاج الطبيعي والإبر وهذا صرت يعني أمشي، بس ضايل إجري هذا يعني مع سقوط قدم بتعالج لها. أنا قعدت 4 شهور عملش علاج طبيعي عشان من كتر المصابين في غزة مش قادرين يغطوا، فيش معدات عندهم، فيش أدوية، فيش هذا، يعني أنا لازم أخذ إبر، هذا في إبر مش موجودة، في دواء مش موجود.
1: رغم الإصابة عاد محمود إلى أدوات العمل التي أخرجها من ركام المنزل، فتح بسطة صغيرة محاولا أن يعيش في مهنة تحمل بالنسبة إليه رائحة إخوته وذكرياتهم.
0: كنت أشتغل مع أبوي خباز، وهذا هذا في الحرب أنا اشتغلت الصاج، بشتغلها أنا بعرف أعجن وبعرف كل شيء، يعني بس لقيت أنا العدة قلت إيش شجعتني، ست بدي أشتغل هدول من ريحة إخواتي بدي أشتغل فيهم، قررت إني أفتح البسطة وعملت عريشة وأنا كمان مصاب، ما اشتغلتش باكلش، اشتغلت باكل.
1: لم يعد محمود ينتظر الكثير من العالم، يقول إن ما حدث في غزة عرض أمام الجميع، وإن الصور والقصص وصلت مرارا.
0: يعني أنا مش حابب أوصل رسالة للعالم، فقدنا أغلى الناس وأحبابنا وأصحابنا وقرايبنا، وفيش حدا طلع فينا 3 سنين بالحرب ومجاعة عشنا، وعشنا أيام موت وإبادة ما حدا طلع فينا.
1: كان محمود واحدا من 17 فردا في أسرته، اليوم يحمل وحده ذاكرة بيت كامل، توأما كان شريك أحلامه، وأختا كانت تنتظر يوم إجازته، وأما ما زال طعامها يعود إليه كلما جاع. وبين خيمة نصبها قرب المنزل وأدوات عمل أخرجها من الركام، يحاول أن يبدأ يوما جديدا، لا لأنه تجاوز الفقد، بل لأنه لم يعد أمامه سوى أن يحمل ذكرياتهم معه ويواصل الطريق.

0: شوف جند الله في نجرة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محدود.
1: صار لنا نفسك يا سعودي أني محاصر.
2: يا واحد مني ما حد الواحد أنا بلاك سيد.
1: سلم نفسك يا سعودي.
0: سلم نفسك يا ابو كبسة. احنا والله ما غير خمسة.
1: سلم نفسك يا سعودي.
2: سلموا والله ما نحسب.
1: سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالله.
1: سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك اني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالله. سبيت اجراء كفتم نفسك. سلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد مني
4: هؤلاء شرط الله، هؤلاء شرط الله في الميدان وذياب الغرس، ما هم رجال الجمهر هذي يشفرهم بالفوز.
5: فارس تحدى في الوضع الف فارس حافي وداعس فوق الابرامز داعس.
1: والله من حقهم احنا ضدهم 30 من حقهم احنا خاسرين ولا حاجه ما علينا لا نحبه. اسهل طريقه ولا عادي 30 ولا عادي 30
6: لكي يعرفوا قيمة اليمني
4: يشلح رجال الأرض واشرفهم ويطيبهم لفوز. يشلح رجال الأرض واشرفهم ويطيبهم لفوز.

0: جوابي يا سعودي وللملك مني سلام. بطرحه في راس بندق والرصاصات تحمله، بطرحه في راس بندق والرصاصات تحمله.
1: القادم يا سلمان اعظم،
2: القادم يا سلمان اعظم.

سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع عن حريتنا حتى لا نستعبد لأحد من دون الله، وعن كرامتنا حتى لا تنتهن، وعن استقلالنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا. المهم أن تبقى إرادتنا لا تنكسر مهما كان أبدا. نحن في موقف الحق، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا واستقلالنا. ما بقي في عروقنا دماء، وما بقي في أجسادنا حياة.

0: الخمسون يمشي على الخيبة يا الدغبان يمشي على الخيبة يا الدغبان
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان
2: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب

0: يا الله لك الحمد.
1: مهما ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، بشبع الأرض بشظايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتدك برا، فرح يا عمي يا امريكا برا.
1: هذاك هذاك هذاك يا ابن ترامب، هذاك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعطيهم ست واشطش يشل راسي ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: لك هذا مصير كل خائن ومرتزق، ولن يجدون إلا حد يكرهوك، لا ينصرن الله من ينصره، الله على قوي عزيز.
1: هنا الفرد حامل، هنا الله ناصر على كل جائل، حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا، ونحن المنتصرون.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الأهل لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته،
8: جالس في المكان ما به.
9: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال، أتينا دم أتفني وقيمة.
10: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: هنا سام،
14: تاريخ حي،
13: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
13: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
13: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
15: قارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله. والمطار بالمطار ما بش فيها شيء، انهم شو حقهم حق وحق الناس مرق، والعالم ما عليه. تفرج للمما ذا حينك تقوم القيامة يا ناس، قلنا لكم هذا منكر وهذا باطل وهذا ما يجوز وهذا ما يسبرش، ولا والله واحد افتح لك فيه. لا عد قدرنا نخرج امراض، ولا عد قدرنا لا نسر ولا نجي، محاصرين منهم كلهن، ما عد خلى لنا ولا حاجة. لو ما غير قوينا الصمي ووقع من ذيها العملي، ماذا حين يا غارة غيروا علينا. والله ما حد منفع أحد يا سعودي، قلنا لكم جون ست واختوى الطريق وتهي مفاوضة وتهي حدنة وتهي الضحكة على التقو، ما صح شيء. لا أمم متحدة ولا جيرة ولا حد فرحها ذي الحين، ما بشي شي هي عوافي. ما غلظ افترق، ما غلظ افترق، وما تجاه الرجال عسر. مطار خالد بيدخل منه، يشلوا لهم مطار بدل المطار، ما قد حلقت هومه، ما بش معنا ولا مطار مفتوح. اين من الناس هذا لا يفتحوا القافهم ولا يتعرضوا ولا يتحاكوا ولا حكاية مجاملات، ومع القوية عوين الله والضعيف يعزوا له. أمان ما بش فيها شيء، وإنما حلم من حريق، وإنما حلم من دخان في أراضي المملكة كلها. نامش مفاعل قليل، أكبر جريمة لو ما واحد يسكت على الجريمة. قدي جريمة وعاد الجريمة فوقها إن انتهاج من العالم متفرج، ما حد افتح لك فيه. وذا حين كبيسيحه يا غارته، قلنا جوع سعما جوع والناس، وحصر سعما تحاصر أبناء الشعب اليمني، ما شو حقهم حق وحق الناس مرق ولا. قلنا جرائم ندعو في الشعب اليمني للآخر الآخر، من عينساها ومن عينسى الوجع ومن عينسى الأني والحصاء والقل والأهانة، وهم كلهن وجع ملان القلوب. خلق الله بي إنه لليوم ما قد فعلنا، ما قد سوينا، حن قد بيحلق مطار الملك خالد والملك مازد التياه، قد تقوم القيامة نبصروا غرتيك المجزرة الذي وقعت حق الصالة الكبرى يا حجاب الله، والفعل فعله، وانه العرس حق سنبان، وانه المستشفى هذا كان الذي فيه حج، وانه السوق، وانه الطريق، وانه المدرسة، وانه يو يو يو يو يو يو يو جرائم جرائم صدق. والعالم متفرج ولا واحد وقف ولا افتح لقفه. كان انتو في نعمة، كان انتو في خير، ما حرها وهي باردة، لحن حرم بلما تمت ولا جزعت ولا احنا مفلتي. والله لو طبقت السماء على الأرض، ناء الكبد مصنفرة، خلق الله موجعي ولا حتى كوسع. وعاد احنا بنعاني، ما قصدك انك دا يخطط طريق، عاد نظام حاصر لنا بيتخايا روحه انك تكلمة النافذة، وانقدوا على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل. راحين امانه تفرجوا على السعودية، ما يش بيننا احنا وحد شيء، والذي يتدخل مع السعودية ولا يشاركه عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. ومن وقع من كان يكو بالنبي يكون من هنية السعودية، يرفع حصاره يتيمه في بطنه، ما بنطلب شمره ولا احنا في فضله، لا هو ولا غيره. شعب اليمني معروف بكرمه بشهامته برجالته، بيطلب حق ما بيطلب شيء غيره. الانتصارات بتحن ودرعت في الميدا، آخر ما به وذا طريق تعز، الذي بيفتح بيفتح والذي بيأمن بيأمن، والمشتقات النفطية والصالة والمواد الغذائية، وسيرنا من سيرهم، وما نزل بدوننا نزل بدونهم. وندعي باقي العقال والمشايخ والأحرار ووجهاء القوم، سواء كان في المناطق الجنوبية أو المناطق الشرقية، بشكل عام البلاد بلاد الناس جمعة، والأرض أرض الناس جمعة، والحق حقنا، والغازي والمعتدي والأجنبي، ما بشلب بقى في أرضنا ولا يوم واحد يقلع بل والشاذة ولا الثاني. ومن قوى صمي لعاش، والعز في رأس الصمي، أقوى عز والبهطل مهانة، ادليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
16: قارح بشليل

إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو

0: تصنع.
1: الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: أكبر.
1: الموت لإسرائيل.
2: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
3: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
4: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
5: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
6: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
7: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه من

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير وارد.
1: في اليمن هذا غير

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

ذنبًا القودة في بيوتنا. الله يا رب انت وريني في من قتل الذي انت قتله يا رحمن الرحيم. الله يا رب لا إلى محمد سلمان وفلتون ليشوا علينا وشلون وقتلوا فينا مواطنين. هذا من القودة في بيوتنا. لا عندنا جيش، لا عندنا شيء، لا عندنا لطاقول. راقدين في بيوتنا سرقت الأولاد علي ما أشتكي، أشتكي على ربي. اللهم أنت تصف لي محمد بن سلمان، اللهم أنت تصف لي منه، اللهم أنت تأخذ حقي منه يا رب. اليوم اليوم القيامة، لو قتل الذي في الباطن ثمانية أنفار ما ذنبي، ما ذنبي خرجت بينهم شيء وقحم شاموت بالروح. حرمني من الذي قادر أنقف شيء أحرمه الله من نفسه. أبكي أبكي ليل ونهار ما أحد يشربني، حطمته اللي جمع. اللهم أنت أخذ حقي منه يا رب.

0: لا نفعنا لا شرعية لا انتقالي لا سعودية ولا تحالف ولا أي مخلوق، فارحين بشمادة الشعب العدني.
1: كيف ما هو باطل أكبر باطل، يعني العليمي وشلته وحاشيته والشرعية عايشين في حضن محمد بن سلمان، ونحن هنا نموت نحترق. السعودية هي الزعامة، المرأة اليمني ما تقوم بواجبها اتجاه اليمن واتجاه الشعب في الجنوب وفي الشمال.
2: الحال السبب نحن إرشاد إعلامي مفتوح، هذا حارب الجنوب نحارب نحن، والفساد في الكهرباء والماء ما فيش مقطوعين، والغلاء والرواتب ما فيش رواتب، على كيف يصبر الشعب اليمني؟ مش اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي عفوا، الشعب الجنوبي.
1: أما اللي برا ما يحس، يأكل أحسن الأكل وراقد في أحسن شيء، والكهرباء عنده واصل والعسل والدنيا قبلها، مخصصات مليان، الواجبات الزكوية تدخل، الجمارك، الضرائب، المطارات، المبالغ موجودة مليان، ولكن النية مش موجود، فالفساد موجود، المحاسبة مش موجودة.
2: ويكون أصحاب قرار، لأن أغلبهم لا أصحاب قرار، كلهم حق بطونهم، كلهم حق بطونهم. اللي قال أنا مع المؤتمر الشعبي، اللي قال أنا مع الصلاح، اللي قال أنا مع الانتقالي، اللي قال أنا مع يا أخواني، كل واحد نام حدث، يعني بشر، وهذه بشرية، كل واحد في منطقته.
3: راتب يجيب أمر من رئيس أرشاد العليمي ومجموعته الثمانية، هذا خطأ، هو موضوع راتب اللي حق مستحق، ما يحتاج انك تعمل له اعلان في الاذى وتعمل له يعني توجيهات، هو راتب الان بالنسبه للقوات المسلحه لها ثمانية شهور اربع شهور خمس شهور بدون راتب، وفين يصرفوا على اسرهم وعلى احنا نسي حياه كريمه ونسي نظام وقانون فقط.
0: عدن عانت، عدن ضحت، عدن قدمت، يعني ما في الكفايه من شهداء وراحت اخوان وراحت اصحاب علشان هذه الارض اللي احنا ماشيين عليها الان.

0: سيرة.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
3: شكرا.

0: نصيحتي للذي زادوا على عقله وكلف انه يقاتلني مع سلمان، شابلغه وانصحه يستسلم خرقله ما دام والعفو ساري يتصل مجان. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، يرجع لحوله ويسلم الخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح ولا خسران. يرجع لحوله يسلم الخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح
1: ولا خسران
0: ولا خسران. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، اذا افتهم له كلامي واقتنع شله شامخ معزز مكانه زوة الديوان.
1: والله
0: واذا مكانه يقلد عن ترى قل له بالمعركه نبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحرب يا الباهوت نجمع له من البنادق ساحه الوغاد ومان. كم هنقم بالمعارك ناس من قبله وتلحم اليوم منهم طاهش الحوبان. هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له. لو قال لك ايران قل له وين هي ايران. سلمان يشتيه هناك لا تحشق له ولا تقدم جزيل الشكر للعدوان. ياكل ثمار اليمن واحنا نحنتر له، جالس معه في مدرسه بردان. ياكل ثمار اليمن واحنا نحنتر له، وانت جالس معه في مدرسه بردان. قوم اشتحط ندحر الغازي ندهش له. قال المثل ما يمر الماء على غبان. انسك تحبل المهم لا تسلك له، رب السماء نقف الباب على انسان من هو مع الله اصحاب نسلم له. ولا نصدق كلام الزور والبهتان، نمشي مع الله والغازي ندغمر لون الحين من الارض من يوقف مع الشيطان وما نتعدى وربي ماشي نسكت له. نقاتله كلنا لو بالكون من كان، نقاتله كلنا لو بالكون من كان. سلامتكم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ حل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخدريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: الرجال مواقف
11: إذاهم رجال صح، وإحنا في ميدان، وأنا لها ولا نرحب من أعلى سعود اليهود الخونة.
10: والمبادرة السريعة
12: جاهزي الآن.
10: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
13: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
13: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
13: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
13: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
14: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم، لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
15: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
16: ما مش مؤمن في بيته،
17: قال في هذا المكان ما به.
18: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
19: ما في دم، العلم اللي يقول أسفينا دم حاجة لدينا لا عارض عليك.
10: 776-33-5555.
0: سام اف ام، والعود احمد.
20: وصلنا اللحظه اللي منتظرها كل مؤمن حر، لهفه شوق تطحن كل شامخ تمحي اثاره. بابا والبكر من فيه ذره كبرياء يبكر، فذ الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، وذي ماشي معاه بندقه نفر حتى بزقاره، وبا نوصل متار السم ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سياره. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه، واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر، وتداور على العالم كما الأيام دواره. ووضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذره والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معنا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة الجيش من العالم كله يكسر أسراره. إذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط إنتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا دوم، ومعنا دوم لا قالوا لها تحضرها، فبا تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبك بوناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة، فقط الشر وبات عبر كتائبها الدب الخصمة لا داره كتائبها متعجت وهجت جريابية جر تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه ما نفد صبرها ولا صراره رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نصر لو بايضربوا بالفينة طياره إذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها القماري إذا استشهد جسد في الروحة ذا تشعر بما نشعر وبا نبقى على مر الزمن نداولة أفكاره عصاها كما معانا ترسم الخطها وتستحضر وصايا السيد القايد مع القادات وأشواره وتوادين نسمع كلمة القايد وهو يصدر قرار الحرب ننفر للمعارك ساعة إصداره وساعة صفرنا دقت وساعة صفرنا دقت وشاصات العدو تصفر وبسم الله والفلكانية يضرب صوت الجاره وشرشور المعدل ليل سبح به ونستغفر وبالدعوة مواصير الثلاثة شخص صارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بشر أنا بشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره رجال المدفعي منا بحبر الله بيمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره والاستطلاع لا سراب مترس خصم لا يوتر وما قصف الفغاره نسته وتراها والاذكاره وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجره تحجر قذايف هنش طاريه صلى داخله اوكاره دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمه سر نعنتر بالذخاير كل راميه فك سحاره هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر وهم في الإكسا والفيسبوك يسو غارة ولا غارة وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر وبالتسبيح شوكنا على قمارة ولا دارة أتى المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر وجل معجون يتجبر وواجه قومة جبارة غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر ولا توقع بيوم ان اليمن بايحرق اباره وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبره جيشه وفرق الصوته مقباره حضاره عام توقف من 6000 عام افكار حضاره عام توقف من 6000 عام افكار تخيل كوكب الارض اليمنه والمملكه حاره حضاره قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الأحمر من سفن غرقاء وعبارة وكم مليار بات تهدر وكم مصفاة بات تعمر وكم رحلة تعود أدراجها لا صفرها انذارة وحسبها بحسابة ودور وفدنا وبهر نوايا صادقة وارفع حصارك وادفع أضراره معك حلين وانت اختار لا تقمر ولا تكبر تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره الله

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. أنا أتمنى أن أشوف بلدنا مستقرة، ولو استقرت بلادنا كما قال جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة السابق، قال اليمن ينقصها الاستقرار والأمن، وإلا فستصبح قبلة للسياحة في العالم. تصوروا، هذا رئيس أمريكي يقول الكلام هذا عند مزار اليمن. قال اليمن قبلة للسياحة في العالم مدى إذا توفر لها الأمن والاستقرار. هكذا يعني، زي ما كان الشعار حقي أنا في الانتخابات لما رشحت نفسي في الطائرة 18، قلت هذا الكلام، قلت الخبز والعلم وبناء الإنسان مهم جدا في كل أنحاء العالم. البناء من إيش؟ من التربية. أول ربي تربية فاضلة، تربية حسنة، تربية كذا كيف يمشي عدل، عشان يخلي عدو يحتار فيه، زي ما يقول المصري، المصري يقول لك يمشي عدل يحتار عدوك فيك. تعلمهم كيف يمشي عدل، كيف يحافظ على الزهرة دي، على الشجرة دي، على أخلاقه وتعامله مع جيرانه مع أقربائه. الآن ما عاد فيش هذا خلاص. إحنا كنا نبكر زمان الصباح، هذا يوم جمعة وتشوف السواق بتشغل مليان ناس صلوا فجر وخرجوا. الآن ما بيش، كلهم نيام، لأنه ألد أعداء الإنسان اللي هو الإنترنت والتليفون والسيارة، هذا أصبح مجرمة، أصبح جريمة. أخطر ما اخترع الإنسان هو الآن التليفون هذا. والمشكلة أنه في بعض البيوت الآن يتيل ولده طفله يتيله تليفون، يتيل بنته تليفون، يتيل مرته تليفون، وكل واحد جالس في زوا وملعبه بتليفون، والأطفال الرضاعة الصغار اللي عادهم بيحبوه عادهم يموتوا عادي، ما حد ينتبه لهم. فأنت عشان تبني طفل ابنيه من الصغر، لا توري له هذه الأشياء. والله عادم أطفال ما قد بيخطاش، عادوا بيحبيه وقدوا بيتفرج على الفيديو ولا على تليفون معي، كل تقول هذا معي كل إذا ورينا، لا توري إيش الذبذب اللي فيه خطيرة جدا، واللي فيه من أشياء. يعني أنا بنشوف بعض الأحيان مسلسلات بالكرتون ومترجم بالعربية مدبلج، والله ضباط الشرطة اللي بها داخل هناك إنها بنجمة سوداسية اليهودية الداودية. في احذروا ايش بيتلقوا عيالكم من المسلسلات. لا، الاب مشغول فاضي هناك ماسك التليفون مبحلك فيه كانه اي اخترع ما ادري ايش، وكذلك الام. يا اخي لا لا، في كل شيء له قدر، وكل شيء له وقت، وكل شيء له مساحه من الزمن. اما انك تخلي طفلك يلعب بالتليفون ساعتين ثلاث اربع، لا لا لا، هذه جريمه، هذا غلط، غلط كبير جدا. انت يعني ممكن نديله اي باك اللي ما بيش فيها الذبذبه هذه، ولا مش مرتبط بالوايرلس او مش مرتبط بالانترنت بالمواصلات، خلي اديله حاجه يلعبها. لكن انك تديله اشياء مهمه وخطيره، خطيره جدا. انا لاحظت حتى يعني انا الان بستخدم التليفون، وبعض الاحيان اجلس فيه يعني ساعه ونص وانا ماسكه بيدي وكذا، وهذه الان واحده من اصابعي ما قدرت تدحن يعني عطفها، ما عاد تقدر تفتحها، وحاول افتحها وقد يعلمني ألم فظيع كله بسبب التليفون. ليش؟ أنا دخلت أحد المستشفيات والمبنى هذا من خارج داخل، وداخله مبنى وداخل المبنى أسانسير، دخلتهم هذول كلهم واجب سلو الذبذبة حق التليفون نيفل، معناته بيخترق جدار وبيخترق حديد وبيخترق بلوك ويختار سمنت ويختار اخترق كلنا هذا. وصلت الذبذبة إلى داخل المصعد أو الأسانسير، يعني معناته أنه الذبذبة اللي بتنتج من التليفون خطيرة جدا على الناس. يعني زي تلك الفتاة اللي في مهلكة بني مردخاي، لأنه طبعا المذخ اللي بيعيشوه الخليجيين بذخ عالي جدا، وبتحط التليفون تحت رأسها، فجأة يصحوها الصبح ما تصحاش، قد عندها يسمى هذاك زي الموت السريري، خلاص غيبوبة بسبب التليفون اللي كانت بتنام وتروح تحت راسها. بيأثر على الدماغ، بيأثر على الشرايين، بيأثر على الأنسجة، بيأثر على، وإحنا عاد البعض يطرحوه هنا تحت بطنه بالمنطلون، ولا يجي يطرحوه هنا في شقه في خاصرته يا جماعة التليفونات هذه خطيرة، خطيرة جدا جدا على صحتكم وعلى عقولكم وعلى أفكاركم وعلى. فعلينا أن ننتبه وندرك هذه الأشياء، ونحاول نمنع أبنائنا من استعمالها، من استعمالها كثير، لأنها خطيرة. أنا بقول خطيرة وأنتوا حرار، لكن أنا بقول تليفونات للأطفال ممنوع، يوجد له حاجة سبورة في البيت اكتب له، خليه كبي يتعلم يبدأ يكتب، كان يخليه خطه جميل، كيف يتعلم الإملاء، كيف تعلمها القرآن. القرآن يجب أن يتعلم القرآن، هذا القرآن إذا علمته أمهم القرآن فهذا شيء جميل ورائع جدا. كيف ينطق الكلمات القرآنية، كيف ينطقها بتشكيلاتها، بالكسرة، بالتنوينة، بالتنوينة المكسورة أو بالتنوينة المفتوحة أو بالمضمومة الدبل يعني فالمنونة. فعلموا القرآن أفضل. يعني إذا كان كلمة أنلزمكمها، معظم الناس مش عارفين ينطقوها، آية في القرآن في سورة هود أنلزمكمها مش قادرين ينطقوها صح، وآية أخرى في سورة يونس ما شاقولهاش يقرأوها غلط، وعرضت على أكثر من دكتور وعلى أكثر من شاب خريجين جامعات وغيره بيقرأوها غلط ما بيقرأوهاش صح والله العظيم. فإحنا علينا أن نعلم أولادنا، نكون نستغل الفرصة. يعني ما يدرش عليك التليفون ولا الإنترنت، أبوه دوس عليه، لكن علم ابنك كيف يقرأ القرآن، كيف تكون بخارج ألفاظه، كيف يكتب الإمراء عشان ما يطلعش تنح زيك يفلت أولاده زيك أنت. هكذا دمت عايز المواطن الحر نبين ودام المواطن الحر مستغلين دمت عايز المواطن الحر نبين ودام المواطن الحر مستغلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة، إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة، من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة. يهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة، ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة شاعيد غرسة وسط كبدي، وارسل أخوه يلقف البقعة، وارسل أخوه يلقف.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أما واقع المعرضين عن الدعاء والالتجاء إلى الله فهم من كانوا بدلاً من الالتجاء إلى الله يلتجئون إلى غيره، تنصرف اتجاهاتهم وآمالهم في الحياة إلى غيره، يعتمدون على غيره، ثم هم الخاسرين عندما يصلون إلى عذاب الله وهم في أشد حال وأسوأ حال وأقسى وضع وأهون وضع في حال العذاب الشديد، وهم يعانون من ألم العذاب وقسوته. هناك يدركون كم كانت خسارتهم فادحة، كم كان يجب عليهم أن يلتجوا إلى الله قبل فوات الأوان. هناك يدعون ويهتمون بالدعاء وحتى بخشوع، وهم يحترقون في نار جهنم وقد احترقت أجسادهم واحترقت حتى ألسنتهم، وهم مثقلون بالسلاسل والقيود، وهم يعانون آلام العذاب بكل أنواعه. هناك يضرعون، وهناك زالت عنهم القسوة، وهناك يبكون، وهناك يدعون الله لكن بعد فوات الأوان، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في واقعهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله أعلم، لا يستطيع الإنسان أن يتصور ما هم عليه في تلك الحال من تذلل وشعور بالحاجة إلى الله ومعاناة وشقاء، حالة رهيبة جدا. لكنهم دعوا بعد فوات الأوان، لم يبقى هناك فرصة، لا ينفع هناك الدعاء ولا التذلل ولا التضرع ولا الالتجاء ولا الاستغاثة. لو بلغ خشوعهم ما بلغ، لو بلغ تذللهم ما بلغ، لو بلغت حالة الإقبال منهم إلى الله والالتجاء إليه ما بلغت، لا يفيدهم ذلك. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فات الأوان، هو في الدنيا قال لنا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يرجعوا في وقت الرجوع، ولم يتضرعوا في وقته في الدنيا. هنا وأمامك الفرصة للتضرع والرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة والدعاء. هناك وهم يحترمون.

0: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كان فريق من عبادي يدعون متضرعين مستقيمين ملتجئين وصابرين في مسارهم الإيماني، وهم يتحركون فيما عليهم من عبادات ومسؤوليات، وأنتم تسخرون منهم وتضحكون منهم، تسخرون بهم فيما هم عليه من أعمال، فيما هم عليه من تحرك في واقع حياتهم، ينشدون رضا الله ورحمته ومغفرته والسلامة من عذابه، تسخرون منهم في دعائهم في تضرعهم في إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى، وافتتنتم بذلك حتى أنسوكم ذكري. فالنتيجة أنهم فازوا، أما أنتم فلا. يصل الحال بهم إلى أن يطلبوا من الملائكة من خزنة جهنم أن يدعوا لهم بعدما منعوهم من الدعاء، ولم يعد مسموحا لهم أن يدعوا الله أو أن يطلبوا منه الرحمة وأن يخرجهم مما هم فيه من العذاب، ويأسوا من الخروج تماما. فالتجأوا إلى الملائكة إلى خزنة جهنم يطلبون منهم هم أن يدعوا الله ليخفف عنهم ولو يوما واحدا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، لا نستجيز أن ندعو لكم، ليس بالإمكان أن ندعو لكم، ادعوا لأنفسكم أنتم. وهم قد يئسوا، لا يفيدهم الدعاء لأنفسهم ولا ينفعهم بشيء لأنه قد فات الأوان. إذن قبل فوات الأوان، والإنسان هنا في الدنيا والله قد أعطاه الفرصة، ولا يدري الإنسان ولا يعلم متى سيفارق هذه الحياة. من المهم أن يحرص الإنسان على الالتجاء إلى الله، التجاء ودعاء بعمل واستقامة على تلك القاعدة المهمة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن واقع الاستجابة ومن الواقع الإيماني والاستجابة الكاملة، وليس الاستجابة الجزئية التي يكتفي الإنسان فيها بشكل وظواهر محدودة من الدين ثم يتنصل عن مسؤوليات وعبادات والتزامات مهمة. استجابة متكاملة وعبودية لله وإذعان لله وتسليم لأمره، يتحرك الإنسان وكله أمل وكله رجاء في الله سبحانه وتعالى، خائفا راغبا راهبا راجيا مدركا أن الأمر كله لله، أن أمر السماوات والأرض وأمر الحياة وأمر كل شؤون الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، لا ملاذ للإنسان إلا هو. فليدعوه وليرجوه وليتوكل عليه وليعتمد عليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى لنتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، أحواجنا إلى كتاب الله، إلى آيات الله، كلها نور وبصيرة وهدى وإيمان. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينور بها بصائرنا ويجعلها هدى ويقينا وزيادة في إيماننا. أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي الكرام، معنى هذه الآية: وذنون إذ ذهب مغاضبا. يقول السيد المولى العلامة بدر الدين: ذهب من عند قومه مهاجرا لهم مغاضبا لهم، وهو نبي الله يونس عليه السلام. ومغاضبا صيغة مفاعلة، فالغضب منه على قومه إذ عصوه، وغضبهم عليه إذ دعاهم إلى الخروج من الكفر الذي ألفوه. فظن أن لن نقدر عليه هو عليه السلام، لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، ولكن ظن أن قد أدى ما عليه حين بلغ قومه الرسالة وأنذرهم وأقام عليهم الحجة وحذرهم من عذاب الله، فظن أن ذلك غاية ما كلفه الله، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أنه لا حجة لله عليه. إذن أحبتي الكرام، في هذه الآية وفي معناها فائدة عظيمة، يجب أن نستلهم هذه الفائدة وأن نعمل بها. نبي الله يونس عليه السلام هاجر غضبا لله، وظن أنه قد أدى ما عليه وما كلفه الله سبحانه وتعالى، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أن لا حجة لله عليه. نستفيد من هذا أن نصبر في ميادين العمل وفي ميادين أداء الرسالة وتبليغ الرسالة. لا نقول أننا قد عملنا ما كلفنا الله ونذهب ونعرض، لا، نستمر في تبليغ الرسالة ونتحمل المشاق من أجل الله كل شيء، لا نصاب باليأس، لا نصاب بالهزائم في مجال العمل وفي ميدان العمل. هكذا نتعلم من أنبياء الله ومن سيرة الأنبياء ومن هذا القرآن العظيم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في ظلمات بطن الحوت، وهو النون، وبه سمي يونس ذا النون لأنه التكمه حين ألقي في البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالخطيئة، تذكر أنه غالط في ظنه وأنه كان يجب عليه البقاء في قومه حتى يأذن الله له بالتولي عنهم، فكان توليه عنهم قبل الإذن معصية، ومعصية المالك المنعم ظلم، أي حيف مخالف للعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يشمل الغم في بطن الحوت وغيره، مثلا الغم من المعصية بإبلاغه أن الله قد غفر له. وكذلك ننجي المؤمنين، أي سنة الله أن ينجي المؤمنين إذا وقعوا في غم ورجعوا إلى الله وسألوه الفرج، وذلك حيث تقتضي الحكمة تعجيل الفرج بسبب الدعاء منهم. فإن اقتضت الحكمة إجابة الدعاء وتأخير الفرج فلا بد منه لو لم يكن إلا بالشهادة أو الموت إلى رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. المعنى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي لا تتركني بلا ولد، وأنت خير الوارثين، أي وأنا أعلم أنك خير الوارثين، تخلفني بأحسن الخلافة، لكن أحب أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله العظيم. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام، تأملوا معي: فاستجبنا له لزكريا، لم نذره فردا، ووهبنا له يحيى. ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، أو هو كالتفسير لاستجابة دعائه، ولعل هذا الارتباط بقوله فاستجبنا له هو سبب تأخير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، لأنه غرض غير متعين في دعاء زكريا، فكان نعمة زائدة مترتبة على دعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا، أي زكريا ويحيى وأم يحيى، يسارعون في الخيرات، وهذا هو من أسباب استجابة الدعاء، المسارعة في الخيرات. يسارعون في الخيرات، أي في الأعمال الصالحات، فكان لهم فضيلة المسارعة وفضيلة الخيرات، فاستحقوا النعمة المذكورة. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا، أي رغبة في فضل الله ورحمته، ورهبا، أي رهبة من عذابه ومن أسباب عذابه، وكذلك رغبا أو رغبا في نصر دينه، ورهبا من غلبة المفسدين. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين منقادين مسلمين تسليما. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ونكتفي بهذا القدر مستمعين الكرام، نسأل الله ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، ما أعظمها من آيات تزيدنا إيمانا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والالتجاء والسيرة في سيرة أنبياء الله وأولياء الله. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. بالأمس مما ورد أولا أن الذين لا يبالون بالإضلال ويعرضون أنفسهم لأي شخص يأتي ليضلهم، ولا يبالون بعقائدهم، ولا يحرصون على البقاء على طريق الحق، هؤلاء هم من سيبحثون عن من أضلهم يوم القيامة، ولن ينفعهم ذلك، لأن المطلوب هو التعرف على طريق الضلال وعلى المضلين هنا في الدنيا، لتجعل كلامهم تحت قدمك حيث يجدي. أما أن تنتظر دون التعرف على طريق الضلال ليكون لك موقف منها، فستظل داخل بيتك. ثانيا، أن خطورة عدم المبالاة بدعاة الضلال الذين يريدون إضلال الناس تتجلى في قول الله: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فقولهم هذا الكلام رغم شدة الأهوال التي قد تنسيك عدوك ووليك، أهوال شديدة قد تنسيك أي شيء، دليل على أهمية القضية. على رغم تلك الأهوال يتذكرون مسألة الإضلال ومن أضلهم. إذن هذا دليل على أهمية القضية، لأنهم يعرفون أن سبب وصولهم في ذلك العذاب هو أولئك المضلون الذين أضلوهم عن دينهم الذي لم يكونوا في الدنيا مهتمين به، فعرفوا سبب المشكلة، ولذلك يتجهون إلى البحث عنهم ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب، أيضا أن يريهم: أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. ولكن هذا الكلام كله في الوقت الذي لم يعد ينفع. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. أولئك الذين نقدسهم تحت عناوين الصحابة ونحوها، إذا ما اكتشفت بأن ما صدر منهم هو مما أضل الأمة فتبرأ الآن، تقدسهم، تنزههم، تدافع عنهم بمنطق باهت لا تملك حجة، وهدي الله يحجك أيضا، متبسك بهم، متمسك بهم، مرفد للصحابة، لا يسقط أبو بكر. في يوم القيامة في الآخرة قد تكون ممن يقول هذا. فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم بشكل أمم وبشكل كبار زعماء ووجهاء وبشكل جلساء قرناء، أليست كل الفئات؟ يقول لك: ابحث قبل أن تربط نفسك بهذا الشخص، بهذا الزعيم، بهذا الكبير، بهذا الوجيه، بتلك الأمة، بتلك الفئة، انظر قبل، لا تربط نفسك بهم قبل أن تتأكد بأنهم ليسوا من هذه الفئات التي سيندم من ارتبط بها يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم. هنا نقطة أولى خلاصتها أنه يجب أن نبحث في حال من نقارنه، يعني قبل أن نقارنه، قبل أن نجالسه، فنتأكد من مواقفه واعتقاداته. فإن كان ممن سأتبرأ منه يوم القيامة، أن أتبرأ منه الآن. لا تربط نفسك بشخص أو كبير أو فئة قبل أن تتأكد أنك لن تندم على هذا الارتباط يوم القيامة. وإذا تبين لك بأن ما صدر عنهم هو مما أضل الأمة فتبرأ منهم، سواء كانوا كأمة أو كزعماء ووجهاء أو كجلساء. هذا ما يجب أن نهتم بها وأن نبني عليها. الشباب أنفسهم من يتعرضون كثيرا لجلساء السوء، خاصة إذا كان جليسا كريما يقدم بارد ويقدم قات،
يعني يقدم عصائر وماء بارد ويقدم لكات ويضيفه، يظهر اهتمامه به واحترامه له. في حالة نشوة الشباب في تلك الفترة التي يريد الشاب أن يرى فيها نفسه أنه محط احترام الآخرين ويلمس في نفسه أنه رجل، متى ما أحد احترمه من هناك يرتبط به وينشد إليه لأنه لبى فيه رغبة هو يبحث عنها، فسرعان ما ينخدع وسرعان ما يربط نفسه بقرين سوء. الكبار كذلك قد يكون لي موقف، قد تحصل لي قضية فيقدم طرف من الأطراف خدمة معي فيصبح لدي صديقا حميما، ويصبح لدي على الرغم مما هو عليه خليلا وقرينا. لا، إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا. مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. قد يكون من هذا النوع الذي تقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترى أن كل ما قدم لك في الدنيا لا يساوي شيئا أمام هذه الورطة العظيمة التي وقعت فيها، التي وقعت فيها. المهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة، لا ترى شيئا في الدنيا هنا هو فوق نجاتك يوم القيامة. كل شيء سوف يؤدي إلى هلاك يوم القيامة أرفضه هنا في الدنيا كائنا ما كان. وهنا نقطة ثانية وأخيرة خلاصتها، أن الحذر من الضلال والمضلين من أهم المسائل التي يجب الاهتمام بها، خصوصا الشباب الذين يتعرضون لكثير من جلساء السوء، وبالذات إذا كان جليسا يهتم بالشاب في حالة نشوة شبابه التي يميل فيها إلى من يظهر الاهتمام به. فإذا حصل بغير اختيار منك أن أسدى إليك أحدهم جميلا، فيمكن أن ترد له جميله دون أن ترتبط به فيصبح قرينا لك. فالمهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة. إذن ليكن الإنسان حذرا من العلاقات، من جلساء السوء، خاصة الشباب، من تجالسه، من تخالطه، هل هو من النوع الذي ستندم يوم القيامة على مجالستك له وعلى مخالطتك له؟ كذلك من تؤيد، مع من تقف، كذلك أيضا ما الذي تتابع، ما الذي تشاهد، هل هو من الشيء الذي يمكن أن يضلك، أن ينحرف بك؟ فكر قبل أوان الندم، قبل ساعة الندم، وابتعد هنا عن مصادر الضلال، سواء كانوا جلساء أو كانوا كبار ترتبط بهم وتؤيدهم، أو كان على مستوى تلفزيون، أو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي متابعة لشيء معين يؤثر عليك، يضلك، يؤثر على اعتقاداتك، على تفكيرك. ليكن الإنسان مهتما بهذا. المهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار، وصلنا إلى هنا. شهيد القرآن فصل هنا الحديث ثم أتمه في اليوم التالي، وسنأتي في الدرس القادم لنستكمل هذه الملزمة. يقول هنا في نهاية هذا الكلام: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أوليائه ومن أولياء أوليائه، وممن يحبون فيه ويبغضون فيه، وممن يوالون ويعادون فيه، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف
3: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
2: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
5: الله أجري. الله.
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
4: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
4: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
4: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
6: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت في ذا المكان ما به.
10: نحن رجال دخل بلادنا ونحن رجال، أسفينا دم أسفين مدينة.
11: ما بيضا من يقول يا سيدة دم حاجة لدي. لا عارف
2: 7-6-3-3-5-5-5-5.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

مجتمعينا الاعزاء، ننوه الى انه يتم الان بث مشاهد لاستهداف اليات وتحشيدات التابعه للعدو السعودي في عده جبهات بطائرات رجوم على قناه المسيره.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام. نستمع فيها إلى الإخوة المتسابقين من جبهة تعز العز في هذه الحلقات الخاصة التي تسجل من هنا من تعز، بالقرب من المدينة، مدينة تعز. وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: حلول قرآنية أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة ترز العز، ترز الإباء، ترز الوعي، ترز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟ ونحن له مخلصون، نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله؟ وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى: تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعينا الكرام، في فقرة استقبال أو في فقرة المتسابقين في المسابقة القرآنية ورتل القرآن ترتيلا، معنا أحد الإخوة المجاهدين هنا في مديرية الصافية بمحافظة تعز. يعرف بنفسه.
2: هيثم صالح، يا صالح الحمامي.
1: هيثم، كم عمرك؟
2: 21 سنة.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: 6 أجزاء.
1: نستعين بالله ونستمع، وإحنا كلنا بنصغي إليك وأنت بتقرأ القرآن الكريم من أول سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
1: ما شاء الله هيثم، من خلال التلاوة أسألك في التجويد. سميع عليم.
2: أنا إظهار.
1: ما هو الوضح للمستمعين يستفيدوا احنا نستفيد؟
2: التنوين جاء بعدها حرف العين، وحروف العين من حروف الإظهار.
1: أحسنت. السؤال الذي يليه، لا ترفعوا أصواتكم، هنا في حكم
2: مد واجب منفصل.
1: ترفعوا أصواتكم، موافقين على الإجابة؟
2: لا. مد جائز منفصل.
1: أيوة، حرف المد في كلمة،
2: في كلمة، والهمزة في كلمة.
1: واضح. يلا السؤال الأخير يا هيثم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى. لهم مغفرة وأجر. مغفرة وأجر. تنوين بعده.
2: وين الصورة؟
1: تنوين بعده.
2: هنا إدغام.
1: ما نوعه؟
2: إدغام بغيرنا.
1: طيب هيثم، شوف، في عليك ملاحظات أرجو أنك تأخذها بعين الاعتبار وتنتبه لها، وإذا توعدني أنك تصلح الأخطاء وتخفف الأخطاء أنا أشدي لك مثل زملائك 8000 ولا أشدي لك 7000.
2: حاضر والله.
1: إذن هو وعد من هيثم أنه يعني يكون يركز في القرآن الكريم ويصلح الملاحظات التي طرحناها، وفس معنا بجائزة 8000 ريال من إذاعة سام اف ام. شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، أيضا نواصل هذه اللقاءات مع أحد الإخوة المجاهدين. الأخ يعرف بنفسه.
3: محمد حسن أحمد ناصر بعبع.
1: يا محمد، محمد كم عمرك؟
2: 26 عاما.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: 6 أجزاء.
1: ما شاء الله. طيب نشيك تقرأ لنا من أول سورة الحديد، إحنا والمستمعين نستمع إليك، فما عاد سمعنا. يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
1: طيب يا محمد، أسألك في التجويد من سورة الحديد من خلال الآيات التي استمعنا إليها، قوله تعالى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد في 6 أيام ثم، أيام ثم، هنا في حكم تجويدي توضحه.
2: أيام ثم هذا إخفاء، لأن يعني تنوين وأتى بعدها حرف الثاء، وحرف الثاء من حروف الإخفاء.
1: ما شاء الله، إجابة صحيحة. ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها. كلمة منها حكم تجويدي استخرجه. كلمة
2: هنا إظهار، لأن النون أتى بعدها نون ساكنة. نعم، يعني أتى حرف الهاء، حروف الهاء من حروف الإظهار. إظهار.
1: ما شاء الله. السؤال الأخير، ما حكم الراء في قوله يعرج؟ يعرج
2: مفخمة، تفخم.
1: لماذا؟
2: لأنها مضمومة.
1: أحسنت. طيب محمد، ما شاء الله إجاباتك صحيحة، وفزت معنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا بجائزة مالية قدرها 8000 ريال، مقدمة من إذاعة سام اف ام. نشكر لك حضورك ويعني مشاركتك معنا، في أمان الله.
2: والشكر موصول لكم، وموصول أيضا لإذاعة سام اف ام الذي تهتم بمثل هذه المسابقات القرآنية.
1: الحمد لله، إذن في أمان الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أيضا مستمعينا الكرام، يعني نشارك أو يشارك معنا العديد من الإخوة هنا في جبهة الصافية بمحافظة تعز، بالقرب من أيضا من الشمايتين. الأخ المجاهد
3: كاتب النوفاني.
1: كاتب، كم عمرك؟
3: 20 سنة.
1: 20 سنة. كم تحفظ من القرآن؟
3: 6 أجزاء.
1: طيب نشي نستمع إلى ما تيسر من سورة الصف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وهو مش وهو، خطأ. وهو،
3: وهو العزيز،
1: وهو، وهو الهاء متحركة، الهاء
3: مضموم.
1: مضموم، فما نقولش وهو، نقول وهو.
3: وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

الطقوس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال

0: إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: ما شاء الله، حسبك يا كاتب. أسئلة التجويد من خلال هذه الآيات الكريمات في قوله تعالى يا أيها،
0: هذا حكم مد جائز منفصل.
1: مد جائز منفصل، أحسنت. كبر مقتا عند، مقتا عند، هنا في حكمين تجويديين.
0: أين
1: مقتا عند؟
0: مقتا هنها مقتا عند، تنوين جاء بعد حرف العين، والعين من حروف الإظهار.
1: طيب.
0: عند هنها نون ساكنة جاء بعدها حرف الدال، والدال من حروف الإخفاء.
1: عند، أحسنت. طيب السؤال الذي بعده، قالوا هذا سحر مبين. سحر مبين،
0: سحر مبين هنها إدغام، تنوين جاء بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام.
1: من أي نوع؟
0: سحر إدغام كامل.
1: سحر مبين،
0: سحر
1: كامل،
0: إدغام بغنة، بغنة
1: بغنة
0: بغنة,
1: بغنة ناقص.
0: أيوة ناقص. بغنة ناقص.
1: كم عدد حروف الإدغام؟
0: الإدغام حروف
1: بغنة.
0: بغنة
1: كم عدد حروف الإدغام؟
0: ينمو،
1: ينمو.
0: مجموع في كم؟
1: أربعة. كاتب، فزت معنا في مسابقة القرآن الكريم بجائزة مالية قدرها 8000 ريال، مقدمة لك من مسابقة القرآن الكريم من إذاعة سام اف ام. إن شاء الله يكون علاقتنا بالقرآن الكريم دائما وأبدا متينة وثيقة. نسمع القرآن، نتلو القرآن، نفهم القرآن، نعي القرآن، ثم نعمل بموجب هذا الفهم، نعمل بموجب هذا الفهم، ونحن نشاهد يعني ما شاء الله آيات الله كيف تتجسد لأولئك الذين يعملون بالقرآن. شكرا كثيرا، ونقول لك مع الله في أمان.

مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من المسابقة ومخرج الحلقة. دمتم في رعاية الله، أترككم مع القرآن، مع الوعي، مع البصيرة. نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ مجاهدينا في كل الجبهات، هنا في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل مكان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. دمتم في رعاية الله،

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا، مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته، قال في المكان ما به.
11: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال. أتينا دم، أتينا قيمة.
12: ما في دم رحمة لكم يا سيدنا حاجرني. لا عادي علي.
8: 7-6-3-3-5-5-5-5.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
14: في دعم صناعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على
13: خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

جهدك لله اكبر طاعه راجع وادهش وادهل وابهل قد تصل.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 13 من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بثلاث غارات شبكة الاتصالات بوادي سهام وقنوات الري ومزارع المواطنين، كما شن ست غارات على مدينة باجل وغارة أخرى على منطقة اللحية مستهدفا منازل المواطنين، وأحدث هلعا كبيرا في صفوف الأطفال والنساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن

0: كبيرة في عدة مزارع للأهالي وأسفر عن إصابة مواطنين إصابات بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطن بثلاث غارات على منطقة العمار في الصفراء بصعدة، وشن العدوان غارتين على مفرق آل الزماح في باقم ما أدى إلى إحراق سيارة أحد المواطنين، كما شن العدوان ثلاث غارات على جبل الخصم في بني حشيش بالعاصمة، وغارتين على منطقة يختل في مديرية المخا بتعز، وغارة على منطقة كهبوب في لحج، واستهدف بغارتين مطار الحديدة، وثلاث غارات على شبكة الاتصالات في مديرية عتمة بذمار، وشن أربع على شبكة الاتصالات في جبل أسبيل بمديرية ميفعة عنس بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 35 غارة على حرض وميدي بحجة، وشن سلسلة غارات على صعدة منها ثلاث على البقع في كتاف، وأربع تفرقت على مديرية باقم بصعدة ومدينة الربوعة، كما استهدف العدوان بثلاث غارات مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان بغارتين حافلتين تقل أسر النازحة في الطريق العام بالمصبرية بمديرية جبل راس في الحديدة، ما أدى إلى سقوط 17 شهيد على الأقل وأكثر من 20 جريح.
1: مواطنين نازحين هاربين من الموت أجيب من الموت.
2: الباص اللي تفجر رايح الإيب يعني ضربة فجأة لحنا يعني الرجل كان صف الحانة حيقول الصف حانة والضربة أجت فجأة ما ندري من فين على طول زوجي مات الآن معي بكتني الوحيدة الآن ما في إلا أبي بين الحياة والموت.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من ميازة وطخية في عسير، وشن غارتين على مران بصعدة، واستشهد مواطن وأصيب طفلين نازحين بنيران مرتزقة على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في الضاحية.
3: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم في كل السنة. في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بجروح بليغة بقناصة العدوان في منطقة عبدان في مديرية صبل الموادم، كما تضررت عدد من سيارات وممتلكات ومواشي المواطنين نتيجة قصف مدفعي وعشوائي لأدوات العدوان على قرية الجيرات في مديرية صبل الموادم بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على مديرية مجزر ومدغل، كما استهدف بغارة أخرى مديرية رحبة في محافظة مارب، وشن ست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطنين اثنين إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على المارة في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء في مديرية الجوبة، فيما استهدف طيران العدوان ب18 غارة مناطق متفرقة من مديرية العبدية، وشن 11 غارة على مناطق من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس، و13 خرقا بقصف مدفعي، و24 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على أربع آليات سعودية عسكرية وتدمير أخرى بقطاع جيزان خلال تمشيط محكم للمنطقة، ما أدى إلى قتل وإصابة عدة جنود للقوات السعودية وسط انهيارات وحالات ذعر كبيرة أجبرت الكثير منهم على الفرار من مواقعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع سعودية أثناء تحليقها في موقع الغاوية بجيزان، وتم تدمير آلية ومقتل من عليها من السعوديين في عملية نفذتها وحدة الهندسة في قطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب مرتزقة العدوان بقصف مدفعي للمجاهدين على تجمعاتهم جنوب مديرية ذوباب بتعز، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم في منطقة كوفل والربيعة وصحن الجن بمديرية صرواح في مأرب، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو السعودي غرب رقابة سبا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العدو السعودي وإحراق طقم عسكري، واستهدفت تجمعات السعوديين شرق مدينة الربوعة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للمرتزقة على منطقة كهبوب، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة في محاولتهم الزحف على منطقة كهبوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم استهداف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بالقرب من معسكر الفرضة في نهم ومقتل من كان على متنها، كما قتل عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم شرق الربوعة في محور عسير وهروب جماعي للجنود وآلياتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 اعترف إعلام العدوان بمقتل وإصابة 20 من جنوده بنيران المجاهدين فيما وراء الحدود، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بصاروخ زلزال واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف العدو السعودي والمرتزقة على مربع الحماد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تمكنوا من كسر عملية زحف واسعة للجيش السعودي على منفذ علب، وسقط عدد كبير من المرتزقة قتلى وجرحى بينهم قيادات، إلى جانب تدمير 3 آليات عسكرية سعودية خلال التصدي للزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقم محمل للمرتزقة جنوب كيلو 16 في الساحل الغربي بعبوة ناسفة، وتدمير طقم آخر للمرتزقة بعبوة ناسفة غرب الفازة، ومقتل وإصابة من عليه فيما دكت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب الدريهمي بالساحل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة بهم بمجمع المتون، وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها أعمال عدائية في منطقة كيلو 16 بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للخونة في جبهة أبعر بتعز، اتخذ مسارين واستمر 5 ساعات، كما استهدف المجاهدون تجمعات المنافقين بالمدفعية وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف آخر للعدوان في جبهة قعطبة بالضالع استمر لساعات وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن موضوع الوعد والوعيد واليوم الآخر، الأشياء اللي تعزز عندنا الخوف من الله رب العالمين، لأن كما قلنا أصبح كثير من الناس بينسى نعبه جنة ونار، بينسى نعبه يوم آخر، يعني مشكلة كبيرة عند كثير من الناس. وصلنا إلى نقطة مهمة، وهي من الأخطاء في موضوع الوعد والوعيد عند كثير من المرشدين الذي ما بيركزوا الموضوع عند الناس. دائما كثير من المرشدين الغير ملامسين للقرآن بالشكل المطلوب دائما يحدث الناس عن الجنة والنار وينسى، ولا الوعد والوعيد في الآخرة، وينسى أن عبه وعد وعيد هنا في الدنيا، يعني ينسى. يعني احنا لابد ما نفهم يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى يعني هناك وعد وعيد هنا في الدنيا، يعني بيبدأ بالدنيا وينتهي بالآخرة. أصبحنا لخطورة سلبيات هذا المفهوم، يعني أصبحنا القصور في فهم الوعد والوعيد بأنه يبدأ من الدنيا، بنعيش في حالة وعيد وعذاب من الله سبحانه وتعالى، وبنزيد نتعبد الله يعني على هذا الحالة من العقاب الذي بتعيشه الأمة الإسلامية. يعني مثلا الآن الأمة الإسلامية بتعيش في حالة من الإهانة، من الذلة، من الاستضعاف، وهذا الحالة حالة عقوبة، يعني حالة عقوبة يعني. وبدل ما يفكر يقول ليش إحنا مهاني، ليش إحنا تحت أقدام كل الأمم، ليش ما بنرفع رأسنا، ليش إحنا أذل، ليش غزة هذا 2 مليار مسلم ما قدروا يناصروها إلا من اليمن، ليش الأمة الإسلامية حالتها ما هي طبيعية. البعض من الغافل يقول لك هذا هو حال المؤمنين، المؤمن مبتلى في الدنيا ومستضعف وذليل، وفي الآخرة يدخل الجنة، يعني هكذا. بينما الله بيقول شيء آخر، دائما الباري بيقري الخزي في الدنيا بالعذاب الأليم في الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما بشيء إنسان يرضى بالخزي ويعيش حالة الخزي والذل وما يشي يخرج منها عيرجع في الآخر يدخل الجنة، لا. أصبحت الأمة تعيش في وضعية عقوبة وما تفكرش يعني ليش إنها في وضعية عقوبة، يعني إيش الأسباب إن إحنا بهذا الحالة. عندما ينسوا إنهم في وضعية عقوبة بينسوا بعدها يشخصوا ويقيموا ما هي الأسباب على أساس يخرجوا من الوضعية التي هم إيش عليها، يخرجوا من وضعيتهم عليها. وفي نفس الوقت أيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيأكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى أيضا يثيب هنا في الدنيا قبل الآخرة. في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يعدنا بالثواب في الدنيا إيش، في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن احنا نستوعبها. مثلا بآيات كثيرة قرآنية يقول لنا الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما هذا كلام وعد من الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كل هذا الآيات القرآنية تؤكد أن هناك ثواب هنا في الدنيا قبل الآخرة، ثواب في الدنيا قبل الآخرة. لما تشاهد العكس يعني ضربت عليهم الذلة، ها، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، عقوبة في الدنيا. هذا عقوبة في الدنيا. لما يقول الباري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عقوبة في الدنيا. لما يقول الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين المفترين. لما يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعني يتحدث عن أن عقوبات كثيرة حصلت في الدنيا نتيجة تصرفات الناس، إذن يجب أن نستوعب بأن عندما تكون وضعيتنا وضعية سيئة، وضعية ذل، وضعية خزي، وضعية غير طبيعية، مثل ما الوضعية الآن حال الأمة الإسلامية، يجب أن تفهم الأمة أنها في وضعية عقوبة من الله رب العالمين. ما هيش وضعية تتعبد الله بها تقول الحمد لله هكذا المؤمن مبتلى والمؤمن يعيش مستضعف ذليل بعد الباري يرجع يعز. لا لا لا لا، صحيح الإنسان قد يمر، الأمة قد تمر بحالة استضعاف، يعني المقصود نستوعب أن هناك ثواب وعقاب هنا في الدنيا قبل الآخرة. فالأمور اختلطت على كثير من الناس وأصبحوا بيتعبدوا الباري بالبقاء على حالة الذل وعلى حالة الخزي وعلى ما عبي شعروش بأن الوضعية الذي هم فيها هي وضعية عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وضعية العقوبة المطلوب منك أن تغير وضعيتك وتعرف إيش الأسباب، إيش الذنب الذي بترتكبه على مستوى الفرد على مستوى المجتمع من أجل الله سبحانه وتعالى يخارجنا من تلك الوضعية. قلنا بأنه المستضعف، وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نحن نستوعبها، حتى المؤمن عندما يكون في حالة استضعاف، المؤمن الواعي هو لا يقبل بنفسه أن يظل في حالة استضعاف، لأن الله بيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك في القرآن الكريم نوعين من المستضعفين، مستضعف واعي ومستضعف غير واعي. المستضعف الغير واعي هذا الذي يقبل بأن يظل على حالة الخزي والذل ولا يريد أن يغير من تي الوضعية. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني هذولا قالوا كنا مستضعفين نرحم وما قدرنا نفعل شيء ومتسلطين علينا. هذا المستضعف غير الواعي الذي ما يشي يغير الوضعية الذي هو فيها، يشتي يعيش في حالة ذل، في دعس، في إهانة، في خزي، وقصته النف مقبول عند الله رب العالمين. بينما المستضعف الواعي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني هينتقلوا من حالة الاستضعاف لأن يكونوا هم قادة الأمة، قادة البشرية. فيجب أن نستوعب تلك الحالة. إحنا كشعب يمني بفضل الله رب العالمين بدأنا نخرج من حالة الذل والخزي التي ضربنا بها في المرحلة العفاشية وما قبلها، عندما أصبحنا تحت سيطرة، كنا تحت سيطرة السفير الأمريكي والسعودي، وكان المتحكم والفاعل هو السفير السعودي والأمريكيين كرامة كم من شنب، وما لنا قيمة كشعب يمني ولا كدولة يمنية. عندما تحركنا الآن احنا بفضل الله خرجنا من، أصبحنا مستضعف من مستضعفين واعين، وبدأنا ننتقل بفضل الله إلى أن نكون قادة للأمة. هذا المسألة بتكون تدريجية، الخروج من حالة الاستضعاف بيكون عملية تدريجية، ما بتتم بين ليلة وضحاها وعلى طول يعني، لا المسألة بتكون تدريجية. إحنا الآن بدأنا الخطوة الأولى في الطريق، فلا ينبغي أنه يقبل الإنسان بأن يعيش حالة الذل، حالة الخزي، حالة أبدا. هذا مشكلة كبيرة جدا أن يعيش الإنسان فيها، أن يعيش الإنسان في مثل هذا الحالة، يعني هذا مشكلة كبيرة جدا. فينبغي أن احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نتذكر باستمرار أن هناك وعد ووعيد هنا في الدنيا، والله على طريقته يا أخوة في العقاب، الله له طريقة في العقاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قد يجي لك حادث، قد يجي لك مرض، قد يجي لك مزرعتك تخرب، قد يجي لك شيء، يعني الله له طريقته في العقاب. فالله له طريقته، يعني له طريقته في لا تخيل انك حتكون حاذق عند رب العالمين، البار له طريقته كيف يعاقبك كيف يثيبك. فهذا مسألة ضروري ان الناس يترسخ عندهم، لا يتصور ان اي كلام منفلت ما يجي عليه اثار عقوبات من الله. افهم ان اي غلطة ترتكبها هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الاخرة، اي عرض تهتك هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الاخرة، أي سمعة تشوها أتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي مال تنهب أتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة. هذا يجب أن تستوعبها قاعدة أساسية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا مسألة لابد ما نستوعبها، يعني ما هيش القضية قضية مجاملات مع رب العالمين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى لنتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، أحواجنا إلى كتاب الله، إلى آيات الله كلها نور وبصيرة وهدى وإيمان، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينور بها بصائرنا ويجعلها هدى ويقينا وزيادة في إيماننا. أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي الكرام، معنى هذه الآية: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. يقول السيد المولى العلامة بدر الدين: ذهب من عند قومه مهاجرا لهم مغاضبا لهم، وهو نبي الله يونس عليه السلام. ومغاضبا صيغة مفاعلة، فالغضب منه على قومه إذ عصوه، وغضبهم عليه إذ دعاهم إلى الخروج من الكفر الذي ألفوه. فظن أن لن نقدر عليه هو عليه السلام، لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، ولكن ظن أن قد أدى ما عليه حين بلغ قومه الرسالة وأنذرهم وأقام عليهم الحجة وحذرهم من عذاب الله، فظن أن ذلك غاية ما كلفه الله، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أنه لا حجة لله عليه. إذن أحبتي الكرام، في هذه الآية وفي معناها فائدة عظيمة، يجب أن نستلهم هذه الفائدة وأن نعمل بها. نبي الله يونس عليه السلام هاجر غضبا لله، وظن أنه قد أدى ما عليه وما كلفه الله سبحانه وتعالى، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أن لا حجة لله عليه. نستفيد من هذا أن نصبر في ميادين العمل وفي ميادين أداء الرسالة وتبليغ الرسالة. لا نقول أننا قد عملنا ما كلفنا الله ونذهب ونعرض، لا، نستمر في تبليغ الرسالة ونتحمل المشاق من أجل الله كل شيء، لا نصاب باليأس، لا نصاب بالهزائم في مجال العمل وفي ميدان العمل. هكذا نتعلم من أنبياء الله ومن سيرة الأنبياء ومن هذا القرآن العظيم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في ظلمات بطن الحوت، وهو النون، وبه سمي يونس ذا النون لأنه التكمه حين ألقي في البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالخطيئة، تذكر أنه غالط في ظنه وأنه كان يجب عليه البقاء في قومه حتى يأذن الله له بالتولي عنهم، فكان توليه عنهم قبل الإذن معصية، ومعصية المالك المنعم ظلم، أي حيف مخالف للعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يشمل الغم في بطن الحوت وغيره، مثلا الغم من المعصية بإبلاغه أن الله قد غفر له. وكذلك ننجي المؤمنين، أي سنة الله أن ينجي المؤمنين إذا وقعوا في غم ورجعوا إلى الله وسألوه الفرج، وذلك حيث تقتضي الحكمة تعجيل الفرج بسبب الدعاء منهم، فإن اقتضت الحكمة إجابة الدعاء وتأخير الفرج فلا بد منه لو لم يكن إلا بالشهادة أو الموت إلى رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. المعنى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي لا تتركني بلا ولد، وأنت خير الوارثين، أي وأنا أعلم أنك خير الوارثين، تخلفني بأحسن الخلافة، لكن أحب أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله العظيم. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام، تأملوا معي: فاستجبنا له لزكريا، لم نذره فردا، ووهبنا له يحيى. ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، أو هو كالتفسير لاستجابة دعائه. ولعل هذا الارتباط بقوله فاستجبنا له هو سبب تأخير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، لأنه غرض غير متعين في دعاء زكريا، فكان نعمة زائدة مترتبة على دعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا، أي زكريا ويحيى وأم يحيى، يسارعون في الخيرات، وهذا هو من أسباب استجابة الدعاء، المسارعة في الخيرات. يسارعون في الخيرات، أي في الأعمال الصالحات، فكان لهم فضيلة المسارعة وفضيلة الخيرات، فاستحقوا النعمة المذكورة. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا، أي رغبة في فضل الله ورحمته، ورهبا، أي رهبة من عذابه ومن أسباب عذابه، وكذلك رغبا أو رغبا في نصر دينه، ورهبا من غلبة المفسدين. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين منقادين مسلمين تسليما. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ونكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، نسأل الله ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، ما أعظمها من آيات تزيدنا إيمانا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء والسيرة في سيرة أنبياء الله وأولياء الله. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله.

محمد، وفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى لنتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، أحواجنا إلى كتاب الله، إلى آيات الله كلها نور وبصيرة وهدى وإيمان، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات الكريمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينور بها بصائرنا ويجعلها هدى ويقينا وزيادة في إيماننا. أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي الكرام، معنى هذه الآية وذنون

0: هم من عذاب الله، فظن أن ذلك غاية ما كلفه الله، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أنه لا حجة لله عليه. إذن أحبتي الكرام، في هذه الآية وفي معناها فائدة عظيمة، يجب أن نستلهم هذه الفائدة وأن نعمل بها. نبي الله يونس عليه السلام هاجر غضبا لله، وظن أنه قد أدى ما عليه وما كلفه الله سبحانه وتعالى، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أن لا حجة لله عليه. نستفيد من هذا أن نصبر في ميادين العمل وفي ميادين أداء الرسالة وتبليغ الرسالة. لا نقول أننا قد عملنا ما كلفنا الله ونذهب ونعرض، لا، نستمر في تبليغ الرسالة ونتحمل المشاق من أجل الله كل شيء، لا نصاب باليأس، لا نصاب بالهزائم في مجال العمل وفي ميدان العمل. هكذا نتعلم من أنبياء الله ومن سيرة الأنبياء ومن هذا القرآن العظيم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في ظلمات بطن الحوت، وهو النون، وبه سمي يونس ذا النون لأنه التكمه حين ألقي في البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالخطيئة، تذكر أنه غالط في ظنه وأنه كان يجب عليه البقاء في قومه حتى يأذن الله له بالتولي عنهم، فكان توليه عنهم قبل الإذن معصية، ومعصية المالك المنعم ظلم، أي حيف مخالف للعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يشمل الغم في بطن الحوت وغيره، مثلا الغم من المعصية بإبلاغه أن الله قد غفر له. وكذلك ننجي المؤمنين، أي سنة الله أن ينجي المؤمنين إذا وقعوا في غم ورجعوا إلى الله وسألوه الفرج، وذلك حيث تقتضي الحكمة تعجيل الفرج بسبب الدعاء منهم. فإن اقتضت الحكمة إجابة الدعاء وتأخير الفرج فلا بد منه، لو لم يكن إلا بالشهادة أو الموت إلى رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. المعنى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي لا تتركني بلا ولد، وأنت خير الوارثين، أي وأنا أعلم أنك خير الوارثين، تخلفني بأحسن الخلافة، لكن أحب أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله العظيم. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام، تأملوا معي، فاستجبنا له لزكريا، لم نذره فردا، ووهبنا له يحيى. ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه فكأنه زيادة على المطلوب، أو هو كالتفسير لاستجابة دعائه. ولعل هذا الارتباط بقوله فاستجبنا له هو سبب تأخير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، لأنه غرض غير متعين في دعاء زكريا، فكان نعمة زائدة مترتبة على دعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا، أي زكريا ويحيى وأم يحيى، يسارعون في الخيرات، وهذا هو من أسباب استجابة الدعاء، المسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات أي في الأعمال الصالحات، فكان لهم فضيلة المسارعة وفضيلة الخيرات، فاستحقوا النعمة المذكورة. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا أي رغبة في فضل الله ورحمته، ورهبا أي رهبة من عذابه ومن أسباب عذابه، وكذلك رغبا أو رغبا في نصر دينه، ورهبا من غلبة المفسدين. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين منقادين مسلمين تسليما. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ونكتفي بهذا القدر مستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، ما أعظمها من آيات تزيدنا إيمانا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء والسيرة في سيرة أنبياء الله وأولياء الله. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة سام اف ام 99.1، ننوه بأن هناك خطاب هام للرئيس مهدي المشاط بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة عند الساعة 8 مساء اليوم.
1: كان لمحمود أخ توأم اسمه محمد، عملا معا وقضيا أيام الإجازة معا وبنيا أحلاما كانا ينتظران تحقيقها سويا. في 3 من ديسمبر عام 2023 فقد محمود توأمه ووالديه وإخوته، وبقي الناجي الوحيد من 17 فردا من أسرته.
2: أنا اسمي محمود سكر من قطاع غزة، الناجي الوحيد من 17 نفر من الإبادة على قطاع غزة. طلعت من البيت، كان قبلها بيوم الوضع عندنا مش طبيعي، كان يخبطوا هنا، خبطوا دار جنبنا ورانا وعقبالنا. أنا قلت لهم الليلة بديش أقعد هنا، بدي أطلع عند أصحابي. طلبت من أمي 50 شيكل قبل ما أطلع، قلت لها بدي 50 شيكل عشان إيش أصرف حالي وأنا طالع. قالت لها هذه آخر 50 شيكل عتكون، قلت لها لا بعيد الشهر الله خلينا إياك، وطلعت.
1: يوم المجزرة لم يكن محمود في المنزل. وصل إليه خبر غامض من أصدقاء وأقارب يطلبون منه التوجه إلى المستشفى دون أن يخبره أحد بما حدث.
2: نفس اليوم طلعت، إجانا خبر من أصحابي وقرايبي إن تعال المستشفى، أي أهلك في المستشفى؟ قلت لهم إيش مال أمي؟ قالوا تعال على المستشفى. لقيت، طلعت على المستشفى لقيت كل الدنيا تستناني، أصحابي إخوالي عمامي، يعني كنت أنا مصدوم، يعني كله بعبط فيا.
1: أخذه أخواله إلى ثلاجات الموتى، هناك لم يحتج أحد إلى إخباره بما حدث. كانت عائلته أمامه واحدا إلى جانب الآخر.
2: خدوني وين على الثلاجات، أنا كنت مصدوم، يعني أول ما اطلعت لقيت أمي وأبويا وأخواتي كلهم جنب بعض، كنت أنا مصدوم بقول أنا بحلم ولا إيش، يعني ما كنتش مستوعب. كانوا جنب بعض أمي وأخويا الكبير رياض، وكان أخويا محمد توأمي، هذا أنا صدمت يعني كتير. يعني
1: قبل ساعات فقط كان محمود قد تحدث مع أسرته، وكان توأمه محمد قد نجا قبل يومين من قصف استهدف مخبزا ذهب إليه لشراء الخبز. لم يكن أحد يتوقع أن الموت الذي نجا منه هناك سيصل إلى المنزل بعد يومين.
2: نفس اليوم كنا مع بعض في الشغل وروحنا مع بعض، وقبلها بيومين كانوا ضربين مخبز على الجور اللي في الشارع الثالث، نجا منها، كان إيش بيشتغل صاج على الباب، وهذا خبطوا المخبز نجا منها. يوم الضربة كان التاريخ 23/10/2023 الساعة 10:30 يوم الأحد، هذا اليوم بنساهوش أنا. في الوقت هذا قبل بساعات أنا قبل منتظر بالدار، كنت أنا أكلمهم على الجوال أحكي له يما كيف الوضع عندكم، يما الوضع صعب، وخبطوا الدار اللي ورانا، خبطوا اللي جنبينا. قالوا إن شاء الله بكرة الصبح بدنا نطلع على مدرسة الموهوبين، يعني كل الحارة طالعة وإحنا كنا موجودين. حتى لا أنا بنساهمش، يعني يومها كان صعب أكتر، صعب علي كتير. اليوم هذا كان يعني وداع لأهلي.
1: بعد الصدمة جاءت لحظة الوداع. دفن محمود أفراد عائلته متجاورين، لكنه لم يكن مستعدا لترك والدته قبل أن يراها للمرة الأخيرة.
2: أنا بس دفنت أهلي، دفنتهم كلهم جنب بعض، لقيت إيش خلصت، خلص بدي أشوف أمي، كان بدهم مش إيانا أشوف أمي. سبحان الله ربنا خلى إيش الكفن يفك عشان أشوف أمي. فتح الكفن، جيت على أمي صار يشدوا فيها، قلت له من دا ودحها، وقعدت أحضن فيها وعيط، قلت أنا بديش أروح من هنا، بدي ضلني عندها.
1: أيام طويلة لم يستطع محمود النوم، كان يحاول أن يفهم كيف يمكن لإنسان كان محاطا بعائلة كاملة أن يجد نفسه فجأة وحيدا.
2: يوم ما استشهدوا أهلي ليتا أنا بنمتش، قعدت كذا يوم ما أنامش، مصدوم في صدمة أنا، ما كنتش يعني بوعي، صرت احكي حلم ولا مش حلم، هذا انا وين، انا ضايع، هل قد ضعت، انا فيش لي سند، فيش لي ابو، فيش ام لي، ام اخوات هلقيتها ولا لي حدا هلقيتها، كيف بدي اعيش انا من غير ام ولا ابو ولا اخوه؟ كيف انا بدي اعيش؟ انا اخوالي حنونين، انا لي انا 4 اخوال و7 خالات كلهم ساكنين جنب بعض، يعني انا كل اسبوع كنت اقعد عند واحده من خالاتي، كلهم زي امي، كلهم حنونين، يعني بكون افضفض لهم واحكي لهم كل شيء، ايش كيف كنت انا وكيف صرت، يعني ذكريات اهلي بحكي لهم، كيف امي كانت، خالاتي يحكوا لي كيف امي كانت وهي صغيره.
1: داخل خيمته يحتفظ محمود بصور اسرته وشهادات وفاتهم، وحين يشتد اشتياقه يجلس امام الصور ويستعيد احاديثهم واحلامهم التي لم تكتمل.
2: انا لما اكون يعني مشتاق لهم كثير بجيب صورهم وشهادات الوفاه بحطهم في الخيمه وبقعد اتحدث معهم على احلامي، ايش كنت احكي انا واختي، ايش كنت اخبي لها، ايش هي كانت نفسها، كانت نفسها بدها تطلع انا وهي اختي الكبيره زاهده، كانت اليوم اطلع اخلص من الشغل يوم الاجازه بدها تطلع معي، بقول لها بدي اطلع مع اصحابي، طب انت دائما لاصحابك، تعال نطلع انا وياه، كانت تشتري الاواعي هي طقمني تجيب لي اواعي وتطلع انا وياها، واليوم نطلع على البحر، اليوم نطلع على الكافيه، اليوم نطلع على هذا يوم الاجازه، ما كنتش انا معطيها مجال كثير يعني نطلع انا وياها. في انا الي ابن خالتي كان امير، هو يعني لما استشهدوا اهلي كان واقف معي، وما روح يكون معي، وتصوبنا مع بعض كمان انا وياه، يعني ايش بيصير معي كنت اقول له، بقول له والله ارتاح يا اخي، بدكش تعيط، بدكش تفكر، بدكش هذا، بتتعب صحتك. انا امير كنت انا يمكن 1.5 سنة قعدت معه عندهم، هذه اخت امي حنونه وتصابت هي في الحرب، سامحها عشان النصف، يعني انا كنت جنبها كمان، حزننا زي بعض، فقدت لها جوز بنتها كمان في الحرب، وكنا قاعدين كنا مع بعض، يعني كنا زي الحال واحد.
1: ثم جاءت المجاعة فعاش محمود أياما بلا خبز، وفي الجوع عادت ذاكرة الطعام لتقوده إلى والدته وإلى الأطباق التي كانت تصنعها له.
2: يعني أنا عشت في المجاعة 4 أيام باكلش خبز ولا إشي، كنت عارفين كان الوضع صعب، فيش أكل ومجاعة، وأنا كنت أحكي تريح أهلي ما عشافوش الأيام المجاعة هذه. أكتر أكلات أمي كانت تعمل لي إياها، كانت تعمل لي المقلوبة، كانت تعمل لي معكرونة بشاميل، فأكذا شغلة في أكلات كنت أحبها وتذكرتها في المجاعة، قلت يا الله يا ريت أمي كنت موجودة تعمل لي الأكلات هذه. كل شيء له معنى وذكرى، يعني الأكل والحلويات.
1: نزح محمود 7 مرات بين شمال القطاع وجنوبه، وخلال كل تلك الرحلات ظل ينتظر العودة إلى مكان واحد، مقبرة عائلته، لكن حين وصل إليها وجد قبورهم قد نبشت.
2: استهدى هيك الحرب إني بدأ أعمل مقابر عشان إيش أزبطهم وعشان دايماً أزورهم، رحت على المقبرة ما لقيتش قبور، كمان كانوا شايلين القبور، حتى المكان أنا اللي كنت بدي أروح فيه أزور أهلي فيه كمان شالولنا إياه، فيش إشي يعني بقى. نزوح لما شد الخبط في الشاطئ طلعنا وين؟ على النصر، انا وخالي والعيله، صار ايش اخوالي كلهم تفرقوا، ناس في الشفا وناس في هذا وناس هذا، وناس طلعت على الجنوب، انا احنا خالي قال بدناش نطلع، بدنا نضلنا، ضلينا قعدنا في النصر، بعد كم يوم اتحصلنا في مستشفى النصر، يعني نفس اليوم خبطوا الجامع اللي جنبنا وخبطوا في ناس استشهدوا، كانت خوفة يعني 4 أيام كل واحد يبين كان ينطخ، كل واحد هذا يطلع كان ينطخ، يعني بعد 4 أيام طلعنا من النصر، طلعنا على الشفا، بعد بكم يوم أسبوع تحصلنا في الشفا، بعد ما حصلنا من الشفا اليهود طلعونا وين؟ على الجنوب، ونسحنا على الجنوب، بعدين طلعنا على رفح، قعدنا فترة 6 شهور 7 شهور في رفح، ونزحنا على خان يونس، من خان يونس نزحنا كمان إلى الزوايدة، بعدها إيش؟ قعدنا فترة وبعدها رجعنا على غزة، ورجعنا كمان مرة نزحنا على الجنوب، قعدت في الزوايدة يعني يمكن 7 مرات أنا زحل.
1: عاد محمود إلى مكان منزل العائلة ونصب خيمته بالقرب منه، وبين الركام عثر على بعض أدوات العمل التي كانت تعود إلى إخوته، فقرر أن يبدأ بها من جديد.
2: يعني أنا جيت هنا على البيت لقيت يعني عدة إخواتي تعوني الشغل، اتنشطت أنا، قلت لأ بعمل خيمة وبعمل بطلع العدة اللي في الدار، طلعت شوية أغراض من العدة قلت بشتغل فيهم أحسن من القاعدة وفيش حدا يدور علي. أنا أول ليلة جيت على الخيمة كانت صعبة إلي، أول ما نمت يعني بتذكر أنا يا الله كنت نايم في بيت، كنت نايم مع أخواتي، يعني أنا كان أجننهم في الليل، هم إيش يناموا بدري أنا كنت أسهر، كان محمد أخوي يقول لي نام عشان بكرة الشغل. أتذكر إنه إيش كيف كنت أنا، سي أخوي الصغير يقول لي نام بدنا ننام إحنا اطفي الضوء، أحس يعني إنه كيف كنت أنا وكيف صرت أنا ما بتأقلمتش. يعني أنا لما كان هنا أخوي مستشهد كان يقول لي هاي أنا في إلي فيديوهات معي اللي هم مستشهدين، كان أولاد عمي معلقين وسيدي كان طاير آخر الشارع كله مقطع. يعني أنا بتذكر يعني كان سيدي مستشهد هنا، أولاد عمي كانوا معلقين، إخواتي كانوا كلهم جنب بعض، يعني الشارع له كمان حكايات.
1: وحتى بعد نجاته من المجزرة لم يتوقف الخطر. في أحد أيام عيد الأضحى تعرضت السيارة للقصف وأصيب في ظهره وتأثرت قدرته على المشي.
2: صوبت يوم العيد الكبير السنة اللي فات أمير بن خالد قالت عن نطلع نغير جو وضل كاش عند المغرب، طلعنا على السوق نتمشى شوية أكلنا ورجعنا وين على المعسكر على الشاطئ عند مفترق عيدية، كانت سيارة ماشية خبطوها، كنا أنا وياه يعني ماشي بينه وبين السيارة متر ونص، خبطوا السيارة اتصابنا أنا وياه، أنا أكلتها في النخاع في ظهره بس ربنا سترني، أنا كنت يعني الجزء التحتاني يعني كنتش أقدر أحركه، مع العلاج الطبيعي والإبر وهذا صرت يعني أمشي بس ضايل إجري هذا يعني مع سقوط قدم بتعالج لها. أنا قعدت 4 شهور عملش علاج طبيعي عشان من كثر المصابين في غزة مش قادرين يغطوا، فيش معدات عندهم، فيش أدوية، فيش هذا، يعني أنا لازم أخذ إبرة، هذا في إبرة مش موجودة، في دواء مش موجود.
1: رغم الإصابة عاد محمود إلى أدوات العمل التي أخرجها من ركام المنزل، فتح بسطة صغيرة محاولا أن يعيش في مهنة تحمل بالنسبة إليه رائحة إخوته وذكرياتهم.
2: كنت أشتغل مع أبوي خباز، وهذا هذا في الحرب أنا اشتغلت الصاج، بشتغلها أنا بعرف أعجن وبعرف كل شيء، يعني بس لقيت أنا العدة قلت إيش شجعتني ست بدي أشتغل، هدول من ريحة إخواتي بدي أشتغل فيهم، قررت إني أفتح البسطة وعملت عريشة وأنا كمان مصاب، ما اشتغلتش باكلش، اشتغلت باكل.
1: لم يعد محمود ينتظر الكثير من العالم، يقول إن ما حدث في غزة عرض أمام الجميع وإن الصور والقصص وصلت مراراً.
2: يعني أنا مش حابب وصل رسالة للعالم، فقدنا أغلى الناس وأحبابنا وأصحابنا وقرايبنا وفيش حدا طلع فينا، 3 سنين بالحرب ومجاعة عشنا وعشنا أيام موت وإبادة ما حدا طلع فينا.
1: كان محمود واحداً من 17 فرداً في أسرته، اليوم يحمل وحده ذاكرة بيت كامل، توأماً كان شريك أحلامه وأختاً كانت تنتظر يوم إجازته وأماً ما زال طعامها يعود إليه كلما جاع. وبين خيمة نصبها قرب المنزل وأدوات عملاً أخرجها من الركام يحاول أن يبدأ يوماً جديداً، لا لأنه تجاوز الفقد بل لأنه لم يعد أمامه سوى أن يحمل ذكرياتهم معه ويواصل الطريق.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق درا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تري.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: في هذه المرحلة نحتاج الى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الأحلى لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: جالس في المكان ما به.
10: معنا رجال، دخل بلادنا ومعنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
11: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود بيجان. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
13: اليمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: حارس الازدهاري الأمريكي
15: from the US prosperity guardian
14: إلى اعتراف admit fashion.
0: الحقيقة
14: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: بلسان. الحقيقة بلسانين.
16: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة سام اف ام، في هذه الأثناء سنستمع إلى خطاب هام للرئيس مهدي المشاط بمناسبة العيد 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
17: نيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، أبارك لشعبنا اليمني العزيز احتفالاته بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيد، كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهي موصولة كذلك لأبطال القوات المسلحة والأمن أوتاد الجبال حيث الجبال، وجبال الصحاري والسواحل حيث لا جبال، وإلى كل رفاق السلاح والجهاد وجميع شركاء الموقف الوطني من أحزاب ونخب وعلماء وأعيان وأفراد، وكل الشرفاء والأحرار رجالا ونساء في كل جبهات العمل الرسمية والشعبية وفي جميع ميادين المعركة التحررية الشاملة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحيات أبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض وأدواته ومرتزقته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان، تماما كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه أباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس يواصل أبناءهم اليوم ذات المسير، ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد اليوم ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما، ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثرواتنا حيث يستخدمه المحتل القديم حالما بالعودة، وهيهات له ذلك. لقد سطرتم يا أبناء شعبنا بصمودكم واستبسالكم وثباتكم وتضحياتكم العظيمة ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ، واستطعتم إفشال مخططات هذا العدو، وها هي الروح 14 من أكتوبر تبعث من جديد بسواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية ويدها الضاربة يمن 21 من سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه في مشهد عظيم تتعانق فيه تضحيات الأجداد مع مواقف الأحفاد، ويلتقي فيه الماضي بالحاضر على طريق الحرية والسيادة والاستقلال. ومن هنا ندرك عظمة الموقف الذي نعيشه اليوم، ونعرف معنى أن يمتد العهد بالعهد وتلتحق الثورة بالثورة، ويتكرر التاريخ بالتاريخ، ويقابل الوفاء بالوفاء، ويتعزز الانتصار بالانتصار. فالمواقف الوطنية لا تنسى، بل تظل متصلة عبر الأجيال، تحملها النفوس الحرة جيلا بعد جيل، لتبقى راية الحق التي رفعت بالأمس مرفوعة اليوم وغدا وإلى أبد الآبدين. وبالمثل فإن قوى الباطل تعيد إنتاج نفسها أيضا بأشكال وأسماء مختلفة، فيمثل احتلال الأمس احتلال اليوم، ويقتدي الخونة بالخونة، ويتكرر الارتزاق بالارتزاق، كما يتصل الخزي بالخزي والعار بالعار في كل مسارات وامتدادات الباطل عبر التاريخ. ولهذا فإن من دواعي الفخر والاعتزاز اليوم أن يحتفل أبناء شعبنا الأحرار بهذه الثورة وهم مرفوعو الرؤوس، وأن يشاهدوا مبادئ وبنادق 14 من أكتوبر في أيادي أبطال قواتنا المسلحة، وفي بأس وقوته صواريخنا المتطورة وطائراتنا المسيرة المبهرة، وفي أهداف وغايات ثورة 21 من سبتمبر بوصفها اليوم الوارث الشرعي والامتداد الطبيعي لثورة 14 من أكتوبر، وأن هذه الثورة ما تزال حية في الوجدان، كائنة في الميدان، حاضرة في الموقف، ومتجسدة في بنادق رجال الرجال المجاهدون في سبيل الله يحملون راية الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. أيها الأخوة والأخوات، إن ثورة 14 من أكتوبر وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة راسخة لا تتغير بتغير الأزمنة والظروف، وهي أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، وأن الخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع لمعتدي الأجنبي. ومن هذا المنطلق ندعو كافة أبناء شعبنا العزيز وعلى وجه الخصوص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب أجدادهم، والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلاً بالنظام السعودي. ونؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاماً واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا. وأذكر النظام السعودي المجرم بما حكاه التاريخ بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. وأقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته، مثل ما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس، سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيد السعودي تخيل لو قتل في سبيل فرض مخبر عميل للخارج ليحكم اليمن، كي يبقي سيادة البلد مباحة للخارج والذي لن يتأتى وفي اليمن رجاله الأحرار. ومثل ما نحتفي اليوم بثورة 14 من أكتوبر الخالدة وأبطالها الذين صنعوا أمجاد الأمس، فإن الأجيال القادمة ستحتفي أيضاً بكل من وقف مع وطنه وصان كرامته ودافع عن استقلاله. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، لقد ابتلي اليمن على مدى عقود طويلة بجار سوء حاقد لم يكف عن التآمر عليه واستهدافه، وسعى بكل الوسائل إلى الحيلولة دون نهوضه واستقراره. فمنذ نشأته قام النظام السعودي بسلسلة من الاعتداءات على اليمن، يسعى من خلالها إلى الاستيلاء على أراضي اليمن ونهب ثرواته وفرض وصايته على قراره الوطني. وظلت السياسات السعودية في نظر كل اليمنيين تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت مسيرة اليمن نحو الاستقلال والسيادة والحرية. وعبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن برزت محاولات متكررة للتأثير في مساره السياسي والاقتصادي وإعادة قيام دولة يمنية قوية ومستقلة تعبر عن إرادة شعبها وتستثمر ثرواتها وإمكاناتها لصالح أبنائها. وقد ظل اليمن بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات كبيرة هدفاً لمشاريع الهيمنة والنفوذ التي رأت في نهضته واستقلال قراره تهديداً لمصالحها وحساباتها. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تقف هذه السياسات في مواجهة العديد من المحطات الوطنية الكبرى، وأن ينظر إليها اليمنيون باعتبارها عاملاً من عوامل إضعاف الدولة وعرقلة تطورها. فاليمن الذي يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون دولة قوية ومزدهرة ظل لسنوات طويلة يواجه عقبات حالت دون استثمار موارده وثرواته بالشكل الذي يحقق التنمية والازدهار لشعبه.

الخارج أو الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية. إن الدولة التي حلم بها ثوار 14 من أكتوبر والشهداء المناضلون الأحرار هي دولة السيادة والاستقلال والعدالة، دولة تكون فيها مصلحة اليمن وأبنائه أولاً، فلا يعطل ميناء عدن أو موانئ حضرموت أو موانئ شبوة أو موانئ الحديدة من أجل ازدهار موانئ الإمارات أو السعودية، وهي الرسالة التي ما تزال حية في وجدان اليمنيين وتستدعي اليوم مزيداً من التوحد والعمل والإخلاص حتى يتحقق لليمن ما ناضل من أجله أبناؤه عبر الأجيال عزة وحرية وكرامة واستقلال. وفي الختام نؤكد على التالي: أولاً، أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام هو من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بهم بلدنا ويسيطر عليه، وأننا معنيون بمواجهته حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما ولا يخفيه، وهو احتلال بلدنا، وأن له ذلك، وأن من ينقلب على أهله وعمومته وأبناء عمومته غير مؤهل لدعم الشرعيات ففاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا، إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسقط وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم، كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن، حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم ولهم الأمان في ذلك. رابعاً، ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية
قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا: ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني، ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية. ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم، وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله. سادساً: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعاً: ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعاً، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعاً أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاءً لتضحيات ثوار الرابع عشر من أكتوبر الأبطال. ثامناً: نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن، ألا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى، والنصر ليمننا العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كلمات من نور.
1: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا فاصل في الموضوع، يثبت لأن هكذا المؤمن يجب أن يكون مقاتلا في سبيل الله، والكافر معارض يكون مقاتلا في سبيل الطاغوت. فيعطي أمل للمؤمنين وهم يقاتلون في سبيل الله، لأن الله هو الولي والنصير، وكفى به وليا وكفى به نصيرا، وهو السبيل وهو القوي العزيز، إلى آخر الوعود التي ذكرها في كتابه. والكافرين مهما كانوا ومهما بلغت قوتهم فيهم نقطة ضعف كبيرة جدا، كونهم يقاتلون في سبيل الطاغوت وكونهم أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الشيء في أكثر من آية قلنا سابقا، يقدم صورة عن العدو يبين لك بأن في حال ضعف، وهذه نقطة ضعف كبيرة جدا. كل نقاط القوة لديك، وكونك في سبيل الله، وكونك معتمد على الله، متوكل على الله، ومنتصر بالله، هذا إيجابية كبيرة. الطرف الآخر هذا نقاط ضعف كبيرة فيه، تمكنك من أن تتغلب عليه وتجهر. ولهذا قال بعض فقاتلوا أولياء الشيطان، معنى أن كونهم يقاتلوا في سبيل الطاغوت يعني إيش؟ نقطة ضعف كبيرة جدا لديهم، تهيئهم لأن يهزموا ويقهروا. قال بعد فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما تشتيط العدو في شخص الناس المؤمن كيف سيكون العدو ونفسيته وواقعه.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: باغتنام فرصة العفو العام ويبعث رسائل لأبناء المناطق المحتلة وأنظمة عربية وإسلامية. الرئيس المشاط يحذر من أي عدوان سعودي على مكة المكرمة والمدينة، ويؤكد أن اليمن سيكون له موقف عملي للدفاع عن المقدسات. شركة النفط تؤكد استقرار الوضع التمويني وتطمئن المواطنين بتوفر احتياجات في منشآت آمنة وبكميات كافية لفترات طويلة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لاستهداف آليات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في جبهات عدة بطائرات نجوم المسيرة. جرائم سعودية بحق المدنيين في تعز وصعدة، والمسيرة تقف عند معاناة الطفلة فاطمة عضل الناجية الوحيدة من جريمة الإبادة بحق أسرتها في حرض حجة. حصيلة صادمة لانتهاكات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية، والمسيرة تكشف بالوثائق خفايا الاحتلال السعودي في الساحل وجانبا من جرائم التكفيريين في المخا. وفي النشرة، القبائل اليمنية تواصل وقفات النفير العام وتؤكد دعمها للقوات المسلحة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لن نقبل بأن نموت جوعا تحت حصاركم، ولن نرتضي ذل العيش تحت وصايتكم، وأقدامنا تأبى المضي في طريق تطبيعكم وتصهينكم، ولتذهب نحو المزيد من استدراج الله أو الله لكم، فلن تلاقوا في نفس الرحمن بعد اليوم إلا ما يهشم قرنكم ويكسر خشمكم ويعيدكم إلى الحق رغم أنوفكم وإجرامكم واستكباركم. ذلك لأن الحق أحق أن يتبع، والظالم أولى بأن يردع، وحقوق المظلوم أجدر بأن تستعاد وتسترد وتسترجع. الضربة بضربة مثلها أو أشد منها، والصاع بصاعين ملؤهما عذابا وألما. وفي كل الأحوال وأمام كل التطورات والمتغيرات، ليفهم المجرم المحاصر أن كرة المحاصرين أصبحت في ملعبه، وأن سلام المملكة واستقرار المنطقة ما يزال بعد في متناوله، وبأن طول عمره أو قصره مرهون بفرمانه، فلا إيجاد للحل إلا بتغييب المشكلة، لا بالمزيد من افتعالها أو بالهروب من تبعاتها، ولا سلامة من الحرائق إلا بنزع كل فتائلها، وليس بصب المزيد من النفط عليها وحشد المزيد من المرتزقة إليها، إذ لا معنى لوقف الحرب مع إبقاء التجويع على يمن الإيمان والحكمة، ولا رفاه لجار ويده مبسوطة بالإثم والعدوان لجاره. وعلى مدى 12 سنة من فشله وهزائمه وخيباته، لا يبدو أن العدو السعودي الأحمق تعلم من دروسها أو اتعظ من عبرها، وهو اليوم يسعى بفشل أفضح وخيبة أخزى إلى رسم صورة انتصار دعائي له، صورة تخفف بعضا من ضغوط ورطته وتبطئ قليلا من تهاوي سرديته. وكما سيكون رد قواتنا المسلحة رادعا وناجزا ومباشرا، فإن القادم سيكون بحول الله وطوله وقوته وعونه أشد وطوله وقوته وعونه أشد بأسا وأشد ويلا وأشد تنكيلا، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عشية ذكرى ثورة 14 من أكتوبر، أشاد الرئيس مهدي المشاط بأبناء محافظة تعز، ناصحا من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية لاغتنام فرصة العفو العام.
1: ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم. كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن، حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني، وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم، ولهم الأمان في ذلك.
0: وحذر الرئيس المشاط من أي عدوان سعودي على مكة والمدينة لإلصاقه باليمن، مؤكدا أن اليمن سيتخذ موقفا عمليا للدفاع عن المقدسات الإسلامية.
1: إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة، يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسكت، وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك.
0: رئيس المشاط أكد حق اليمن المشروع في الرد على الجرائم السعودية، متوعدا مرتكبي الجرائم بحق الأسرى بأنهم لن يفلتوا من العقاب.
1: ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا، ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني، ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية. ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم، وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله.
0: رئيس المشاط أكد أن ما يهدد سلامة الملاحة الدورية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب، باعثا رسائل لأبناء المناطق المحتلة وللأنظمة العربية والإسلامية.
1: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعا، ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعا، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعا أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاء لتضحيات ثوار الرابع عشر من أكتوبر الأبطال. ثامنا، نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن أن لا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه.
0: ليلة الرابع عشر من أكتوبر، حيث يتذكر اليمنيون التحرير من الاستعمار البريطاني، يراقبون العمليات البطولية للتحرير الذي تقوم به القوات المسلحة، حيث تطرد الاحتلال الجديد وأدواته ليكون أكتوبر مجيدا على كل جغرافية اليمن.
2: أغلق أكتوبر تشرين مرحلة الاستعمار البريطاني المباشر، خلفه أدوات الاستعمار التي بقيت مذمومة في التاريخ، وله عكازات الاحتلال وأجرائه. بين العام 1963 والعام 2015 وما بعده، تشابهات كثيرة لا تصنع المصطلحات الحديثة لترميمها. الاحتلال يستأجر مرتزقة، يقاتل البلاد بالعملاء، يحتل السيادة بالأدوات، ولا فرق إن كان ذلك بريطانيا أو أمريكا أو السعودية ومعسكراتها أو الإمارات ومعسكراتها، ولا فوارق بين شعار إبقاء الاستعمار أو إشعار استمرار التحالف. الطوابير التي وقفت أمام المستعمر البريطاني وسبحت بحمده ومجدت بسلطاته نسخة قديمة أقل خيانة من نسخة العصر التي انتقلت لتمجيد المستعمر القاصر والركوع طوابير في بلاط نظام الدرعية تطلب تدخلا عسكريا. حصد الخونة السابقون لعنة التاريخ التي تتكرر مع كل ذكرى لثورة أكتوبر، ويحصد الخونة اللاحقون لعنة التاريخ حاضرا ومستقبلا. تجاوز أكتوبر تشرين عقودا من الظلم والقهر والاستبداد حتى اكتملت عوامل التحرير. ثورة اليوم كانت أسرع مما توقعها المحتل، كسرت تحالفاته الإقليمية والدولية وعصابات الخيانة سريعا بفضل اكتمال عوامل التحرر والاستقلال والهبة القبلية التي لا تتوقف عن حماية مكتسبات النضال. بدت الثورة جيشا قويا شكل حماية لأغلب المحافظات اليمنية ويصنع مسارات التحرير الكامل. والطريق إلى التحرير الشامل يبدأ من اكتمال الردع واقتدار الرد الحاسم، وقد أكمل اليمن الردع واقتدر على الرد. ذلك شأن يمنح الثورة معنى والاحتفاء بها لونا زاهيا، يتقابل مع ردع الاحتلال وكسر أدواته وطرد المحتل وتحقيق السيادة واقتراب الموعد لأكتوبر مجيد في كل الخارطة.
0: طمأنت شركة النفط اليمنية المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تماما، وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثر احتياجات المواطنين. وأوضحت الشركة في بيان أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت مواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة. كما أكدت الشركة أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. في السابق كانت التحذيرات تصدر من طرف واحد يغتر بتفوقه الجوي مطمئنا إلى غطاء أمريكي وأممي يغطي جرائمه، أما اليوم فقد انقلبت المعادلة بفضل الله، وباتت صنعاء تفرض توازنا في الردع والرعب معا، ما يجعل العدو السعودي ومن ورائه ومن وراءه يعيدون حساباتهم ألف مرة قبل أي حماقة، في تحول جديد يرسم ملامح مرحلة جديدة من كسر العظم وتثبيت المعادلات.
3: العدو السعودي يحذو حذو العدو الإسرائيلي بإطلاق تحذيرات جديدة مستوحاة من أساليب اليهود أو مبنية على استشاراتهم. خرائط باللون الأحمر، إحداثيات وهدف. الهدف هو محطة شركة النفط وإنذار بإخلاء المدنيين من منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء، في خطوة تهدف إلى صناعة ضغط اقتصادي ونفسي على صنعاء وسكانها.
4: إن القوات المسلحة اليمنية
3: التحذير من صنعاء لم يتأخر بل جاء سريعا على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع مطلقا سلسلة من التحذيرات المقابلة بالطريقة نفسها والأسلوب نفسه، الرياض مقابل صنعاء وأرامكو مقابل الصباحة، مع تثبيت حظر الأجواء وإغلاق المطارات. بدأت غارات العدو على شركات النفط في الصباحة عند الساعة 4:42 عصر يوم الثلاثاء. العدو السعودي يقصف المقصوف لأكثر من مرة منذ العام 2015، يواصل عدوانه مستهدفا المنشآت المدنية بنفس العقلية الإجرامية، ومغاراته اليوم وقبل اليوم إلا تعبير عن الفشل وبحث يائس عن صورة إنجاز ولو إعلامي بعد هزيمته أمام إرادة الشعب وهروبه من استحقاقات السلام. ورياحه هنا ترتد عليه هباء منثورا، ويرتد عدوانه عليه بلا قيمة عسكرية أو اقتصادية أو حتى نفسية. وبالتزامن مع العدوان السعودي وتحليق الطائرات المعادية في الأجواء، كانت الدفاعات الجوية تتصدى لتشكيلات حربية سعودية وفق متحدث القوات المسلحة. وفي غضون ذلك أطلقت شركة النفط تأكيداتها بأن الغارات بلا قيمة عسكرية أو اقتصادية، وأن المحطة فارغة، وأن الوضع التمويني مستقر تطمئن المواطنين.
4: التحالف يطلب من المدنيين إخلاء محطة
3: وبين عدوان بدأ من السعودية على اليمن ورد يمني لن يتأخر على منشآت الطاقة والملاحة في العمق السعودي، على وقع إنذارات لا تهدأ وحرائق لا تنطفي ومطارات سعودية مقفرة بلا حراك، فإن ما يجري يعكس تحولا في استراتيجية التعامل بالمثل على قاعدة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. المنطقة لا تزال تحبس أنفاسها بانتظار المزيد أمام صراع يمني سعودي لم يعد يقاس بحجم القوة التدميرية فحسب، بل بالقدرة على فرض الإرادة وتغيير قواعد اللعبة في لحظات حاسمة.
0: وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف آليات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في جبهات عدة بطائرات الهجوم المسيرة.

0: حذرت وزارة الخارجية من أن الجرائم اليومية للعدو السعودي في اليمن ترفع عليه كلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح للشعارات الزائفة. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية، وأوضحت أن على مملكة قرن الشيطان أن تعي أن الأمن والاستقرار والسيادة لابد أن تكون للجميع، وإلا فلن ينعم بها أحد. وقال البيان: نؤكد ما ورد في البيانات والتحذيرات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية ومركز العمليات الإنسانية بحظر الملاحة في الأجواء السعودية، وندعو جميع الشركات إلى الالتزام بما ورد فيها حرصا على سلامتهم. وبيّنت وزارة الخارجية أنه في حال كانت هناك ضرورة لرحلات إنسانية طارئة، فعلى جميع الشركات التواصل والتنسيق بمركز العمليات الإنسانية في اليمن. وشددت على أن إصرار الإعلام القطري على اختلاق الأكاذيب والتشويه للحقائق ولبس الحق بالباطل يضعه في مربع إعلام مملكة الشر. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد أن الشعب اليمني يعي حقيقة هذه المطابخ الإعلامية ودورها السلبي الفتنوي الهدام. في تعز استشهد 6 مواطنين وأصيب 16 آخرون على الأقل إثر اعتداءات العدو السعودي على مديريتي جبل الحبشي والمسراخ. وأكد مراسلنا في تعز استشهاد 5 مواطنين وجرح 15 آخرين في غارات للعدو طالت مدرسة الزهراء للبنات ومركزا صحيا في عزلة القحاف بمديرية جبل الحبشي. واستشهد مواطن وأصيبت امرأة بجروح خطيرة بقصف طيران العدو منازل المواطنين في مديرية المسراخ ورصاص تحشيداته، وأصيبت امرأة بجروح متفاوتة ونفقت عدد من المواشي جراء سقوط قذيفة من مسيرة تابعة لتحشيدات العدو في منطقة الهرمية بمديرية جبل حبشي.
1: بسم الله.
2: عندما رجعنا إلى البيت وجدنا أنه الأطفال هذا دخلوا ينظفوا البيت، وحصل الانفجار هذا منهم 7 أطفال دخلوا البيت. عندما دخل البيت على طول حصل الانفجار.
1: طيب المنطقة من كان سيطر؟
2: والمنطقة كان من أول مسيطر عليه الشرعية، وانسحبت الشرعية من جنا ومسكوها انصار الله. بعدين على طول قالوا البيوت مؤمنات، خلص رجع كل واحد لبيته، دخلوا صف البيت على طول حصل الانفجار في بيوت.
3: 11/10/2026 في تمام الساعة 2 ظهرا استقبلنا تقريبا 6 حالات. كل الحالات طبعا بسن ما بين العشر سنوات و13 سنة. حالة واحدة خطيرة جدا دخلناها العمليات، عملنا لها بتر القدم اليمنى واليسرى امبيوتيشن، كان عنده عدة شظايا في الجلد. والحالة الثانية أيضا عندها كان مصاب بشظايا متفرقة ما بين القدمين والحوض والبطن، وحالته يعني صعبة شوية، طلبنا أخصائي جراحة وممكن يدخل عملية. والحالة البقية الأربع كانت إصابات شظايا ليست شديدة الخطورة، تم عمل اللازم وعمل كل الأدوية الطبية بما فيها مضاد للتسمم وعملنا اللازم.
0: استقبل مستشفى الطلح بمديرية سحار بصعدة شهيدا و5 جرحى طالتهم نيران العدو السعودي في منطقة قهر بن الحارث بمديرية باقم الحدودية.
4: سعودي ولقينا اسمه ناس كنا رجعوا قالوا ما دخلكم.
5: مشهد إنساني مؤلم لعدد من الأطفال في أحد مستشفيات صعدة، لحظة فارقة من الوجع والألم على أخيهم الشهيد ومعه عدد من الجرحى طالتهم نيران العدو السعودي في منطقة قرى بني الحارث بمديرية باقم الحدودية بصعدة. يتحدث هذا المواطن بحرقة عن تفاصيل الجريمة وهولها.
6: بنتي وبدي وعمار بديه استشهد، وهذا عدوان غاشم لا فيه رحمة ولا فيه شفقة. أسأل الله أن الله ينتقمهم، أسأل الله أن الله ينتقمهم ويسلط عليهم بحق هذه الليلة. قتلوا أطفالنا وقتلوا نساءنا ولعبوا بنا وشمتوا بنا شمات.
5: غارات الحقد النجدي على القرى الجبلية في مديرية مران مستمرة بحق المدنيين والنساء والأطفال والممتلكات. إمعان العدو السعودي في الجرائم يعطي مؤشراً واضحاً عن تواطؤ ما تسمى المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إزاء ما يحصل في اليمن من عدوان سافر وحصار جائر. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
0: تعاني الطفلة فاطمة علي عضلي الناجية الوحيدة من جريمة استهداف أسرة علي عضلي من الإصابات التي أصابت جسدها النحيل جراء العدوان السعودي الذي أباد أسرتها بالكامل في جريمة وحشية ضد الإنسانية.
7: هي الوحيدة اللي بقي نجين من أبناء المواطن علي محمد عضلي، ما ذنبها لما تفيق؟ هي الآن في غيبوبة، ولما تفيق لا تلقى أب ولا أم ولا أخ، ما هو ذنبها؟ ما نقول لها.
8: خلال ثوان معدودة أبيدت أسرة علي عضلي بالكامل، ورحلت الضحكات التي كانت تملأ أرجاء هذا المكان المدمر. هنا تتدلى بقايا الذكريات بين الركام، وتبقى فاطمة الطفلة التي لم تستيقظ بعد، وإن استيقظت لا تجد إلا البكاء سبيلا للتعبير عن حالتها. هذا ولم تعرف بعد أنها الناجية الوحيدة من جريمة مروعة أودت بحياة عائلتها بالكامل في إجرام سعودي وحشي غاشم.
9: استهدفنا العدوان السعودي غاشم، وأن البنت في غيبوبة إلى حقتنا الآن، منهم ستة، منهم أكثر من ستة أشخاص الذي توفوا بسبب العدوان. ضربوا البنت عندها في غيبوبة إلى وقتنا هذا، ما قص صحيح. نقول للعدوان الأمريكي السعودي الله يظلمهم، ظلم الأطفال والنساء، واستهدافهم إلا الأطفال والنساء، غيرهم ولا حاجة، ما يستهدفون ولا حاجة.
10: هذا البنت عمرها 5 سنوات، ما ذنبها داخل بيتهم في الليل رقدي الساعة 1 منتصف الليل، ماتوا الأسرة كامل خارج. البنت هذه عمرها 5 سنوات، وأخوانها وأبوها كلهم ماتوا، 6 نفر شهداء، بأي سبب بأي ذنب.
11: يوجه رسالتي لسلمان وأقول له، هل إن هذا العمل الذي تريده أنت يا سلمان من أول العاصفة، إلا وأنت تستهدف الأطفال والمساكين، وهذا عملك علشان إنك ترضي اليهودي، هذا العمل يرضي اليهودي. نعم.
8: فقدت فاطمة والدها ووالدتها وأخوتها لتفقد معهم إحساسها بالحياة بين ليلة وضحاها. تحولت من طفلة تدللها أسرتها إلى قلب صغير يتحمل وحده ثقل الفقد واليتم، يحاول أعمامها والمحيطون بها احتوائها وتضميد جراحها، كما يحاول الأطباء انتزاع بقايا الشظايا الصاروخية التي ملأت جسدها النحيل.
12: هذه الناجية الوحيدة من أسرتها بعد قصف طيران العدوان السعودي في مدينة حرض قبل يومين. هذه الطفلة استقبلناها ولديها جروح متعددة في الوجه والرقبة، وكان أظهرت الأشعة المقطعية للفقرات العنقية وجود شظايا متعددة في الفقرات العنقية، والآن الطفلة تخضع للعلاج في هيئة المستشفى الجمهوري في حجة، ونسأل الله لها الشفاء العاجل.
13: تم استقبال الطفلة فاطمة علي محمد. هذه الطفلة مصابة إثر قصف طيران من العدو السعودي. طبعا هذه الطفلة هي الطفلة الوحيدة الناجية التي نجت من هذا القصف، وجميع أسرتها الأب والأم والأخوة والأخوات جميعهم توفوا في إثر هذا القصف.
8: مأساة فاطمة ذات السنين 6 ليست مجرد رقم في سجلات الضحايا، بل هي وجدان طفولة بترت سبلها لتظل شاهدة حية على بشاعة الجريمة وقبح مرتكبيها.
13: ولم يتبقى من هذه الأسرة كاملة إلا هذه الطفلة. الطفلة مصابة بإصابة بليغة في الرأس وفي العضد والساق، لديها كسور في العظام، لديها شظية أيضا في الرأس. خضعت لجميع الإجراءات التشخيصية، والأخوة في الجراحين قاموا بعملهم، وإن شاء الله سوف تتماثل للشفاء.
8: الفراغ الذي يتركه الراحلون أكبر من أن تملأه الكلمات، فأنا لهذا الدم أن ينسى، وأنا لهذا الإجرام السعودي أن يمحى من الذاكرة ويمر دون انتقام من المجرمين قتلت الأطفال والنساء. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: أقام مركز نداء الكرامة للحقوق والحريات في العاصمة صنعاء صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لإشهار التقرير الحقوقي لانتهاكات العدو السعودي لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية المحتلة.
14: تحت شعار حماية زائفة عقد من الاحتلال، أصدر مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية تقريرا شاملا كشف فيه عن إحصائيات صادمة حول الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية وأدواته في المحافظات الجنوبية خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، وتجاوز إجمالي الانتهاكات الموثقة 75,090 واقعة، منها 111,161 شخصا بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. كما طالت الأضرار والانتهاكات نحو 14,800 منشأة ومؤسسة مدنية وخاصة وحيوية تابعة للدولة.
15: تجاوز إجمالي الانتهاكات الموثقة 75,197 واقعة، وبلغ عدد ضحاياها 111,161 شخصا بينهم نساء وأطفال. كما وثق المركز 14,803 وقائع انتهاكات طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية. ثانيا، الانتهاكات المتعلقة بالكرامة الإنسانية بلغت 29,478 حالة ما بين اختطاف واعتقال وإخفاء كسري. ثالثا، التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز تم توثيق 31,716 حالة تعذيب داخل السجون. رابعا، الانتهاكات بحق المرأة بلغت 1,562 حالة، منها مقتل 131 امرأة وجرح 32 واغتصاب 425 و79 حالة اختفاء واختطاف كسري و589 حالة اعتقال تعسفي.
16: يعتبر هذا العمل توثيق شامل لمرحلة هامة من تاريخ اليمن في مرحلة العدوان عليه، وهذا التوثيق يمنع من تغييب الحقائق وتزوير الأحداث ويتصدى لأي محاولات لتزوير من قبل الاحتلال الجديد.
14: تنوعت انتهاكات الاحتلال السعودي وأدواته بين الاغتيالات والإعدام وكل ما يمس بحق الإنسان في الحياة، سواء فيما يتعلق بالإعدام والتعذيب وامتهان الكرامة أو قمع المظاهرات والتهجير القسري على خلفيات عنصرية. كما وثق التقرير أنماطا نوعية من الجرائم والممارسات الممنهجة، أبرزها دعم التنظيمات والجماعات التكفيرية كالقاعدة وداعش، إضافة إلى استقدام مرتزقة أجانب للمشاركة في عمليات التصفية والاغتيالات طيلة الفترة الماضية.
17: نعتبر هذا التقرير وثيقة إسناد حقوقية وجنائية رسمية تضم إلى الإرشيف المركزي للدولة والعمل على تأصيل أدلتها الميدانية وفق البروتوكولات الجنائية المعتمدة عالمياً، وتمهيداً لتحريك ملفات الادعاء الجنائي لملاحقة قادة دول العدوان وضباط الاحتلال ومسؤولي الشركات الأمنية الدولية والمرتزقة أمام المحاكم الوطنية والدولية. ثانياً، نؤكد على أن هذه الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم إطلاقاً، ونجدد دعوة المؤسسات القضائية والحقوقية الحرة في العالم إلى كسر جدار الصمت بالضغط لإحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
14: هذه الإحصائيات ليست أرقاماً عابرة، فهي جرائم شاهدة على حجم الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال السعودي وأدواته، فخلف كل رقم روح سلبات وحقوق انتهكات، وتبقى المسؤولية على عاتق منظمات حقوق الإنسان من خلال التحقيق في هذه الجرائم وتوثيقها لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
0: ضمن سلسلة تقارير تستكشف بقايا وأثار الوجود السعودي في الساحل الغربي وإدارته لجموع تحشيداته من المنافقين، تستعرض المسيرة في هذا التقرير سجلات الاستخبارات العسكرية السعودية وتكشف خفايا النفوذ والوجود العسكري السعودي في الساحل. التقرير الأول يعرض طريقة انتقاء قادة التحشيدات واختبار ولاءاتهم قبل اعتمادهم.

كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحررة. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفح

0: مقترنة بمسماها الوظيفي اللجنة الدائمة للاستمالة المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمذيلة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين.
1: طبعا ننوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن من المعلومات ما يجهلها حتى قادة المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالمخا وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئة ما إلى ذلك من التفاصيل.
0: وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق سواء كان عسكريا أو مدنيا، لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد يمني ترشحه للقبول لدى السعودية.
1: وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية ما، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدات السعودية في اليمن.
0: من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة قبل قبولهم كقادة للتحشيدات، توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية أو إشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقيد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولاً عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%.
1: الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية وقدرته على التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة. هنا أيضا شخصية أخرى أحمد محمد أحمد غانم أركان اللواء 15 سلفية الانتماء القوة السعودية التابع لها، فإن تتواجد في نجران أم في مناطق أخرى أم في المخا أم في جيزان أم الدعم والإسناد وما إلى ذلك. وهنا قائد آخر علي أحمد محمد سيف الضرافي، وهذه تفاصيل مماثلة ما سبقها. وهكذا لدينا عشرات الوثائق والمستندات التي تفصل في انتماءات

0: وفي نتائج حصول القادة أو هؤلاء المرتزقة قادة التحشيد التابعة للعدو السعودي وفقا لهذه البيانات. طبعا لكل قائد نتيجة معينة. هنا لدينا علي الظرافي وحصل على نتيجة تساوي 81%، وهذه النتيجة النسبية المئوية هي تخص نسبة ولائه للسعودية وقدرته على خدمة المصالح السعودية وفق ما ذكر في هذه الأوراق الرسمية التي هي معمدة من القائد العسكري الأكبر السعودي القحطاني وسري للغاية وزارة الدفاع السعودية. إذن هذا القائد حصل على نسبة 81%، بينما هذا الآخر حصل على نسبة 82%، وهو أحمد محمد البادي نسبة 82%، وهذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%، وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84%. لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن. يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استمارة تقييم الولاء. إذا كانت هذه نتائج قبول القادة المرتزقة لدى المملكة السعودية اعتمادا على الولاء وقدرتهم على خدمة المصالح السعودية في اليمن، قد نتساءل ماذا عن القادة الكبار أمثال طارق وعمار؟
1: وبالعودة إلى جرائم العدو، استهدف طيران العدو السعودي منازل المواطنين في قرية الأحجاف بعزلة ميلاد في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، خلفت إصابة 6 جرحى جلهم من النساء والأطفال، ونفوق عدد من المواشي وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين.
2: ما أخبر، أنا مجنون، أنا جعان. شوفوا بيتي يعني مشردين، لا بقرين لا حمار لا غنم.
3: بين ألم الفقد وحسرة الدمار يقف هذا المواطن شاهدا على ما خلفه العدوان من معاناة طالت أسرته ومنزله، إثر غارة لطيران العدو السعودي استهدفت عدة منازل في قرية الأحجاف بعزلة ميلاد في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، وأسفرت عن إصابة 6 مواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال ونفوق عدد من المواشي، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والممتلكات المجاورة. وهنا يقف مواطن آخر أمام أنقاض منزله المدمر عاجزا عن استيعاب ما حدث ومتسائلا عن الأسباب التي جعلت منزله وأسرته هدفا لغارة جوية.
4: أعطينا قاس سبحنا قهلي وطينا قاهم مباشرة ضرب بيتي داخل قبيت بيت جوار عوائل، ما عملنا ما القريبة اللي ارتكبني القرش حقي كلها ماتين كلها، ولا بقى لي شيء، كل حاجة أصبحتنا فقير اليوم، فقير ولا معي شيء ولا معي ولا يوجد حاجة، كل حاجة حق انتهي بالبيت، ما القريبة اللي ارتكبني أصبحت بيت خاب جدو من داخلي، وأنا جوالي شوفوا مشردين جوالي ذروة أذون جوالي مشردين، لا بيت ولا ما بنيتي من شق عرقي، لا شق لا انتخلت من حد، كديت وكديت وكديت وبنيت نفسي، واليوم انا صفات صفر على الحجه، اين الان اين هي؟ اين اروح انا اين هي؟
5: اذا كما تلاحظون اعزائنا المشاهدين، هذه الحاره المستهدفه في قريه الأحجاف بعزلة ميلاد في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، والتي استهدفها طيران العدو السعودي صباح اليوم بغارة عدوانية أدت إلى جرح 6 من المواطنين، بالإضافة إلى نفوق عدد من المواشي وتضرر كذلك العديد من المنازل المجاورة في هذه الحارة، حارة بأكملها تم استهدافها بشكل هستيري، وهذا هو ديدن العدو السعودي الذي يستهدف اليمن منذ العام 2015.
6: ضربوا صاروخ أثر على بيوتنا وقع قراشنا وحيواننا. إحنا مواطنين لم نعمل أي شيء، بس العدوان السعودي مرر كرر على ضرب فوق بيوتنا وشرد أسراتنا.
3: أضرار ودمار ومعاناة تتجدد مع كل استهداف للعدو السعودي يطال المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم، ويترك خلفها جراحا وآثارا يصعب محوها، فيما يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة تبعات القصف السعودي العدواني بين فقدان المأوى وتضرر مصادر العيش.
5: مطالبات الأهالي هنا المتضررين من هذا القصف الهمجي يطالبون بتوثيق هذه الجرائم ونشرها للعالم، لينظر العالم مدى قبح ومدى إجرام هذا العدو السعودي والذي يستمر عدوانه من العام 2015 وإلى اليوم من هذه القرية المستهدفة بعزلة ميلاد في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: لم تسلم المعالم الدينية والأثرية في مدينة المخا التاريخية من ممارسات العناصر التكفيرية التابعة للعدو السعودي خلال 9 سنوات من الاحتلال، حيث طالت عمليات الهدم والجرف وتفجير المساجد ومقامات وأضرحة علماء وأولياء ظلت على مدى قرون طويلة جزاء من هوية المدينة أو جزءا من هوية المدينة وموروثها الديني. المسيرة سلطت الضوء على هذا الجانب في هذا التقرير الميداني.
7: في مدينة المخا التاريخية لم تسلم المعالم الدينية والأثرية من ممارسات العناصر التكفيرية التابعة للعدو السعودي خلال 9 سنوات من الاحتلال، إذ طالت عمليات الهدم والجرف والتفجير مساجد ومقامات وأضرحة علماء وأولياء ظلت على مدى قرون جزءا من هوية المدينة وموروثها الديني. ومن أبرز تلك المعالم مسجد العالم الصوفي علي الشاذلي، أحد المساجد التاريخية في المخا، والذي يعود تأسيسه بحسب القائم عليه إلى القرن 9 الهجري، وشهد مراحل متعاقبة من البناء والتوسعة، وكان مقصدا لطلاب العلم والزائرين من داخل وخارج اليمن.
8: أسس الجامع الشاذلي هو في 3 مراحل، المرحلة الأولى القباب الذي تسقى قباب من القرن 9 من الهجرة، والمرحلة الثانية هي المنارة من عام 1206 للهجرة، والمرحلة الثالث الإمام أحمد وسعه في عام 1350 من الهجرة، فأخذ الخشب حق الجامع الكبير اللي قبل الشاذلي، الجامع الكبير جامع النور، فضربوا نائم البرتغاليين، فأجى الإمام أحمد وأخذ الخشب اللي الآن 17 عمود مركب على الجامع، وبقى الخشب خارج من الغرب. فأما للضريح علي بن عمر الشاذلي كان عالما وشيخ، وكانوا يأتوا إليه من أطراف العالم، يعني هذا نعم يدرسونا.
7: وعلى مقربة من المسجد كانت تقوم قبة ومقام العالم الشاذلي قبل أن تطالهما معاول الهدم منتصف عام 2017، حين أقدمت العناصر التكفيرية على جرف المقام وتسويته بالأرض في اعتداء أثار استنكار الأهالي الذين حاولوا منع محو ما تبقى من آثاره.
9: وهذا كما ترون هذا الضريح
10: أشكال عبارة
9: عن قبة زي المسجد، كان قبة زي المسجد، وقام تدميره بالمعدات بالبوكلينات بالشيولات ودمروه، حتى خرج الناس يتظاهرون عنهم ولا كانوا شيء بدو من عن وجه الأرض.
7: ولم تكن قبة الشاذلي وحدها المستهدفة، فعلى مقربة منها طالت الاعتداءات مقامات وأضرحة تاريخية يعود بعضها إلى نحو 6 قرون، بينها مقام الشيخ حاتم الأهدل والشيخ صديق الشاذلي، وصولا إلى قبة ومقام العلامة سعيد العمودي التي كانت معلما بارزا في قلب المخا قبل أن تهدم من قبل تلك العناصر التكفيرية تحت جنح الظلام.
10: كنا نعمل في بول موالد ولا وذكر الله وبعدين لما دخلوا الدواعش خربوا بالليل الساعة 2:30 بالحرارة حروا لحد الآن متألمين. خلوا لنا القرية أصبحت دبعة بدون قرون. كانت مزينة بالقبة هذه.
11: ايش
10: القرية زينة القرية هذا. لما نجي من البحر معلم نشوفها نقل عليها.
7: ولدى الأهالي لم يكن استهداف هذه المقامات مجرد هدم لمباني أثرية، بل اعتداءات على موروث ديني واجتماعي ارتبط بحياتهم ووجدانهم بذريعة معتقدات.
12: إذاعة سام اف ام،
13: إذاعة المحور.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية.
14: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسرة، القسرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
15: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخاً ناضجاً ونظيفاً. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيداً واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخاً ناضجاً لا نيئاً، نظيفاً ومغطى ليس ملوثاً ولا مكشوفاً، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
16: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
17: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: سام اف ام، والعود أحمد.
11: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة سام اف ام، نبقى الآن مع البث المباشر، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير في معركة التحرير، على جميع الإذاعات اليمنية الوطنية، صوت واحد وموقف واحد وأثير واحد الصف والكلمة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: أثير مختلف الإذاعات الوطنية الجهادية، مرحبا بكم.
1: ونتهن في ابتغاء القوم،
0: ونتهن في ابتغاء القوم، فترة إذاعية مباشرة مواكبة لمختلف التطورات والمستجدات والانتصارات قواتنا المسلحة الشجاعة في مختلف الميادين.

أيضاً مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الفترة المباشرة وعلى الهواء، وأيضاً في اشتراك مع الإذاعات الوطنية في بث أثيري موحد، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نضعكم في كل جديد وأيضاً في كل الأحداث والمستجدات والأخبار أولاً بأول.

0: وفي آخر الأخبار قبل قليل، إعلام سعودي، إعلام سعودي، إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر. إعلام سعودي، إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر. في آخر الأخبار قبل قليل، مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية. مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي يا لك الحمد،
0: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: يبدو أن الرد اليمني بدأ مفعوله على ضربات العصر.
0: هي الضربات الحيدرية اليمنية بإذن الله المتتالية أمام هذا العدو الجبان، وستكون مزلزلة بعون الله وتأييد الله. سنرد الصاع صاعين.

0: القادم من يمن تألم تحت العدوان والحصار من أبطال يسمعون الملاحم في ميادين البطولة والعزة والإباء والكرامة.
1: تشعر الساحات وتمتزج دماء الأحرار بمداد المجد والعزة لترسم لوحة يمنية لا مثيل لها في التاريخ. وحين ترتفع الرايات وتصطح الحناجر ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يدرك العدو ومن دار في فلكه أنهم أمام شعب تشكل من صلابة الجبال وبأس الصواعق. فاليمن موطن الحكمة والإيمان، لا تعرف أقدام أبنائها الانكسار، بل تزدهم المحن صلابة والخطوب عزيمة.
0: ونحن هنا في الأثير الإذاعي اليمني لسنا أقل شأن من أبطالنا في ميادين العزة والكرامة والإباء. شرف مواكبة انتصارات أبطالنا في القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية في تحرير المناطق المحتلة وإعادة تطبيع الأوضاع فيها، وفي تنفيذ وتثبيت معادلة الحصار بالحصار، وفي مواجهة التصعيد بالتصعيد. نثبت أيضا معادلة إذاعية كبرى في مواكبة الانتصارات، ومسار إعلامي بارز في مواكبة كل الأحداث والتطورات. ولا تهنوا في ابتغاء القرار، مساحة إذاعية مباشرة يومية من الساعتين والنصف والتاسعة والنصف حتى الثانية عشرة على الأثير اليمني الواحد، بصوت يمني واحد، بلغة يمنية مساندة لأبطال جيشنا الأمنية. بقدرة الله تعالى صوتنا موحد في مواجهة العدوان. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم هي جبهة إعلامية كجبهات سياسية وثقافية وعسكرية وأمنية. هي الجبهات التي تواجه هذا العدوان في كل المجالات بقوة الله ووحد الله وتأييد الله.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إن هذا الشعب اليمني العظيم يدرك تماما أن الحرية والاستقلال والسيادة والحقوق لا تشترى بالكلمات الرخوة ولا تنال بالاستكانة، بل تنتزع انتزاعا من بين أنياب الأفاعي وطغيان المستكبرين. وحين يسقط العدو السعودي في مصيدة الغطرسة أمام صلابة اليمنيين، فإنه يواجه طوفانا لا يبقي ولا يذر. إنهم قوم إذا وعدوا أوفوا، وإذا واجهوا صدقوا، يعلمون أن الذل في طاعة اللئام عار، والعز في صليل السيف قرار. لم تكن ساحات الوغى يوما مجرد اختبار للعدو، بل هي مرآة تكشف عظمة الرجال الذين تحالفوا مع ربهم فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكما قيل: كف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. وإن أحرار اليمن يسيرون على درب الشهادة والمجد، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم يدركون أن من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، فلترتعد فرائس الغزاة ولتدرك قوى الاستكبار أن صليل السيف وصوت الحق أغلى بكثير من كل ترسانات الدمار. إنها معركة الوجود والكرامة أيها اليمنيون. وحيث يقف الأحرار ترتج الأرض من تحت أقدام الطغاة، وليهتف التاريخ صخبا: هنا اليمن الأبي، حيث تحطم الأساطير وتولد الانتصارات.
1: نعم، هنا يمن الشموخ،
2: يمن الانتصارات المتلاحقة،
1: يمن البطولات، يمن الفداء، يمن العزة والكرامة المستمرة. اليمن اليوم الذي أغلق مطارات آل سعود كما أغلقوا مطارات اليمن. اليمن اليوم الذي يرسخ معادلة الردع والمواجهة. اليمن اليوم الذي يبث مضاجع العدو في كل ساحة وفي كل ميدان. اليمن اليوم الذي يحرر مساحات واسعة من مناطق الاحتلال. اليمن اليوم الذي يقف بشموخ وإباء في وجه العدو.
0: عاجل عاجل عاجل, عاجل يا الله يا رب. إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر عاجل عاجل. إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: هي المواكبة المستمرة لكل الأحداث والمستجدات، أيضا المواكبة للانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش اليمني قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي لهذا العدو وتحشيداته في الداخل وفي العمق السعودي.
1: والمواكبة أيضا لمختلف المستجدات، وبالتأكيد واحدة من أهم أهداف جبهتنا الإذاعية وهي جبهة التعبئة الإذاعية الأولى أو جبهة التعبئة الإذاعية الكبرى، مسار التعبئة الإذاعي ولا تهم في ابتغاء القوم. من أهدافها أيضا مواجهة كافة الدعايات والشائعات التي يعمل العدو على ضخها ضمن حربه الإعلامية. نحن إذا لم تحرب إعلامية في مواجهة العدو وأدواته الإعلامية في تفادي الشائعات وفي وضع الحقائق أمام الناس كما تعودتم علينا، خصوصا في أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام على أثير إذاعة صنعاء يوم، وكذلك على أثير مختلف الإذاعات التي تعودتم دائما على أثير صادق مواكب التطورات ويقدم الأحداث بروايته الصادقة كما هي مسيرتنا ومشروعنا صدق في صدق في صدق.
0: ولله الحمد ونحن نفند هذه الشائعات والأراجيف. أصبحنا بعد 12 عاما أمام جمهور واع وشعب يدرك حقيقة هذا العدو وإرجافه وأيضا شائعته. فالوعي هي المعركة التي نخوضها نحن في الجبهات الداخلية أمام كل مؤامرات هذا العدو، والتي تتكسر بفضل الله وتأييد الله على صلابة صخرة وعي هذا الشعب اليمني الأبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم ضيف الله الشامي.

عاجل عاجل عاجل يا ربي لك الحمد يا الله، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. عاجل عاجل بيانات فلايت رادار، توقف العمليات الجوية مجددا في مطار فهد الدولي بالدمام. اذا بيانات فلايت رادار، توقف العمليات الجوية مجددا في مطار فهد الدولي بالدمام. عاجل عاجل عاجل يا الله يا رب يا الله. من مصادر سعودية، مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في الرياض. يا ربي لك الحمد يا الله، مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. ساعة بإذن الله. إذن مصادر سعودية قبل قليل، سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. يا قوة الله،

0: وأعطاه فتح القوم. وفيه المشاركات من الأحرار في كل العالم العربي والإسلامي، مشاركة للجمهورية اليمنية في مواجهتها لهذا العدوان الظالم الجائر الغاشم من العدو المعتدي السعودي. معنا في هذه اللحظات مشاركة من الشيخ عبد الله الدجاج مدير الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة بإيران، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، تحية إجلال وإعظام وإكبار إلى القوات المسلحة اليمنية التي تقاتل في الجبهات المختلفة لصد العدوان الأمريكي والسعودي على يمننا السعيد والحبيب. إنكم تقاتلون من أجل الأمة، كل الأمة، وستصنعون التاريخ الجديد والمجيد لأمتنا العريقة والمجيدة. إنكم تدافعون عن إسلامكم وإيمانكم وإسلام الأمة في وجه العدو الصهيوني والأمريكي وأذنابهما من السعودية. تحية إجلال وإعظام وإكبار للقائد العربي والإسلامي الكبير سماحة السيد عبد الملك الحوثي، أيده الله وحرسه بعينه التي لا تنام، سيدنا الجليل، بزعامتك وقيادتك لهذه الجماهير المؤمنة والمسلمة ستصنع التاريخ العربي والإسلامي الجديد. وإن شاء الله ستطرد أمريكا بقواعدها من المنطقة، من منطقة الخليج وبحر العرب وباب المندب. وإن شاء الله ستزول إسرائيل من الوجود ببركة إرادتك وقيادتك، فقد بيضت وجه التاريخ حينما ضربت إسرائيل الغدة السرطانية. هذه المعركة التي يقوم بها أحبتنا في تعز، وهذه الضربات للسعودية المارقة التي تعاونت مع الاستعمار الأمريكي والإسرائيلي، هذه الوقفة الباسلة ستكتب لكم في صفحات التاريخ بأحرف من نور، وأحرى أن تكتب بماء الذهب. أحب أن أبين محبتي وإرادتي العميقة للمقاتلين الشرفاء الذين يصنعون تاريخ الأمة التليد. خادمكم عبد الله الدقاق، مدير الحوزة العلمية البحرانية في قم المقدسة بإيران. جزاك الله في توفيقكم، وإلى مزيد من التقدم والعطاء، وإلى نصر قريب ومؤزر بإذن الله تعالى.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. سلام من سمعاء إلى طهران، وسلام من اليمن إلى إيران. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، رسالة عزة وإباء يمنية عربية إسلامية حرة نطلقها بأصواتنا العالية وبأرواحنا التي تعشق الانتصار.
0: وفي مواكبة للأخبار عبر ولا تهنوا في ابتغاء القوم، عبر وكالة رويترز عن مصادر، بعد استهداف مطار الرياض قررت السعودية تحويل مؤتمرها الاستثماري بين مشاركة مباشرة ومشاركة عن بعد. عادكم وعاد المشاركة المباشرة اللي قدم موجودين اليوم، حل الذي قدم عالقين عندكم، والباقي عن بعد
4: بالزوم
0: بالزوم هنخليكم مثل حكومة الفنادق حقنا
4: كلهم هنرجعوهم
0: بإذن الواحد الأحد يا الله.

0: أجل. ومن وكالة رويترز عن مصادر: سماع دوي قوي في الظهران بالقرب من مقر أرامكو. يا قوة الله، أنا في أرامكو ما بش بالقرب. هامش الخطأ في صواريخنا الصف بإذن الله، وهذا ما وعدنا به اليوم، وعدنا العدو به اليوم بإذن الله. أرامكو في الدمام، وين ومطار
1: خالد في الرياض، وشركة أرامكو في الرياض.
0: دقوا الله يا الله،
2: دقوا عروش الأسرة المغرورة، الله يلعن والديها.

0: إلى المستمعين المتابعين، طبعا هناك مسائل أو رسائل مهمة لابد من إيصالها، وفي مسائل مهمة أيضا لأهلنا وأحبائنا في محافظة تعز. أهلنا في تعز، من المهم أيضا إدراك أن هناك واحدة من أدوات العدو دائما للحرب هي الحرب الإعلامية والشائعات. حرب الشائعات في تعز تتلخص في مجموعة من الجوانب التي لابد من الإشارة إليها، ومعنا ضيف إن شاء الله بنتكلم عنها بعد فاصل قصير، لكن أنا سأتحدث عنها سريعا في حضرة الأستاذ سند الكميم، ثم بإذن الله سنتحدث مع ضيفنا من محافظة تعز حول هذه الجوانب المهمة في إطار ولا تهنوا في ابتغاء القوم. يعمل العدو على تصوير المعركة بأنها تستهدف تعز وأبناء تعز، وكأن تعز عبارة عن دولة أخرى مستقلة لا علاقة لها بالمعركة. المقاتلون في مقدمة أبطال القوات المسلحة الشجاعة الذين يقاتلون في هذه المعركة هم من أبناء تعز، يحررون بلادهم من أدوات العدوان. هذا واحد. اثنين، واحدة من اللهجات التي يستخدمها العدو في محاولة التضليل هي مسألة ايش نزلكم الى تعز، كأن احنا نزلنا نقاتل ابناء تعز او نستهدف ابناء تعز، مع العلم ان من يعمل في تعز لصالح العدو هم جزء من ابناء تعز، وللأسف الشديد يعملون لصالح العدو وليس لصالح تعز. ماذا قدم العدو لتعز طوال 12 عاما؟ تعز طول 12 سنة وهي بين أزمات الماء والكهرباء والغاز والوقود وكل الأزمات المتلاحقة. ثم وفي جانب آخر للأسف الشديد جند العدو الآلاف من أبناء تعز في الحدود السعودية. ما سمعنا أحد بيقول لهم ليش صرتوا تقاتلوا في الحدود السعودية. يقاتل الآلاف من أبناء محافظة تعز كما هو من غيرها من أبناء البلد في صف العدو في مختلف جبهات الارتزاق ارتزاقا لصالح العدو. ما سمعنا أحد يقول له ليش أنت صرت تقاتل في الجبهة الفلانية. في نهاية المطاف هو معركة يقاتل فيها الأحرار من أبناء اليمن، وفي مقدمتهم أبناء تعز في مواجهة أدوات العدوان، بل فيهم بعض أبناء تعز كشأنهم شأن أدوات العدوان من كل المحافظات اليمنية الأخرى. ثم نقطة مهمة أيضا، لاحظت يا أستاذ سند أنه آل الجنيد وآل ذميمة أمس أصدروا بيانات أكدوا على أننا لسنا أهل انتقام.
1: ليس هناك أي انتقام ولا ثارات ولا شيء.
0: مسيرتنا القرآنية ليست مسيرة انتقام. عندما وصل
1: وقد فعل بهم العدو الأفاعل صح لهم صح
0: أكيد يعني صحلهم. ومع ذلك قالوا أنتم إخوتنا وجيراننا، ومن يضع سلاحه ويقعد في بيته فهو منا ونحن منه مهما كان جرمه الذي فعله قبل ذلك. إذن رسالتي لأبناء تعز، أنتم أخوتنا وأنتم مننا وإلينا، نحن لا نستهدفكم، معركتنا لا تستهدفكم، معركتنا هي من أجلكم، ومن يقاتل في الميادين هم أبطالكم، هم أبناؤكم، هم إخوانكم، وأنتم ونحن في خندق واحد في مواجهة العدو، نحن وأنتم صوت واحد وصف واحد في مواجهة العدو. وأعتقد أن ما يجري في المناطق الحرة التي تم تحريرها مؤخرا، هل شفتونا نسح الإنسان مثلا في التربة؟
1: يعني خير، هذا كل الأحداث التي حدثت وكل المناطق التي تم تحريرها خير دليل على يعني النهج لهذه المسيرة ولتحرر وتحرير كامل تراب الوطن اليمني. هناك من يتحدث ويعلم بأن الأعداء أو التحشيدات التابعة للعدو السعودي يعلمون جيدا ويدركون في قرارة أنفسهم أنهم لو سلموا وسلموا المدينة وجنبوا مدينة تعز ومحافظة تعز الدماء والدمار لعادوا لمنازلهم آمنين، وأن الجيش لن يستهدفهم ولن يكون هناك أي انتقامات، ولكنهم يدركون هؤلاء الأعداء الذين احتلوا هذه المدينة على مدى عقد كامل يعلمون جيدا أن الانتقام أو الضرر قد يأتيهم من المواطن نفسه اللي تألم على مدى 10 سنوات وهم يفعلون الأفاعيل بالمواطن اليمني في محافظة تعز.
0: أستاذ سند، يعني من المهم القول، يعني قبل ما نطلع فاصل عشان نتصل بضيفنا، من المهم القول أننا اليوم نتعامل يعني سواء من ناحية أنصار الله كمكون أو كمشروع قرآني أو من ناحية الدولة في صنعاء نتعامل بهذا المنظور. يعني خليني أعمل لك سلسلة أحداث سريعة.

0: الشارع، يعني هذا حقيقة يعرفها الناس جميعا. بعد وصولنا إلى المديريات في الساحل الغربي، كان هناك عفو عام وشامل ولا يزال العفو العام ساري حتى الآن، تم إطلاق أو تم يعني الآلاف مجرد تنسيق تم معهم، حتى بعض الأسرى الذي تم أسرهم تم إطلاقهم ضمن قرار العفو العام. الآن تم تحرير التربة، تم تحرير مديريات الحجرية بشكل كامل، الحمد لله العفو العام ما يزال ساري، المصراخ تم تحريرها بشكل كامل والعفو العام ما يزال ساري، وسيبقى العفو العام ساري بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة للناس جميعا، يا أهلنا ويا أحبانا، من الذي يتعامل بعقلية الدولة؟ عقلية الدولة هي التي تقول أنتم جميعا أبناءنا مهما كنتوا عاقين، وإحنا مستعدين أن نتحمل هذا العقوق على أن تتوقفوا عن العمل لصالح العدو. بينما شوف عندما دخلوا عملوا اختراق بسيط في مطار ذباب، ماذا فعل المرتزقة؟
1: رأيتهم
0: بحثوا الجثامين،
1: أعمال داعشية إرهابية، هذا هو مشروعهم، هذا هو ما يريدون أن يطبقوه في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل مناطق اليمن.
0: طبعا يعمل المرتزقة مثلا على نشر بعض المكالمات التي يجريها أبطالنا مع القيادات من يعني في محافظة تعز وفي غيرها، وكأنهم أبطال يعني عندما ينشروا المكالمة. أبطالنا عندما يعني يتواصلون بهم بيقول لهم يا إخوة أنتوا إخوتنا، إحنا ما نشتي نقتلكم ولا نشتي تقتلونا، دمنا واحد، شعبنا واحد، عدونا واحد. السعودي اللي بدهدهبك من أجل يعني الريال السعودي، هذا في الأخير ما بيهمه لا دمي ولا دمك، أنا أخوك يا أخي، جنبني وجنب نفسك الحرب. وهو بيتخيل نفسه أنه بطل عندما يجاوب أنتم روافض، أنتم مجوس، أنتم سبابون للصحابة، أنتم وأنتم، هؤلاء لأنهم ضعاف لا يستطيعون المواجهة بيرجعوا يتصلوبنا ويراشونا، فقط نحن نقيم الحجة، ولا لا احنا ضعفنا قد سارت كل هذه المناطق من أيدي العدو وأدواته، وهي اليوم في أيدي أبناء البلد، هي اليوم في أيدي أبناء تعز أنفسهم. عموما هذه من أهم الرسائل.
1: أيضا قبل أن نكمل الحديث في هذا المحور، من الأخبار العاجلة، عاجل قبل قليل، من الأخبار العاجلة عبر وكالة ويترز عن 6 مصادر، دوي انفجارات قوية باتجاه المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران. عاجل عاجل، وكالة ويترز عن مصادر، تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران.
0: وربي لك الحمد.
1: وكالة ويترز عن مصادر، تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران.
0: يا الله
1: يا الله يا ربي، الله سبحان ربي، لإن كان الله ربنا لما

شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف. السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار هي كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي اتجه

فهم غبيا بكل ما تعني الكلمة. ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.

0: الاماني يصف والابتكار.
1: هذا تنوع من باسه وقوته قوه وافتخار.
0: فندها رجال يمانيه بايمانها تصنع الانتصار.
2: إذا مستمعينا متابعينا طبعا ونعتبرنا في اتغاء الكون هذه الفترة الإذاعية المفتوحة والمباشرة والمواكبة لكل المتغيرات والمستجدات والانتصارات المختلفة. معنا أيضا أحد العيون التي نرى بها الأحداث والمستجدات سواء على مستوى الانتصارات الميدانية في محافظة تعز أو تطبيع الأوضاع والحياة الطبيعية وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق والمديريات المحررة في محافظة تعز. معنا الزميل العزيز الأستاذ عبد الرحمن المنور. أسعد الله أوقاتك أستاذ عبد الرحمن.
3: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم في عبد العزيز والأخ سند وكل طاقم إذاعة الصنعاء وبقية الإذاعات الوطنية ولشعبنا اليمني الكريم.
4: حياك حياك أخي عبد الرحمن المنور ونورت إذاعة الصنعاء وكل الإذاعات المرتبطة معنا في هذا البث الأثيري. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: حياكم الله.
2: حدثنا عن ما تريد يعني أنت شيء إلى الجانب العسكري.
4: البداية
2: كان هناك ما هو مسموح يعني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. نبارك لشعبنا الكريم هذه الانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل ضربات القوات المسلحة والأمن ومسنودة بالشعب اليمني العظيم الذي لا زال يواجه العدوان السعودي الأمريكي والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية منذ 12 عام. ما يحصل الآن في محافظة تعز هو أن أبناء المحافظة إلى جانب أخوانهم من القوات المسلحة والأمن عقدوا العزم على أن يحرروا من يقعون تحت سيطرة التحشيدات السعودية في المناطق المحتلة. وبدأت هذه العملية عندما بدأت الاعتداءات على مديرية مقبنة والمناطق المحيطة الأخرى في هذه المديريات، وانتهت بتحرير الساحل الغربي كاملا من حديدة إلى وصولا إلى باب المندب وما تلاه من توافر التحشيدات السعودية للسيطرة من جديد واحتلال باب المندب وبقية مديرية الساحل الغربي التي تحررت من براثن هذه التحشيدات التي ظلت تمارس الجرائم بحق أبنائها. وما حدا بأبناء محافظة تعز يناشد القوات المسلحة والأمن لاستكمال هذه العملية عملية التحرير وتخليصهم من هذه التحشيدات التي عندما انهزمت في الساحل الغربي عادت للتمترس في أوساط المديريات الجنوبية الغربية لمحافظة تعز وبدأت تمارس بحكم الجرائم. وأنا أتيت أمس من المديريات المحررة في الجهة الجنوبية الغربية والله سمعنا الكثير والكثير من الحكايات، وهناك إن شاء الله سيتم توثيقها في الأيام القادمة.
2: يعني على قولة الأستاذ طلعت الشرجبي قال بوسعنا أن نقول شكرا يا حزب الإصلاح لأنكم فعلتم من الأحداث والجرائم بالناس ما أهل لنا حاضنة شعبية كبيرة. يعني
3: أكيد أنا عزيزي عدت من عند الأستاذ طلعت والله عمل جبار هناك. وأنا أقول لك أنه اليوم الانتصارات يعني كبيرة جدا. وأنا أقول لك أنه يعني طوال 6 ساعات ونحن نمر في هذه المناطق ينذهل الإنسان من حجم التأييد الإلهي وكيف وفق الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة والأمن وأبناء محافظة تعز التخلص من هذه التحشيدات. يعني مناطق شاسعة تحريرها وهناك ارتياح كبير من قبل المواطنين أن يتم إعادة تطبيع الحياة في هذه المناطق، وهم عازمون أيضا ويطلبون من القوات المسلحة لاستكمال تخليص أخوانهم الكثير الذين عانوا أكثر من هذه المناطق والواقعين في مدينة تعز. والآن بدأت هذه العملية وتجري بوتيرة كبيرة جدا. ما يعيق القوات المسلحة اليمنية هو ديدا هذه التحشيدات، وأنت تعرفون التحشيدات السعودية في وعناصرها التابعة لهم في مدينة تعز أنهم يملكون الرصيد الكبير من اختلاق الأكاذيب.
2: يعني دعنا نتحدث حول مثلا موضوع إغلاق مدينة تعز. من الذي أغلق مدينة تعز؟ يعني هم دائما بيقولوا حصار تعز.
3: أنا أقول لك إنه عندما قبل سنتين عندما تم فتح جرس القصر كانت هناك الكثير من مبادرات لفتح الطرقات في محافظة تعز، وكانت خيارات كثيرة جدا لتسهيل الدخول والخروج إلى محافظة تعز.
2: نعم.
3: أخي عبد العزيز، ليس هم المحاصرون، نحن المحاصرون الواقعين في المناطق الخضراء. تخيل أن المناطق الخضراء يعني المناطق المحتلة في المدينة هي المستشفيات الحكومية، مستشفى الدرم، مستشفى الثورة، مستشفى الجمهورية موجودة هناك.
2: نعم.
3: في المناطق الخضراء لا توجد هذه المستشفيات. جامعة تعز توجد في هذه المناطق. كثير من المصالح الحكومية، الدفاع المدني، إدارة الأمن، كثير من مبنى السلطة المحلية، كل الأشياء والمبادئ الخدمية والجهات الخدمية موجودة في المناطق المحتلة.
2: نعم.
3: كانت المناطق الخضراء التي بدأت من الصفر في إيجاد الجهات الحكومية التي تخدمها، وعمل يعني خلال سنوات عدة يعني تم إنشاء مستشفى تعز المركزي. الحصار كان لأبناء المناطق الخضراء، وكنا نحن في المناطق الخضراء من نحتاج إلى فتح الطرقات، لأنه هناك يعني أن تعرف عائلات فيما بينها في المناطق المحتلة والمناطق الخضراء وكثير من الأشياء. وأخرا يعني عندما تم فتح الطريق أنذاك، وأنا أقول لك أنه لما فتحوا جولة في القصر أن طارق عفاش انتهى مشروعه، يعني أنا أسميه الطريق الجديد الذي تم عمله، بنسموه طريق البرمات. يعني
2: طريق البرمات
3: كان طارق عفاش الشيب روم أهل مدينة تعز بأن يجعل مدينة تعز مساحة آمنة للمواجهة مع صنعاء، ويستمر في بناء المخطط أو في تنفيذ المخطط الأمريكي والإسرائيلي في المحا.
2: نعم.
3: والمناطق الساحلية هي متمثل بأن يكون إقليم مثل ما إقليم أرض الصومال.
2: صحيح.
3: من خلال إيجاد عدة مطارات فيه، وعدة موانئ في ميناء الحيمة في الخوخة، وأيضا ميناء المخا، وأيضا ميناء زباط، وكثير من هذه الأشياء. نعم.
4: طيب،
3: فعمل على أن يوجد مثل ذي، يعني تم سبقنا نحن هذا الطريق، تم فتح الطريق، تم الضغط هناك مجتمعي، فتحت الطريق. قبل الإغلاق بيوم واحد تم إنذار الباصات باصاً باصاً، يعني دائم قالهم من بكرة ما أتبش من فن. ها؟
4: يعني
3: تم التصريح، تم التصريح في مختلف وسائل إعلامهم،
4: هم من أعلنوا، هم من أعلنوا عن الإغلاق الكامل.
3: أكيد أنه سيبدأ من يوم السبت من قبل أسبوع، فأغلقوا المنفذ لأداء أمنية، وقالوا حتى إشعار آخر. يعني ما حددوش السقف. بدأت بعد 3 أيام قناة الجزيرة بدأت بعمل تقرير عن تعز المحاصرة. أنا أقول لك أخي عبد العزيز، هذا فاجأتني. المذيعة عندما عثرت في الجزيرة برسالة يسيرة في المدينة وقالت أنه في التقرير أخذت نموذج إحدى الحالات التي تأتي للعلاج في تعز من حجة، قالت من حجة المحاصرة إلى تعز المحاصرة أيضا. في التقرير. وأنا أنا بديت أستوعب، يعني أنا قلت أنه سيكون بخطر من المنفذ الشرقي على المدينة مثلا. فلذلك تم إغلاق هذا المنفذ. لكن أنا رجعت تذكرت القصة والكثير من الحكايات المأساوية التي تم اختراقها في الفترة السابقة. الآن في قطع هيجة العبد، يعني لا يعني لم يقطع على التحشيدات العسكرية. أكيد مفتوح، منقطع على التحشيدات العسكرية، حتى منفذ البيرين الذي تم اليوم تحرير نقطة الهنجر فيه وصولا إلى السجن المركزي وبعده. هذا المنفذ كان مفتوحا، وأنا شهد قبل أمس عندما كنت هناك تم إدخال القواطر حق المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء. وتم إدخال المواد الغذائية، والممر يمشي بشكل طبيعي حتى أن أحد الأصدقاء والزملاء، يعني لأنه الخط سالك، يعني ما في بش كان غلط وصار عند المرسل، يعني لم يكن بعجوبة، يعني هم يختلقون قدر ذلك، يعني هم مبدعون في اختلاق مثل هذه الأشياء والمظلومية.
4: طيب يا أستاذ عبد الرحمن، المنور،
2: إذا أنا هي المساء بالنوار زميلنا الإعلام وأيضا مقدم عبد الرحمن النوار الأمين. حياك حبيبي تفضل.
4: الفندم عبد الرحمن. إذا الفندم عبد الرحمن ولا الأستاذ عبد الرحمن؟
2: كيف نتيجين؟
4: الأستاذ عبد الرحمن المنور، كيف يتعاطى أهل تعز أو حتى مثلا المغرر بهم مع العفو العام الرئاسي للرئيس مهدي المشاط؟
3: طبعا أقول لكم لولا العفو القرار الذي أطلبه الرئيس مهدي المشاط بالعفو العام ومن يترك السلاح ولا ينخرط مع التحشيدات السعودية، هو الذي حقق يعني ما نسبته أكثر من 70% من نجاح المعركة، يعني كان لهذا القرار استجابة كبيرة جدا، وكان له أيضا الوقع الكبير في وضع المرتزقة والتحشيدات السعودية، لأن هناك استجابة لأنهم رأوا ما حصل في المناطق الساحلية وفي الساحل الغربي وتواصلوا مع أخوتهم هناك وأصحابهم، وبأن الموضوع طبيعي، خاصة أنه العفو الرئاسي عندما يعني شمل القيادة العسكرية التي كانت لها تواصلات مع بعض القيادة العسكرية في المدينة، وكان له استجابة كبير جدا، وما حصل في مديريات الشمايتين وأيضا المواسط وسامع والصل، وأنا أقول لك أن الصل كانت أكثر نتيجة لذلك، بأنها يعني أنا أقول لك أنه لم يتم إطلاق النار فيها كمقدار أحد المواقع الصغيرة التي تعدى 4 متر في باقي المديرية، ما نسبته 65% من مساحة الصل تم تسليمها باتصالات هاتفية.
2: نعمة كبيرة.
4: يا سلام.
3: وأيضا نصف يعني مثل تقول ثلث جبل حبشي، مديرية جبل حبشي أو ما يقارب النصف، تم أيضا تسليمه بتواصلات واستجابة لقرار العفو العام وقالوهم لكم منازلكم، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى تطهير هذه المناطق من التحشيدات السعودية.
2: طيب عزيزي عبد الرحمن، عشان أقول أستاذنا فندم، هناك محاولة لتصوير المعركة على أنها ضد تعز، يعني دائما كل ما شهدنا واحد مثلا يشيع من الشهداء الذين استشهدوا في تعز، تدخل الكثير من الأخوات والإخوة من أبناء ويقول لك إيش نزل به يقتل أهلنا في تعز، هل هي معركة فعلا كما يصورونها ضد أبناء تعز؟ ترى كيف هو تعاطي أبناء تعز؟ يعني هذا الهواتق هل هو موجود هناك؟
3: أنا أقول لك مثلا شديك أكثر مثال، يعني بالنسبة لي المناطق التي تم تحريرها، أنا أقول لك أن هناك أكثر من 7 ألوية من قوام المنطقة العسكرية الرابعة من أبناء محافظة تعز، أغلب قادة الكتائب وقادة الألوية والسرايا في هذه الألوية وبقية الألوية الأخرى في تابعة المنطقة العسكرية أبابعهم من أبناء محافظة تعز، من يتقدمون الصفوف في مواجهة التحشيدات السعودية على مستوى الساحل الغربي وغيرها، وأنتم رأيتم في ما بثه الإعلام الحربي، أغلبيتهم من محافظة تعز، وأنا أذكر أن حتى هناك قادة كبار يعني ممن يقفون إلى جانب أخوانهم من أبناء محافظة تعز، انه انا يوم شهدت يعني بام عيني انه احد القادة الكبار الذي يعني يعني مع رتبة لواء يعني يتخاطب مع احد الجنود او المجاهدين من ابناء حفظ التعز في الفرقة التابعة له، ويقول له انتم الاساس يعني احنا هنا في خدمتكم وإعانتكم كذا، يعني الموضوع لا يصور بهذا الشيء المناطقي، هذه بعيدة حتى على ابناء تعز، تعز هي الجمهورية اليمنية، تعز تستطيع ترشيح عضو مجلس محلي في حجة وإنزال عضو مجلس محلي ثاني،
2: الله
3: تعز يعني يتواجدون في كل مديرية، يعني أكثر محافظة تتواجد في كل شبر من مساحة الجمهورية اليمنية، تعز هي الجمهورية، هي السيادة، هي التي نستطيع أن نقول أن لها السبق في مواجهة المشروع السعودي منذ سبتمبر حتى اليوم.
4: طيب أستاذ عبد الرحمن المنور، لو حدثنا مثلا عن التطبيع الاقتصادي بعد تحرير مثلا
2: كل مدينة
4: أو تطبيع الأوضاع بشكل كامل، وخاصة التطبيع الاقتصادي العملة وما عملة، هل بيتم فورا بعد تحرير كل منطقة أو أنه سيتم تأجيلها حتى تحرير المحافظة بالكامل؟
3: طبعا بالنسبة بدأت عملية تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات، يعني في مدينة الساحل الغربي
2: نعم
3: عودة الحياة إلى طبيعتها، وخاصة فيما يخص العملية التعليمية، وأيضا على مستوى الجوانب الأخرى في الجامعة
4: الأمنية وأقسام الشرطة
2: بس لو تأخذوا في الشهر
3: مثلا في مكتبة في التربية هناك اختلاف بين التقويم الدراسي وأيضا بين المناطق الحرة والمناطق المحتلة، حيث أن في المناطق الحرة الآن ينتهى الفصل الدراسي الأول، وفي المناطق المحتلة تبدأ السنة الدراسية في الترم الأول.
2: نعم.
4: وكيف ستكون المعالجة؟
3: عملوا على المعالجة، وأساس المعالجة من وزارة التربية والتعليم، ويتم تطبيقها في المناطق التي تم تحريرها في العملية الأولى، والآن يتم تطبيقها في المناطق التي تم تحريرها في هذه العملية الأخرى في المديريات الجنوبية الغربية. وبدأت الآن يعني هناك موجودين مدير عام التربية، مدير عام الصناعة والتجارة، وكل مدراء المكاتب التنفيذية في محافظة تعز لعمل معالجة. موضوع العملة تم استكماله في المديريات الساحل الغربي، والآن بدأت منذ اليوم النزول إلى المحافظات أو إلى المديريات الجنوبية الغربية لعمل معالجات في الجانب الاقتصادي وغيره.
2: يعني الأوضاع فيما يتعلق أيضا ببقية الأوضاع بالنسبة للجانب الأمني، هناك حالة تأمين، الحياة عادت إلى طبيعتها، لأنه هناك تصوير أنه هناك كل منطقة يدخلها القوات المسلحة الأمنية، هناك تهجير، هناك هروب جماعي لأبناء المناطق، هناك نزوح إلى آخره، مع العلم أن التربة الآن على سبيل المثال النازحين من المناطق بالذات من مدينة تعز أغلبهم في التربة، يعني كيف تصور لي هذه النقطة؟ آخر نقطة ربما للحديث، وأترك لك بعدين تضع رسالتك كما تريد لأهلنا في محافظة تعز.
3: طبعا عندما دخلت إلى المديرية في المعافر والشمايتين ورأيت خروج كثير من الباصات والسيارات النقل التي تحمل العفش، وتوقفت قلت الناس ناسحين خايفين من التربة ولا، فوقفناهم سيرنا قالوا لك كانوا عايدين كانوا نازحين من المناطق المواجهات الأولى، يعني في أطراف مقبنة وفي في الكدحة، وأيضا من الوازعية وموزع بدأوا النازحين يعودون إلى مناطقهم، ورأينا أن بعض يعني هناك الاستقرار الكبير، يعني زحمة في الشوارع، يعني حتى
4: هؤلاء كلهم عائدين، يعني هؤلاء كلهم عائدين
3: كانوا عائدين إلى مناطقهم في موزع والوازعية وأيضا في أطراف مقبنة وأطراف مديرية المعافر.
4: نعم.
3: وفي المديريات او في التربة وغيرها ان هناك زحمة كبيرة جدا، يعني ما حدا بالسلطة المحلية، وايضا قامت الادارة العامة المرور بنشر كثير من قوة الضبط المروري في الساحل الغربي وايضا في المعافر وايضا في الشمايتين والمواسط وكثير من المناطق التي لا تحتاج الى التواجد المروري هذا الكثير، لكنه خروج الناس وممارستهم لحياتهم الطبيعي كان فاق المعتاد، يعني للأمانة، وشهدنا والسلطة العسكرية بهم من أبناء المنطقة، يعني كان مستمر هذا الزحم.
2: نعم. إذن الحياة على طبيعتها في المحافظات المحتلة، عفوا في المناطق المحررة التي كانت تحت الاحتلال حتى الأيام الأخيرة وحتى الأسابيع الأخيرة، الأمور على ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى، تطوينات مستمرة، رسائل مستمرة، تعز لأبنائها وأبنائها من يحررها، نحن إخوة، دمنا واحد، عدونا واحد، والعفو العام لا يزال ساري، وأمور كثيرة. رسالة أخيرة إن كان لديك ما تقوله العزيز عبد الرحمن النور.
3: طبعا لدي رسالة إلى أخوتنا في المدينة تعز المحتلة أنه تلتقفوا مع أنفسكم ولو لدقائق، يعني على ماذا تقاتلون ولماذا تقاتلون، ما هي الأهداف، يعني تقاتلون من أجل أن ينعم رشاد العليمي وسلطان البركاني وبقية المرتزقة التابعين للسعودية بالنعيم في الفنادق وغيرها، ماذا قدموا لكم؟ لم يقدموا لكم مشروع واحد، لم يتم معالجة مشكلة في المياه في مدينة تعز، لم يتم معالجة الكثير من المعاناة التي تعانيتموها، أكثر من 1500 جريمة ارتكبت في حق المواطنين في هذه المناطق لم يتم حلها حتى هذه اللحظة، قضاء فاسد هنا، كثير من المعاناة التي عانتهم، لماذا تستميتون هكذا؟ لماذا تنخدعون بالتحشيدات السعودية وبوعودهم وبشطحاتهم؟ من يحرضونهم هم يتلفون في الخارج، الذي يدعوكم للنفير العام هو ينعم بالأمن والاستقرار لديه من استثمارات ما يتجاوز 4 مليارات دولار. إذا يجب أن تستفيقوا وتتقفوا مع أصلانكم، ليس لديكم أي مخرج إلا أن تقفوا مع أصلانكم. أنتم غير مرغوبين حتى عندما تفاوضوا معكم في المناطق الجنوبية المحتلة، تم تهديدكم من قبل السعودي ومن قبل المرتزقة والتحشيد السعودي في المناطق الجنوبية بأنهم لن يتم قبولكم، فعلى ماذا تفضحون بأنفسكم؟ رسالة أخرى لوقفتنا في المحافظة الجنوبية، يعني انتبهوا أن تنخرطوا في مواجهة أخوتكم في القوات المسلحة، يعني لن تنالوا إلا الخسران. السعودية هي التي قصفتكم، قتلتكم، نكلت بكم، وعملت على تمزيقكم شر ممزق. انتبهوا، فالرسالة السيد واضحة، عندما قال لا نستهدفكم فلا تجرونا للمواجهة معكم.
4: أستاذ عبد الرحمن، سؤال أخير يعني قبل أن نختم معك. هناك من يتحدث عن أنباء بأن الأعداء أو هؤلاء يعني التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومن تبقى منهم في تلك المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم ولم يتم تحويلها بعد، بأنهم بيقوموا ببيع الأسلحة للمواطنين بحجة الدفاع عن النفس، والغرض من ذلك هو أخذ الثمن لأنهم أصبحوا في أمر واقع بأنه لا بد من التسليم وسيتم التسليم غصبا عنهم، يعني التحرير قادم. رسالة لأبناء تعز في مدينة تعز الذين لا زال يغرر بهم بأن يشتروا هذه الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، وهؤلاء الشرذمة بيحاولوا بيع السلاح وبعدين الخروج بالمال.
3: بغلا شك انتم داري انه حزب الاصلاح يعني ما شاء الله مبدع في هذه ال... خلق الفرص تقول جمع الاموال، يعني مبدع في هذه الطرق.
4: صحيح،
3: يعني نهب مخازن، ما تم مخازن الالوية العسكرية وما تم يعني جلبه من سلاح من قبل العدوان السعودي الامريكي على بلدنا، وتم اخفائها طوال فترة طويلة جدا، و يتم تعز بدون سلاح، تريد الذخيرة، وفي لحظة من اللحظات وتعز يعني مغلقة من كل الاتجاهات، يأتوا المبادرة لكي يشتروا 10,000 قطعة سلاح. من وين بات الدوهين والمنطقة كلهم لقمة ولا بيدخل حتى الضباط يعني. يعني بالأخير أنه تذكرت أنا أنه كان غزة تنزيف، غزة تحتاج إلى الدعم وهذه، فقلت يعني مبدعين أنا شدخلوا موسوعة جنس الأرقام القياسية.
4: صحيح،
3: يعني حتى وهم في مأزق يعني يبيعون الآن قطع السلاح للمواطنين، حتى أن نوع الأسلحة التي تم عرضها هي أسلحة صينية من صفقة عام 94 يعني أو 96 التي شلتها القوات المسلحة زمان، يعني ما هي أسلحة جديدة. يعني لذلك المواطنين يجب أن لا ينخدعوا، يعني مثل ما قلت يعني بالرضا ولا بالصميم. السيد أكد في بداية في بداية الهجرة النبوية بأن هذا العام هو عام تحرير وطرد الاحتلال من كافة المناطق اليمنية واستعادة الثروات وفك الحصار والعدوان، ولن يمكن أن نتراجع عن ذلك مهما كلفنا ذلك. وقال السيد نفوسنا طيبة في تقديم الغالي والرخيص.
4: إذن هي الرسالة الأخيرة التضمينية بأننا ويعني هذه رسالة لإخواننا في تعز بأننا أبناء بلد واحد، وأن دمنا واحد، عدونا واحد، مصيرنا واحد، وهذا التحرير هو من أجل الحفاظ على الدماء اليمنية والحرية والسيادة والاستقلال من هذا العدو الخبيث الذي يريد الشر، كل الشر لكل اليمنيين. أستاذ عبد الرحمن المنور الإعلامي المتميز، تحية لك من إذاعة صنعاء، البرنامج العام وبرنامج ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: التحية لك ولكل الإذاعات ولأخي العزيز خشنان. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك المقدم أيضا عبد الرحمن المنور الخبير الأمني والإعلامي أيضا من محافظة تعز من قلب الأحداث. شكرا لك أخينا الحبيب. في أمان الله. إذا قبل ما نطلع في فاصل، في صوت من أبناء تعز، أنت ما تعرف إيش؟
4: ولا نعرفه.
2: ولا نعرفه، ولا ما عرفه.
4: ولا المخرج يعرفه والله.
2: ولا المخرج يعرفه. صوت من أبناء تعز.
4: ولا نيازي يعرفه.
2: ولا حد يعرفه. على وسائل التواصل الاجتماعي قدم توصيفا واضحا لما يجري في تعز. اسمعوا.
4: اسمع. ركز.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إشاعات وأكاذيب ودعايات على أنصار الله إنهم في الحجرية. يدخلوا للبيوت، يشكلوا لجنة نسائية انهم يدخلوا للبيوت، يقتحموا بيوت المواطنين وانهم يسرقوا الذهب ويسرقوا الفلوس ويسرقوا المواطنين. لا تصدقوا يا مواطنين هذه الدعايات، هذه دعايات دعايات، لا تصدقوش. انصار الله هم يؤمنوا المواطنين، انصار الله يؤمنوا المواطنين، ما ينهبوا حق احد ولا يتهجموا على احد. هذه لا داعي للدعايات هذه والترويجات، ولا يقتحموا بيت الا اللي فيها سلاح، اللي فيها سلاح من حق العدوان هلا نحطها ويقتحموها. لكن الدعايات ورعاب المواطنين بطلوا انه يا اعلاميين، بطلوا انه هذه مش موجوده. انا بين انصار الله ظهرها في منطقه الحبريه، ما حصلنا من انصار الله الا المعامله الحسنه. انصار الله امنوا البلاد وطيبين، وهم يمنيين، هم يمنيين انصار الله مسلمين معهم شهود، وعدوهم هم امريكا واسرائيل ليس المواطنين. افتهمهم كيف؟ لا تروجوا دعايات كاذبه. انصار الله منصفين، سيروا للمديريه الان وشوفوا كيف كانت من السابق واحكموا بنفسكم، قارنوا شوفوا العداله شوفوا الانصاف. هذا كان موجود قد ما يكون موجود انصار الله؟ لا، كان موجود سرق نهب قرش المواطن، استغل المواطن، ما بش انصاف للمواطن. هذا كان اللي كان قبل دخول انصار الله، الان يحجبوا انصار الله. لا تصدقوا الاعلاميين الكذابين اللي قالوا يرهبوا الناس يدخلوا الرعب. انا سنتون الله يصيعان يقول ان يعظم رعاهم بيقولوا قلنا لا اصدق ان يعظم. انصار الله، انصار الله هو طيبين، حول يأمنوا البيات والانصاف والعداله كل شيء عندهم. كم اكثر المحافظات والمديريات تحت سيطرتهم. هل اقتحموا على بيت؟ هل دخلوا بيت؟ لا تصدقوا لكم هذه كل دعايات على انصار الله. انصار الله لا يقتحموش بيوت، ولا تصدقوا انهم يقتحموا بيوت. ائمنوا ائمنوا ائمنوا. انصار الله ما يقتحموا بيت احد. انصار الله مع المستضعفين، ينصفوا المستضعفين. هكذا بكل صراحه نقولها. يزعل من زعل يرجع براسه ارض القدر. نحن لا نقامل احد ولا بعلم سلبيات، برضو نتحاكم منهم. ما نقول لكم شنو نحن قد احنا، لكن ما بش فيهم انصاف، فيهم عداله. الان المظلومين يصير عندهم انصار الله، يصيرون ينصفوهم او ماشي بدون انصفاك. وبكره ان شاء الله شمس الله للمديريه اشوف شرب لكم بنباقي. على العموم لا تصدقوا اي دعايات انهم يقتحموا البيوت. ائمنوا ائمنوا، انصار الله ما يقتحموا اي بيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجميع، نحن أخوة ونحن مسلمين، كلنا نحن يمنيين. لا تصدقوا العدوان، العدوان السعودي الأمريكي، لا تصدقوا.
6: أتوجه بالإشادة الكبيرة أهلنا وأحبائنا إخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكية وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

0: عاجل عاجل عاجل. بسم الله. ريترز على الأربعة مصادر. ريترز على الأربعة مصادر. صدور توجيهات بإخلاء مبنى المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الدهران.
1: يا ربي لك الحمد.
0: قوة الله. صدور توجيهات بإخلاء مبنى المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران. ادعس على خشم السعودي. ادعسها. وفي آخر الأخبار. في آخر الأخبار. قبل آخر الأخبار. عاجل. عاجل. عاجل. عاجل. وكالة رويترز عن مصدر. موظفون شركة أرامكو السعودية تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل من يوم غد الأربعاء.
1: ما المنزل
0: إنه كل عن باب.
1: ما عاد علينا المنزل. ما
0: رويترز عن مصدر. موظفون شركة أرامكو السعودية. لا لا لحظة لحظة هذا عدو جديد. رويترز عن مصدر. نعم. موظفو شركة أرامكو السعودية تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل غدا الأربعاء.
1: يا سلام يا سلام
0: يا قوة الله. يا الله يا الله يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. على فكرة احنا على الهواء مباشرة طبعا صح؟ اكيد.
1: ايوه.
0: ف يعني بخلل شوية عند الميكروفون وسمع حق عبد العزيز للأمانة. يعني من اول الحلقة للأمانة. سمعنا سكتنا صبرنا. لا سمع سابرة. ولا ميكروفون سابرة. ولا سابرة.
1: يعني علشان الناس اذا حسوا ان بتفوارق شوية بصوت.
0: ايوه.
1: فهم يعني.
0: انه ما المذيع كما ما بيسمع يندمج معها ويسمع صوته ما بنضلكش.
1: لكن على كل حال نحن معكم. لازم نبيكم مستمرين. ابطالنا ومجاهدينا واحرارنا. ولا تهنوا في ابتغاء الجوف.
0: في اخر الاخبار. في اخر الاخبار. شركة النفط اليمنية. مدير بشدة جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمنشآت الصباحة. ثواني بس. شركة النفط اليمنية ندين بشدة جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمنشآت الصباحة في صنعاء ومحطة تموين السيارات التابعة للشركة في مديرية باجل. شركة النفط اليمنية. الاستهدافات امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي شنها طيران العدوان السعودي على قطاع المشتقات النفطية على مدى 12 عاما. في آخر الأخبار. شركة النفط اليمنية. نؤكد أن منشآتنا مدنية وخدمية لشعبنا واستهدافها استهداف لمصالحه واحتياجاته وادعاءات العدو كاذبة ويدرك الشعب زيفها. شركة النفط اليمنية. نطمئن المواطنين بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوافرة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات. شركة النفط اليمنية. الوضع التمويني مستقر تماما بفضل الله مع استمرار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية.
1: هذه رسالة مهمة للمواطنين وللناس انه ما نستخدمش بدعوات العدو او محاولات تأزيم الشارع. الناس دائما يعني كل ما يبصروا ناس يصيروا يساربوا بالشكل المرعب اللي شاهدناه يعني شوية عصر اليوم. الناس يكونوا عندهم حذر وعندنا وعي. مش كل ما نحن نسارب. وانا اشكر يعني كل الجهات التي قامت بدورها لانهاء هذه المهزلة التي كانت قد بدأت بعد عصر اليوم. ونشيد بوعي الناس. وعي الناس هو المهم. المعركة القادمة أو المعركة التي نخوضها الآن هي معركة وعي في المقام الأول. أنتم تعرفون أن العدو حاول إسقاط مناطق يعني شفتوا حملة العدو على إسقاط الساحل أو مخاوفه وسوله كلهم سقطين بالإعلام. ولولا الثبات ولولا ثبات الأبطال في الميدان ولا أي الشعب كانوا سقطين بالواحد. سهل ولا لا؟ لكن في نهاية المطاف أيضا وهيكون في الجانب الاقتصادي مهم. شركة النفط بتقول لكم اطمئنوا، كل ما يحتاجه الناس من إمدادات تمويلية متوفرة وهي في أماكن آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويبقى الناس وبعد حتى احنا بنخوض معركة مفصلية اليوم، نحن نخوض معركة مع العدو السعودي ربما نصل فيها إلى أبعد مدى، وبالتالي على الناس أن يكونوا جاهزين لهذا المعترك ولهذا المستوى من المواجهة من المعركة. ونعتقد أن شعبنا في أعلى درجات الجاهزية. العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، يعني واحدة من المناسبات العظيمة التي طار فيها شعبنا في وجه الاستعمار البريطاني.
0: ولازلنا نثور ضد هذا الغازي والمعتدي الذي بيحاول بكل وشتى الوسائل باستخدام كل الكروت وكل الجبهات من أجل أن يوجد خلخلة في الصف الداخلي. العدو الذي بيستخدم اليوم أسلوب جديد، أسلوب الصهاينة بالتحضيرات والإخلاءات، هذا أسلوب جديد محاولة منه لبث الرعب وال يعني ال هذا الكم الهائل من الخوف من انقطاع التموين النفطي والمساربة. احنا الان على مدى 12 عام خذنا هذه او هذا العدوان، ونحن واثقون بالله مهما حاول هذا العدو مهما حاول ان يبث فينا الرعب او ان هناك انقطاعات يعني لمواد النفط البترول سواء الغاز الذي بيساربوا عن محطات الغاز او عن محطات البترول، نقول كلمة واحدة. أولا احنا بنخوض معركة وعي، نكون واعين، ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة ولا المئة ولن تكون الأخيرة. ثاني حاجة، النفط عندنا مهم، لكن هو عندهم الأهم.
1: إذا كان عندهم شريان حياة
0: هو هويتهم، هو ثقافتهم، هو أصلا وجودهم. يعني الآن احنا بنخوض معركة وجودية، هم أيضا بالنفط هذا واستهدافنا للنفط بنعرض وجودهم للخطر. فالوعي مهم جدا. المسارعة لطوابير محطات البترول والغاز،
1: نعم
0: البعض اقول لكم البعض والله انه بيطابر ما بش مع السيارة
1: داري ليش. يا استاذ سند، الاشكالية الاخرى طبعا اليوم العدو ضرب مخازن الصباحة
0: فارغة،
1: المحطة المركزية للتخزين المشتقات النفطية هي فارغة، اراد العدو ان يصنع منها صورة مصر، بفضل الله فشل في صناعة صورة النصر. ولا استجلب العدو صورة النصر، جزء من صورة النصر مش يعني الحمد لله فشل في في في الحصول على صورة كاملة للنصر، ولذلك حاول أن يستجلب صور للضربات الإسرائيلية السابقة، حاول أن يستهدف أماكن أخرى ليصنع صورة النصر ودخان وحريق إلى آخره، حاول أن يصنع حتى بالذكاء الاصطناعي صور للنفط وهو يحترق. ليش؟ لأنه فشل في صناعة، هو كان يتوقع أن يضرب مثلا مئات الآلاف من يعني أو عشرات آلاف الأطنان من المشتقات النفطية ستظل تحترق في سماء صنعاء، والمسألة يعني الدنيا تبقى مدوخنة واصل. هكذا تصور العدو، يعني هي فعلا هي منشآت استراتيجية، لكن الجهات المعنية في صنعاء قد تحسبت أن العدو بالتأكيد ربما سيستهدف هذه المنشآت.
0: وأقول لكم حالة
1: لكن من أين صنع صورة النصر؟ للأسف أو جزء بسيط من صورة النصر أخذها من هذه الطوابير، وهذا عار على كل من طوبر، وعار كبير جدا وأحميها من الحق.
0: وأقول لكم حاجة علشان تطمئنوا، هذه التدابير التي اتخذتها شركة النفط اليمنية اتخذتها أثناء معركة طوفان الأقصى، تخيلوا مأمنة من معركة طوفان الأقصى، وإحنا واخدين كل التدابير في كل الوزارات شركة النفط اليمنية اتخذت هذه التدابير، النفط موجود في أماكن آمنة ولفترة طويلة، ليس هناك أي قلق. احنا بنقول هكذا مش للتضمين فقط، وأنتم تعرفون بأنه الكلمة لديها أي يعني لديها اعتبار، والكلمة عندنا مثل ما بيقول مثلا مثمنة، بنقول الأمور موجودة، التموين موجود لفترة طويلة، لا وجود لأي قلق، لا تدعوا هذا السعودي يحصد حتى جزء بسيط من النصر.
1: نعم، أكبر دليل على أننا نملك يعني والحمد لله أنه هناك تدابير وهناك احتياجات الناس مؤمنة في أماكن آمنة، أنه ارتفعت أسعار المشتقات النفطية حول العالم مع منتصف فبراير 2026 وعندنا أي حين ارتفعت؟
0: قبل شهر،
1: يعني مع منتصف أو يعني بعد منتصف ديسمبر أو
0: سبتمبر
1: يعني ستة أشهر كانت شركة النفط تلبي احتياجات الناس مما كان مخزونا ومما كان معدودا
0: بالاسعار
1: يعني وبالاسعار القديمه، ويعني حتى اضطرت الى ان ترفع لانه ما تم شراؤه فيما بعد كان شراؤه باسعار مرتفعه. اذا هذا يدل على ان لدينا كميات كافيه للناس وان الناس قادرون على اداره احتياجاتهم. مطمئنه العدوان ما مستمر 6 أشهر، العدو لم يكن في المعركه فتره طويله. وحتى لو يا إخوة حتى لو افترضنا أننا استطعنا أو أن العدو استطاع أن يمتص هذه الضربات، كم سيمتص من الضربات؟ اليوم الحرائق تملأ السعودية، اليوم مطارات السعودية تغلق، مئات آلاف عشرات الآلاف من الرحلات الجوية يعني تغلق.
0: اليوم السعودية لأول مرة في تاريخها أصبحت وجهة خطرة لكل العالم.
1: أمس رونالدو
0: العظيم
1: أمس رونالدو كان يشيل يلعب
0: خرج من الملعب
1: اتجع والعالم كله هذا الرجل هو يهرب من ضرباتكم يا أحلى الله.

حرب وقد فرضت فنحن رجالها سنخوضها حتى تصير غرامة، ونخوضها حتى يرى أطفالنا أسر الملوك أراملا ويتاما، ونخوضها حتى يؤذن مالك أن الجحيم تقيأت أجساما. أخوكم معاذ الجنيد، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

ونتهن في ابتغاء القوم، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثرواته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية وإدانات لاستهداف المنشآت النفطية. انفجارات قوية تهز المقر الرئيسي لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتوعد بإغراق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إن ضرباتنا باتجاه العدو السعودي حكيمة ومحقة، وهدفها إجبار العدو السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على بلدنا، وإن كانت تضر أو تفيد آخرين فهذا ليس شأننا. وأكد الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الحل الأقرب هو إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 للميلاد وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. جاء ذلك في خطاب مهم ألقاه مساء اليوم بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. إليكم تسجيل الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين، وبعد. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، أبارك لشعبنا اليمني العزيز احتفالاته بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيد. كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهي موصولة كذلك لأبطال القوات المسلحة والأمن أوتاد الجبال حيث الجبال، وجبال الصحاري والسواحل حيث لا جبال، وإلى كل رفاق السلاح والجهاد وجميع شركاء الموقف الوطني من أحزاب ونخب وعلماء وعيان وأفراد، وكل الشرفاء والأحرار رجالا ونساء في كل جبهات العمل الرسمية والشعبية وفي جميع ميادين المعركة التحررية الشاملة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحيات أبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض وأدواته ومرتزقته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان، تماما كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه أباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس يواصل أبناءهم اليوم ذات المسير، ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد اليوم ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما، ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثرواتنا حيث يستخدمه المحتل القديم حالما بالعودة، وهيهات له ذلك. لقد سطرتم يا أبناء شعبنا بصمودكم واستفسالكم وثباتكم وتضحياتكم العظيمة ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ، واستطعتم إفشال مخططات هذا العدو وها هي الروح الرابع عشر من أكتوبر تبعث من جديد بسواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية ويدها الضاربة يمن 21 من سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه في مشهد عظيم تتعانق فيه تضحيات الأجداد مع مواقف الأحفاد، ويلتقي فيه الماضي بالحاضر على طريق الحرية والسيادة والاستقلال. ومن هنا ندرك عظمة الموقف الذي نعيشه اليوم، ونعرف معنى أن يمتد العهد بالعهد وتلتحق الثورة بالثورة ويتكرر التاريخ بالتاريخ ويقابل الوفاء بالوفاء ويتعزز الانتصار بالانتصار. فالمواقف الوطنية لا تنسى بل تظل متصلة عبر الأجيال، تحملها النفوس الحرة جيلا بعد جيل، لتبقى راية الحق التي رفعت بالأمس مرفوعة اليوم وغدا وإلى أبد الآبدين. وبالمثل فإن قوى الباطل تعيد إنتاج نفسها أيضا بأشكال وأسماء مختلفة، فيمثل احتلال الأمس احتلال اليوم، ويقتدي الخونة بالخونة، ويتكرر الارتزاق بالارتزاق، كما يتصل الخزي بالخزي والعار بالعار في كل مسارات وامتدادات الباطل عبر التاريخ. ولهذا فإن من دواعي الفخر والاعتزاز اليوم أن يحتفل أبناء شعبنا الأحرار بهذه الثورة وهم مرفوعو الرؤوس، وأن يشاهدوا مبادئ وبنادق الرابع عشر من أكتوبر في أيادي أبطال قواتنا المسلحة، وفي بأس وقوة صواريخنا المتطورة وطائراتنا المسيرة المبهرة، وفي أهداف وغايات ثورة 21 من سبتمبر بوصفها اليوم الوارث الشرعي والامتداد الطبيعي لثورة الرابع عشر من أكتوبر، وأن هذه الثورة ما تزال حية في الوجدان، كائنة في الميدان، حاضرة في الموقف، ومتجسدة في بنادق رجال الرجال المجاهدون في سبيل الله يحملون راية الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. أيها الأخوة والأخوات، إن ثورة الرابع عشر من أكتوبر وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة راسخة لا تتغير بتغير الأزمنة والظروف، وهي أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، وأن الخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع لمعتدي الأجنبي. ومن هذا المنطلق ندعو كافة أبناء شعبنا العزيز وعلى وجه الخصوص أحفاد ثوار الرابع عشر من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب أجدادهم، والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي. ونؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاما واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا. وأذكر النظام السعودي المجرم بما حكاه التاريخ بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. وأقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته، مثلما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس، سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيد السعودي تخيل لو قتل في سبيل فرض مخبر عميل للخارج ليحكم اليمن كي يبقي سيادة البلد مباحة للخارج، والذي لن يتأتى وفي اليمن رجاله الأحرار. ومثل ما نحتفي اليوم بثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة وأبطالها الذين صنعوا أمجاد الأمس، فإن الأجيال القادمة ستحتفي أيضا بكل من وقف مع وطنه وصان كرامته ودافع عن استقلاله. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، لقد ابتلي اليمن على مدى عقود طويلة بجار سوء حاقد لم يكف عن التآمر عليه واستهدافه، وسعى بكل الوسائل إلى الحيلولة دون نهوضه واستقراره. فمنذ نشأته قام النظام السعودي بسلسلة من الاعتداءات على اليمن، يسعى من خلالها إلى الاستيلاء على أراضي اليمن ونهب ثرواته وفرض وصايته على قراره الوطني. وظلت السياسات السعودية في نظر كل اليمنيين تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت مسيرة اليمن نحو الاستقلال والسياسة.

0: وحساباتها. ولذلك لم يكن مستغربا أن تقف هذه السياسات في مواجهة العديد من المحطات الوطنية الكبرى، وأن ينظر إليها اليمنيون باعتبارها عاملا من عوامل إضعاف الدولة وعرقلة تطورها. فاليمن الذي يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون دولة قوية ومزدهرة ظل لسنوات طويلة يواجه عقبات حالت دون استثمار موارده وثرواته بالشكل الذي يحقق التنمية والازدهار لشعبه. ومن هنا تبرز اليوم أهمية استلهام مبادئ ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها ثورة تحرر وطني قامت ضد الاحتلال والوصاية، وحملت مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة. إن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذا المشروع الوطني وبناء دولة قوية وعادلة تجعل مصالح اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتوجه ثرواتها وإمكاناتها نحو البناء والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن بعيدا عن الارتهان للخارج أو الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية. إن الدولة التي حلم بها ثوار 14 من أكتوبر والشهداء المناضلون الأحرار هي دولة السيادة والاستقلال والعدالة، دولة تكون فيها مصلحة اليمن وأبنائه أولا، فلا يعطل ميناء عدن أو موانئ حضرموت أو موانئ شبوة أو موانئ الحديدة من أجل ازدهار موانئ الإمارات أو السعودية. وهي الرسالة التي ما تزال حية في وجدان اليمنيين، وتستدعي اليوم مزيدا من التوحد والعمل والإخلاص حتى يتحقق لليمن ما ناضل من أجله أبناؤه عبر الأجيال عزة وحرية وكرامة واستقلال. وفي الختام نؤكد على التالي: أولا، أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام هو من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بهم بلدنا ويسيطر عليه، وأننا معنيون بمواجهته حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما ولا يخفيه، وهو احتلال بلدنا، وأن له ذلك، وأن من ينقلب على أهله وعمومته وأبناء عمومته غير مؤهل لدعم الشرعيات ففاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا، إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسكت، وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم. كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم ولهم الأمان في ذلك. رابعا، ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا، ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية. ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم، وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله. سادسا، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعا، ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعا، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعا أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاء لتضحيات ثوار الرابع عشر من أكتوبر الأبطال. ثامنا، نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن ألا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى، والنصر ليمننا العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أرفع كل من عضوي المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني. رفعوا برقيات تهنئتين إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاطة رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وأشارت البرقية إلى أن ثورة 14 من أكتوبر شكلت نقطة انطلاق نحو التحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية. لافتة إلى أن احتفاء الشعب اليمني بهذه المناسبة يتزامن مع الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023 للميلاد. أرقت وأقلقت الصهاينة المحتلين والذي جسدت فيه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة الصمود في مواجهة أعتى قوة مدعومة من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا رأس الشر في العالم. استشهد 3 مواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي عن استشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي عصر اليوم لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. وأوضح الدكتور الأصبحي أن استهداف المنشآت النفطية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي ويضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني منذ 12 عاما. واستهدف العدو السعودي اليوم بالقصف المدفعي مديرية شيدا الحدودية في محافظة صعدة. من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حيا سريع أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 104 غارات جوية وصواريخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وتعز وعمران ولحج والجوف ومأرب وصعدة والحديدة من خلال طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين، مؤكدا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغ 2281 غارة جوية وصاروخ. وكان العدو السعودي قد استهدف عصر اليوم منشآت شركة النفط في العاصمة صنعاء، غير أن شركة النفط أكدت أن المنشآت كانت فارغة من أي مواد نفطية، موضحة أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. كما أشارت إلى أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة.

0: صينيين بينهم طفل وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء قصف وإطلاق للنار من قوات العدو الإسرائيلي والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات نسف الأحياء السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. وفي السياق أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي أن اقتحام قوات الكيان الصهيوني مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة واستهداف المؤسسات الحقوقية والنسوية فيها بالتزامن مع شن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في مدينة نابلس يشكل إمعانا في وحشية الكيان وسياسته القائمة على القمع والملاحقة والتنكيل ومحاولة ضرب مقومات الصمود الفلسطيني. الخبر الأخير. قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عضمائي إن قواته تنتظر اقتراب السفن الحربية الأمريكية من مدخل مضيق هرمز متوحدا بإغراقها. وأضاف في تصريحات له اليوم: إذا كان الأمريكيون يظنون أن مضيق هرمز مفتوح فليقتربوا أكثر ونحن نترقب حدوث ذلك بفارغ الصبر. وتابع بالقول: إن السفينة الحربية الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار أصبحت عديمة الفائدة وتراجعت مسافة 700 كيلومتر من مضيق هرمز لأنها لا تجرؤ على الاقتراب منه. كما اتهم الولايات المتحدة بأنها تحولت اليوم بأساطيلها السبعة إلى مهرب للوقود. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشرد يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثروته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية وإدانات لاستهداف المنشآت النفطية. انفجارات قوية تهز المقر الرئيسي لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني توعد بإغراق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفيناكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة ونعود معكم مجددا مباشرة وعلى الهواء وفترة ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح ودينا في الميدان وأنا لحب ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
3: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
3: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
5: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
3: حي على خير الرجال.
5: كل ما عليكم
3: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
5: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
3: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
6: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت في المكان ما به.
10: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم أسفينا وقيمة.
3: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
15: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
14: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
15: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
14: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة السابعة بعد السبعمائة، الدعاء والتزكية. القسم السابع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد وصلنا إلى ما ورد في القرآن الكريم حول شروط استجابة الدعاء، وانتهينا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أن المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يفوض أمر الإجابة لله، يدعو الله بأدب وبإلحاح وبحضور قلب ثم يترك الأمر لله، كيف يجيبه؟ ذلك لله سبحانه وتعالى، يتيقن أن الله تعالى يجيبه، ما دام الله تعالى قد وعد بالإجابة فالله تعالى يجيبه، لكن كيف ذلك؟ يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، قد يتأخر الإجابة ولكن تكون ما هو أفضل، يعني بعض الناس يدعو اللي بعد إجابته يلاحظها بعد سنوات ويراها بصورة أجمل بكثير من الصورة التي كان يتوقعها. نواصل ما ذكره، وحيث اهتم أيضا بذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الدعاء، عن نماذج الدعاء في القرآن الكريم، عن نماذج الأنبياء عليهم السلام. القرآن الكريم يذكر أن الصالحين الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله تعالى، طبعا هذا فيه رد على أولئك الذين يتصورون، يعني ظهرت بعض الفرق في التاريخ الإسلامي يتصورون أن الكمال في ترك الدعاء وأن نترك الأمر لله سبحانه وتعالى، طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم ومخالف لمنهج الأنبياء عليهم السلام الذين هم أقرب الخلق إلى الله وأعلم الخلق بالله، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان أكثر الناس دعاء لله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك في القرآن الكريم عندما نعود إلى أنبياء الله، القرآن الكريم يتحدث عن دعائه، نجد مختلف الأدعية، أنواع الأدعية التي تتعلق بجوانب كثيرة بشؤون متعددة من ظروفهم وشؤونهم. طبعا نحن كما ورد في القرآن الكريم مطالبون بأن نتأسى ونهتدي بهدي الأنبياء عليهم السلام، وبالتالي الكمال في سلوكه، ولذلك الله تعالى ذكر نماذج مختلفة عن أدعيتهم، ومن تلك الأدعية نستطيع أن نستنبط الكثير من المعاني. من نماذج على ذلك مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اهتمام الأنبياء عليهم السلام بطلب المغفرة من الله تعالى، قال نجد في مقدمة ما يطلبونه للأنبياء عليهم السلام مع كونهم معصومين، مع كونهم مطيعين لله تعالى طاعة مطلقة، مع كونهم يعني يمارسون العبودية بمقتضياتها، مع كون حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يتأدبون مع الله ويستشعرون التقصير ويستغفرون الله تعالى. قال نجد في مقدمة ما يطلبونه من الله هو المغفرة، يقول وهذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما نطلبه من الله من أهم ما نطلبه من الله المغفرة، نغفر لنا ذنوبنا، أن يعفو، أن يبعد عنا، لأن المغفرة هي الستر والبعد عن الذنب وآثار الذنب. قل نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا، أعظم خطر على الإنسان هو الذنوب، يعني كل شيء، يعني كل المخاطر لا تهون أمام الذنوب، المخاطر التي تصيبنا مثلا فقر، هذا يصيبنا في فقر مادي فقط في أمور الدنيا لكن ليس ذنبا، لكن الفيروس مثلا هذا يصيب أجسادنا وهي محدودة بالدنيا، لكن الذنوب لا، الذنوب تضر دنيانا وتضر آخرتنا، وبالتالي خطرها أعظم. يعني بعض الناس تجده يدعو الله تعالى أن يرزقه المال وهو يقع في الذنوب، بدل أن يستغفر الله تعالى من الذنوب التي هي أخطر، يرى فقط أنه المال يعني
1: ينقصه المال ولم يرى أنه تنقصه الطاعة. يعني هذا خطر، يعني كيف، يعني المعصي الذنب أخطر بكثير، أخطر من الفقر، أخطر من المرض، أخطر من كل أنواع البلاء. وبالتالي عندما ننظر إلى الذنب كما ننظر إلى الأمراض الخبيثة، الأمراض الخطيرة، ننظر إلى الذنب باعتباره المصيبة العظمى، ولا نستغفر الله تعالى، ونستغفر الله تعالى بصدق. لماذا؟ لأن الاستغفار هو عبارة عن محو ذلك الذنب، هو إزالة ذلك الفيروس، هو إزالة ورفع ذلك البلاء. لأن الحقيقة أن الذنوب، الكثير من الذنوب التي تنزل بالإنسان سببها تلك الذنوب، عفوا، كل البلاء، أنواع البلاء تنزل بالإنسان سببها الذنوب. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لذلك الأنبياء عليهم السلام أول ما يطلبونه هو الاستغفار، يقول نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا، كمعاصينا، كتقصيرنا، كتفريطنا، لا شيء يسبب لنا أن نخسر الكثير الكثير من رعاية الله، لأن الذنوب تحجزنا عن الله. وبالتالي الرعاية الخاصة، نعم تبقى الرعاية العامة موجودة لكل الخلق، ولكن الرعاية الخاصة للمؤمنين هذه بسبب الذنوب يحال بيننا وبينها. الله تعالى مثلا يحب المحسنين، إذا لم نكن من المحسنين المحبة لن تحق بتلك المحبة. الله تعالى يحب التواب.

0: نحن نقولها ونحن نعتذر إلى الله، نشعر بالتقصير، نشعر بالتفريط، نشعر بالذنب، نشعر بأن الله الكريم يعني في الأصل نتعامل معه بطريقة أليق وبطريقة أكثر أدبا، مثل ما يعتذر أحدنا لشخص مثلا شخص محترم قدم له خدمات ثم قصر في حقه أو فرط في حقه، فيأتي إليه وهو خجل وهو حيي ثم يعتذر له، هكذا يكون حاله. يعني نعتذر لله سبحانه وتعالى، وطبعا الحال في الأصل أعظم لأن مقام الله أعظم، لذلك نشعر بالتقصير، نشعر بالتفريط، نشعر بالحياء والخجل من الله. استحيوا من الله حق الحياء كما ورد في الحديث، استحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن هذا الانكسار له دور كبير جدا في الإجابة. يعني عندما نتقدم للدعاء لا نتقدم ونحن هكذا مستعلين، نتقدم ونحن بخجل وبحياء ونستشعر الذلة أمام ربنا سبحانه وتعالى. يقول ولذلك يأتي الطلب بالمغفرة من واقع الوعي بهذه الحقيقة، من واقع الوعي بخطورة الذنوب والمعاصي على مستقبل الإنسان الأبدي الدائم الكبير والمهم والعظيم في الآخرة. لأن الذنوب ما هو السبب في دخول أهل النار؟ النار هو ذنوبه. ما سبب لعن إبليس وطرده من رحمة الله وتحوله إلى شيطان؟ هو ذنبه. لذلك أي ذنب يمكن أن نعتبره مثل امتناع إبليس عن السجود لآدم، أي ذنب. المؤمن دائما ينظر إلى الأمور من هذه الزاوية، لا يقول هذا ذنب فقط بسيط، لا ننظر كما يقال إلى صغر الذنب، بل ننظر إلى عظمة من نعصيه. نحن نعصي الله سبحانه وتعالى، حتى نحن في واقع حياتنا نتصور شخص يذهب إلى مثلا جنرال ويتعامل معه بسوء أدب، وطبعا هذا الجنرال يعني حازم بس يتعامل معه بشدة ويعاقبه بشدة. إذا كان هذا بشر فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى أخبرنا أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب. ولذلك الذنب يعني مؤمن ينظر دائما ينظر من هاتين الزاويتين، يحسن الظن بالله ولا يأمن مكر الله، يخاف من الله ويعظم الله وفي نفس الوقت يرجو الله. لأن هناك من كما يقال يصاب بالدلال، مثل ما يفعل المرجئة عندما ينشرون فقط الله تعالى رحيم وكريم وكذا إلى آخره، وبالتالي يتعاملون مع الله بسوء أدب ويفرضون عليه ويقول يا ربي إن لم ترحمني فأنا أحاججك، لأنك رحيم فكيف لا ترحمون؟ هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أنه رحيم وذكر أنه كذلك شديد العقاب وأعطانا قوانين وطالبنا بتطبيقها. لذلك المؤمن يستغفر الله تعالى دائما ويتوب إلى الله، لأنه لا يدري حتى أعمالنا الصالحة، مثلا الصلاة ما أدرنا أن هذه الصلاة وفق الشروط المطلوبة، هل حققنا فيها الخشوع؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل حققنا الذكر؟ وفرنا الذكر للصلاة الحقيقية؟ وبالتالي المؤمن يستغفر الله تعالى دائما. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني دائما يشعر بالتقصير. وهذا الفرق بين المؤمن وبين المتألي على الله. المؤمن دائما مهما عمل العمل الصالح يشعر بأن مقام الله عظيم، بالإضافة إلى مطالبه من ذلك العمل ومطامعه كبيرة جدا. مطامعه من هذا العمل هو الدخول إلى الجنة والسعادة الأبدية المطلقة دائمة. نحن في الدنيا فقط لأجل بناء مسكن نظل 10 سنوات أو 20 سنة، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل بناء مسكن سوف يخرب، سوف نتركه أو يتركنا، فكيف نريد قصور الجنة وبأعمال محدودة بسيطة؟ ولذلك المؤمن يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفره ليس فقط بلسانه ويستشعر التقصير، بل يستشعر التفريط ويقارن نفسه بالصالحين، يقول ماذا نحن صالحون؟ كيف كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويذكرون الله كثيرا ويجاهدون في سبيل الله ولا يتركون عملا صالحا إلا وشاركوا فيه؟ ينظر إليهم وحتى يحتقر عمله. دائما المؤمن يقارن نفسه بهؤلاء الصالحين حتى يستشعر فداعة. حتى في القرآن الكريم فقط الله تعالى ما وصف به عباده الصالحين في القرآن الكريم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره، كيف حالهم مع القرآن؟ فيستشعر التقصير. لذلك هذا شيء أساسي، وهو من شروطي ومن آداب الدعاء، تقديم الاستغفار وتقديم الشعور بالتقصير والتفريط في حق الله تعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك نماذج عن ذلك من أدعية الأنبياء عليهم السلام، فقال: نجد في دعاء أنبياء الله نوح وإبراهيم وكذلك يعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى وزكريا عليهم السلام أنبياء كثر، نجد في أدعيتهم في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة، على جوانب مهمة يحتاج إليها الإنسان. أيضا في أدعية نبي الله نوح مع الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالنصر بعد جهد عملي كبير، سورة نوح كلها دعاء والتجاء لله سبحانه وتعالى، 950 سنة من الصبر، من العمل، من الجهد، من المثابرة، ويأتي الدعاء بطلب النصر. إبراهيم عليه السلام كذلك أدعية متنوعة وردت في القرآن الكريم، منها طلب المغفرة، منها أدعية بالذرية المباركة الطيبة. وبالتالي هذه الأدعية هي نماذج لكل الأدعية التي يمكن أن يدعو الله تعالى بها، وواردة أيضا في السنة المطهرة، كذلك في العترة الطاهرة لإمام علي، لإمام زين العابدين له أدعية كثيرة جدا وموافقة للقرآن الكريم، وكلها في هذه المعاني. ثم ذكر عن نماذج عن دعاء الأنبياء عليهم السلام في المحن التي مروا بها، فقال: يعقوب عليه السلام في محنته الكبيرة كيف كان دائم الرجوع إلى الله؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هنا دعاء أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: عانى من الحزن الشديد والمحنة الشديدة فصبر وبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى الله بالدعاء على طول تلك المحنة التي استمرت لسنوات طويلة، حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. طبعا هنا الله تعالى يعني حتى أراه، يعني يعقوب عليه السلام بعد صبره الطويل الله تعالى أراه يعني في ولده ما تقر به عينه، ورآه انتصار ولده على، طبعا الله تعالى ذكر يوسف عليه السلام كيف استطاع أن يحول أو ينشر التوحيد وينشر الإيمان بين المصريين، وأشار لذلك في سورة غافر، يعني الله تعالى عندما ذكر المؤمن، عندما ذكر قومه بما بدور موسى يوسف عليه السلام في نشر الإيمان، وبالتالي هنا قرت عينه وفرح، لأن الأنبياء عليهم السلام دائما ينظرون إلى نتائج هذه الأمور المرتبطة بالإيمان. فكانت رحلة يوسف عليه السلام مع ما صاحبها من الألم بالنسبة لأبيه كان لها تأثيرها الكبير بعد ذلك. يقول: حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. أيوب عليه السلام في معاناته الصحية، كذلك هذه من الآلام التي صبر فيها لدهر طويل ووقت طويل، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى فرج الله عنه. زكريا عليه السلام عندما طلب أيضا ذرية، كلهم هؤلاء من أنبياء الله، عندما التجأ إلى الله في أن يرزقه الذرية الطيبة حتى في وقت متأخر، حتى وهو كبير السن قد بلغ من الكبر عتية، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله دعاءه. وبالتالي هذه كلها نماذج قرآنية ذكرها الله سبحانه وتعالى لكل الناس، إذا كان الشخص مريضا، إذا كان الشخص له فقيد، إذا كان الشخص يحتاج إلى ذرية، إذا كان الشخص يحتاج إلى رزق، إذا كان الشخص طبعا رزق الاستغفار وهو شامل للجميع. وبالتالي الله تعالى أعطانا هذه النماذج حتى تكون لنا قدوة، حتى الشخص إذا سأل الله تعالى الولد وهو كبير السن يقول لي نموذج في ذلك، وهو زكريا عليه السلام، وهكذا الله تعالى ذكر هذه النماذج حتى يرغبنا في أن نمارس أو نقوم بما قاموا به، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند الثانية عشرة منتصف الليل، وعند الثالثة سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: قال هي واحدة ماشي معنا ثانية كلمة لو المولودة بطن امها

0: ما يحرك الناس اللي قتالوا مثل هؤلاء الدرود الذين انتهكوا حروباتنا هناك في الخوخة والياء وقبل أمس يقتلون بالآلاف، أبعد الشرف ما يحرك الناس؟
1: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضر الله.
2: نحن من أهل الكاسة وأهل الغانية.

وجاني هذا اليمن لحد غزاها ما يعود قاتل تهي قاتل تهي قاراتك العدوانية ما دام جند الله لعمدة الحدود والغربة ما تشفظ كلا الميزانية والشرقة من ظلمة جهز لك ردود سماء لا تصبح شهبة دخان يا هلا استهدف البركانة مصفات الوجود وتصبح الصحراء حمم برفان يا زمان يا تربدرة واحدة والسكودة هذا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مطار تعز بأربع غارات، واستهدف خزانات الوقود وألحق أضراراً بالغة في المدرج، واستهدف بعدة غارات مدرسة الفاروق في منطقة الحجز بعمران، كما استهدف منطقة حواري في حوث بعدة غارات، وشن عدة غارات أخرى على مديرية غمر بصعدة، مستهدفاً مدنيين في الأحياء الآهلة بالسكان راح ضحيتها مواطن، وأصيب الثلاث نساء، وتسبب بتدمير منازل وتضرر أخرى مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة وادي الزيح ما بين مديريتي المحابشة والشاهل بحجة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بالغة. كما شن العدوان غارة على منطقة العوالي بمديرية ساقين في صعدة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي على منازل ومزارع المواطنين بعدة مناطق في مديرية شدا بصعدة، كما استشهد خمسة مواطنين من أسرة واحدة بغارات عدوانية شنها طيران العدوان مستهدفاً منازلهم بمديرية حرس سفيان شمال محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة بغارتين للعدوان على مركز تعليمي في مديرية السبرة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل أحد المواطنين في مران، ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة، بالإضافة إلى تدمير المنزل، وشن ثلاث غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند، وغارة على منطقة بني معاذ في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمنطقة بركان في رازح، ما أدى إلى قطعه أمام المسافرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات مستهدفاً مديرية مجز، واستهدف بثلاث أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن أربع غارات على مديرية عبس.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بحجة، كما شن غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في صعدة، وشن 13 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في مارب، واستهدف بست غارات منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 28 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بإحدى عشر غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح في مارب، وشن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022،
5: ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وعشر خروقات بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية في نجران موقع الضبع السعودي بعدة قذائف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف العدو السعودي، كما استهدفت تجمعات المنافقين جنوب ذوباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدين محاولة زحف للمرتزقة على محافظة لحج وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل أكثر من 60 مرتزق وأصيب 71 من أبناء المحافظات الجنوبية خلال محاولة زحف باتجاه منفذ البقع من جهة نجران المحتلة وفشلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المنافقين شرق معسكر خالد بموزع في محافظة تعز وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المرتزقة من شمال وغرب وجنوب حيس باتجاه مقبنة وقتل وجرح العديد من المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في العتاد في العملية النوعية، كما تكبدت قوى الغزو والاحتلال الإماراتي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر زحف مني بالفشل شمال مديرية الدريهمي بجبهة الساحل وسقط فيه عدد من القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة، كما تم تدمير عدة آليات بنيران الجيش واللجان الشعبية أثناء كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تعرض القيادي المنافق محمد جواس المكنى أبو سامح قائد ما يسمى العمليات المشتركة لإصابات بليغة في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل، وتم إسعافه إلى دويلة الإمارات لتلقي العلاج في أحد مشافيها وسط تكتم شديد على إصابته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في الساقية وقتل وأصيب عدد من الخونة، ونفذ الأبطال عملية إغارة أخرى على مواقع الأعداء في جبهة ملحان بالمصلوب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الخونة في مجمع المتون بالجوف، ونفذ أبطالنا المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب مفرق الوازعية من 3 مسارات وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم.
6: هؤلاء الجيش واللجان الشعبية عبوا من بيت حام جبل شرق الدب

0: عين كيف تعمل مع قوة القوة بيض ويات.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الأجران والجال والبشر.
1: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضاً متحررين من طغيانه من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساساً هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسماً إما جغرافياً أو شعبياً عاماً، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
3: عارفه شو يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدك.
3: سطرين تسطير.
2: الله يقطع قلبه، مصير يقطع قلبي.
5: هذا عمري ما بنساه في حياتي.
3: خلوني اخر نظرة، اخر مرة، اخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
8: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني، لانه الاهل مستشهدين.
9: كل حياتي اصبحت عبارة عن ذكر.
10: أنا رجعت هم من اللي راح.
11: يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا أبا.
12: رجعت ما لقيت كوش.
3: حتى إن كان بيجي أنا أهلي رجعت مش حسبتهم.
1: كان لمحمود أخ توأم اسمه محمد. عملا معا وقضيا أيام الإجازة معا وبنيا أحلاما كانا ينتظران تحقيقها سويا. في 3 ديسمبر عام 2023 فقد محمود توأمه ووالديه وإخوته، وبقي الناجي الوحيد من 17 فردا من أسرته.
13: أنا اسمي محمود سكر من قطاع غزة، الناجي الوحيد من 17 نفر من الإبادة على قطاع غزة. طلعت من البيت، كان قبلها بيوم الوضع عندنا مش طبيعي، كان يخبطوا هنا، خبطوا دار جنبنا ورانا وعقبالنا. أنا قلت لهم الليلة بديش أقعد هين، بدي أطلع عند أصحابي. طلبت من أمي 50 شيكل قبل ما أطلع، قلت لها بدي 50 شيكل عشان إيش أصرف حالي وأنا طالع. قالت لها هذه آخر 50 شيكل عتكون. قلت لها لا، بعيد الشهر الله يخلينا إياك. وطلعت.
1: يوم المجزرة لم يكن محمود في المنزل. وصل إليه خبر غامض من أصدقاء وأقارب يطلبون منه التوجه إلى المستشفى دون أن يخبره أحد بما حدث.
13: نفس اليوم طلعت، إجاني خبر من أصحابي وقرايبي إن تعال المستشفى، أي أهلك في المستشفى. قلت لهم إيش مال أمي؟ قالوا تعال على المستشفى. لقيت، طلعت على المستشفى لقيت كل الدنيا تستناني، أصحابي، إخوالي، عمامي. يعني كنت أنا مصدوم، يعني كله بعبط فيه.
1: أخذه أخواله إلى ثلاجات الموتى. هناك لم يحتج أحد إلى إخباره بما حدث. كانت عائلته أمامه، واحداً إلى جانب الآخر.
13: خدوني وين؟ على الثلاجات. أنا كنت مصدوم، يعني أول ما اطلعت لقيت أمي وأبويا وأخواتي كلهم جنب بعض. كنت أنا مصدوم، بقول أنا بحلم ولا إيش، يعني ما كنتش مستوعب. كانوا جنب بعض امي واخويا الكبير رياض، وكان اخويا محمد توأمي. هذا انا صدمت يعني كثير. يعني
1: قبل ساعات فقط كان محمود قد تحدث مع اسرته، وكان توأمه محمد قد نجا قبل يومين من قصف استهدف مخبزا ذهب اليه لشراء الخبز. لم يكن احد يتوقع ان الموت الذي نجا منه هناك سيصل الى المنزل بعد يومين.
13: نفس اليوم كنا مع بعض في الشغل، روحنا مع بعض، وقبلها بيومين كانوا ضربين مخبز على الجور اللي في الشارع الثالث، نجا منها. كان ايش بيشتغل صاج على الباب، وهذا خبطوا المخبز نجا منها. يوم الضربه كان التاريخ 23/10/2023 الساعة 10:30 يوم الاحد. هذا اليوم بنساهوش انا. في الوقت هذا قبل بساعات انا قبل منتظر بالدار، كنت انا اكلمهم على الجوال احكي له يما كيف الوضع عندكم، يما الوضع صعب، وخبطوا الدار اللي ورانا، خبطوا اللي جنبينا. قالوا ان شاء الله بكره الصبح بدنا نطلع على مدرسه الموهوبين. يعني كل الحاره طالعه واحنا كنا موجودين. حتى لا انا بنساهمش، يعني يومها كان صعب، اكثر صعب علي كثير. اليوم هذا كان يعني وداع لاهلي.
1: بعد الصدمه جاءت لحظه الوداع. دفن محمود أفراد عائلته متجاورين، لكنه لم يكن مستعدا لترك والدته قبل أن يراها للمرة الأخيرة.
13: أنا بس دفنت أهلي، دفنتهم كلهم جنب بعض. لقيت إيش خلصت خلص بدي أشوف أمي، كانوا بدهم مش إيانا أشوف أمي. سبحان الله ربنا خلى إيش الكفن يفك عشان أشوف أمي. فتح الكفن جيت على أمي صار يشدوا فيها، قلت له من دا ودحها، وقعدت أحضن فيها وعيط، وقلت أنا بديش أروح من هنا، بدي أضلني عندها.
1: أيام طويلة لم يستطع محمود النوم، كان يحاول أن يفهم كيف يمكن لإنسان كان محاطا بعائلة كاملة أن يجد نفسه فجأة وحيدا.
13: يوم استشهد أهلي ليتا أنا بنمتش، قعدت كذا يوم أنامش، مصدوم في صدمة، أنا ما كنتش يعني بوعي، صرت أحكي حلم ولا مش حلم، هذا أنا وين، أنا ضايع، هل قد ضعت، أنا فيش لي سند، فيش لي أبو، فيش أم، إلي أم أخوات هلقيتها، ولا إلي حدا هلقيتها، كيف بدي أعيش أنا من غير أم ولا أبو ولا إخوة، كيف أنا بدي أعيش؟ أنا أخوالي حنونين، أنا إلي أنا 4 أخوال و7 خالات كلهم ساكنين جنب بعض، يعني أنا كل أسبوع كنت أقعد عند واحدة من خالاتي، كلهم زي أمي، كلهم حنونين، يعني بكنت أفضفض لهم وأحكي لهم كل إشي، إيش كيف كنت أنا وكيف صرت، يعني ذكريات أهلي بحكي لهم، كيف أمي كانت، خالاتي يحكوا لي كيف أمي كانت وهي صغيرة.
1: داخل خيمته يحتفظ محمود بصور أسرته وشهادات وفاتهم، وحين يشتد اشتياقه يجلس أمام الصور ويستعيد أحاديثهم وأحلامهم التي لم تكتمل.
13: أنا لما أكون يعني مشتاق لهم كتير بجيب صورهم والشهادات والوفاة بحطهم في الخيمة وبقعد أتحدث معهم على أحلامي، إيش كنت أحكي أنا وأختي، إيش كنت أخبي لها، إيش هي كانت نفسها، كانت نفسها بدها تطلع أنا ويا أختي الكبيرة زاهدة، كانت اليوم أطلع خلص من الشغل يوم الإجازة بدها تطلع معي، بقولها بدي أطلع مع أصحابي، طب أنت دائما لأصحابك تعال نطلع أنا ويا، كانت تشتري الأواعي هي طقمني تجيب لي أواعي وتطلع أنا وياها، واليوم نطلع على البحر، اليوم نطلع على الكافيه، اليوم نطلع على هذا يوم الإجازة، ما كنتش أنا معطيها مجال كتير يعني نطلع أنا وياها. في أنا إلي ابن خالتي كان أمير، هو يعني لما استشهدوا أهلي كان واقف معي، وما روح يكون معي، وتصوبنا مع بعض كمان أنا وياه، يعني إيش بيصير معي كنت أقول له، أقول له والله ارتاح يا أخي، دكاش تعيط، دكاش تفكر، دكاش هذا بتتعب صحتك. أنا أمير كنت أنا يمكن 1.5 سنة قعدت معه عندهم، هذه أخت أمي حنونة وتصابت هي في الحرب، سامحها عشان النصف، يعني أنا كنت جنبها كمان، حزننا زي بعض، فقدت إلها جوز بنتها كمان في الحرب، وكنا قاعدين كنا مع بعض، يعني كنا زي الحال واحد.
1: ثم جاءت المجاعة فعاش محمود أياما بلا خبز، وفي الجوع عادت ذاكرة الطعام لتقوده إلى والدته وإلى الأطباق التي كانت تصنعها له.
13: يعني أنا عشت في المجاعة 4 أيام باكلش خبز ولا إشي، كنت عارفين كان الوضع صعب، فيش أكل ومجاعة، وأنا كنت أحكي تريح أهلي ما عشافوش الأيام المجاعة هذا. أكتر أكلات أمي كانت تعمل لي إياها كانت تعمل لي المقلوبة، كانت تعمل لي معكرونة بشاميل، كذا شغلة، في أكلات كنت أحبها وتذكرتها في المجاعة، قلت يا الله يا ريت أمي كنت موجودة تعمل لي الأكلات هذه. كل شيء له معنى وذكرى، يعني الأكل والحلويات.
1: نزح محمود 7 مرات بين شمال القطاع وجنوبه، وخلال كل تلك الرحلات ظل ينتظر العودة إلى مكان واحد، مقبرة عائلته، لكن حين وصل إليها وجد قبورهم قد نبشت.
13: استهدى هيك الحرب إني بدي أعمل مقابر عشان إيش أزبطهم، وعشان دايما أزورهم. رحت على المقبرة ما لقيتش قبور، كمان كانوا شايلين القبور، حتى المكان أنا اللي كنت بدي أروح فيه أزور أهلي فيه كمان شالولنا إياه، فيش إشي يعني بقى. أول نزوح لما شد الخبط في الشاطئ طلعنا وين؟ على النصر، أنا وخالي والعيلة، صار إيش إخوالي كلهم متفرقوا، ناس في الشفا وناس في هذا وناس هذا، وناس طلعت على الجنوب، أنا إحنا خالي قال بدناش نطلع، بدنا نضلنا، ضلينا قعدنا في النصر، بعد كم يوم اتحصلنا في مستشفى النصر. يعني نفس اليوم خبطوا الجامع اللي جنبنا وخبطوا في ناس استشهدوا، كانت خوفة يعني 4 أيام كل واحد يبين كان ينطخ، كل واحد هذا يطلع كان ينطخ. يعني بعد 4 أيام طلعنا من النصر، طلعنا على الشفا. بعد بكم يوم أسبوع تحصلنا في الشفا. بعد ما حصلنا من الشفا اليهود طلعونا وين؟ على الجنوب، ونسحنا على الجنوب. بعدين طلعنا على رفح، قعدنا فترة 6 شهور 7 شهور في رفح، ونزحنا على خان يونس. من خان يونس نزحنا كمان إلى الزوايدة. بعدها إيش؟ قعدنا فترة وبعدها رجعنا على غزة، وجئنا كمان مرة نزحنا على الجنوب، قعدت في الزوايدة. يعني يمكن 7 مرات أنا نزحت.
1: عاد محمود إلى مكان منزل العائلة ونصب خيمته بالقرب منه، وبين الركام عثر على بعض أدوات العمل التي كانت تعود إلى إخوته، فقرر أن يبدأ بها من جديد.
13: يعني أنا جيت هنا على البيت لقيت يعني عدة إخواتي تعون الشغل، اتنشطت أنا، قلت لأ بعمل خيمة وبعمل بطلع العدة اللي في الدار، طلعت شوية أغراض من العدة، قلت بشتغل فيهم أحسن من القاعدة وفيش حدا يدور علي. أنا أول ليلة جيت على الخيمة كانت صعبة إلي. أول ما نمت يعني بتذكر أنا يا الله كنت نايم في بيت، كنت نايم مع أخواتي، يعني أنا كان أجننهم في الليل، هم إيش يناموا بدري أنا كنت أسهر، كان محمد أخوي يقول لي نام عشان بكرة الشغل. أتذكر إنه إيش كيف كنت أنا، سي أخوي الصغير يقول لي نام بدنا ننام إحنا اطفي الضوء. أحس يعني إنه كيف كنت أنا وكيف صرت أنا ما بتأقلمتش. يعني أنا لما كان هنا أخوي مستشهد كان يقول لي هاي أنا في إلي فيديوهات معي اللي هم مستشهدين، كان أولاد عمي معلقين وسيدي كان طاير آخر الشارع كله مقطع. يعني أنا بتذكر يعني كان سيدي مستشهد، هنا أولاد عمي كانوا معلقين، إخواتي كانوا كلهم جنب بعض، يعني الشارع له كمان حكايات.
1: وحتى بعد نجاته من المجزرة لم يتوقف الخطر. في أحد أيام عيد الأضحى تعرضت السيارة للقصف وأصيب في ظهره وتأثرت قدرته على المشي.
13: صوبت يوم العيد الكبير السنة اللي فات، أمير بن خالد قال تعال نطلع نغير جو، وضل كاش عند المغرب، طلعنا على السوق نتمشى شوية، أكلنا ورجعنا وين؟ على المعسكر على الشاطئ عند مفترق عيدية، كانت سيارة ماشية خبطوها، كنا أنا وياه يعني ماشي بينه وبين السيارة 1.5 متر، خبطوا السيارة اتصابنا أنا وياه، أنا أكلتها في النخاع في ظهره بس ربنا سطرني، أنا كنت يعني الجزء التحتاني يعني كنتش أقدر أحركه. مع العلاج الطبيعي والإبر وهذا صرت يعني أمشي بس ضايل إجري هذا يعني مع سقوط قدم بتعالج لها. أنا قعدت 4 شهور عملش علاج طبيعي عشان من كتر المصابين في غزة مش قادرين يغطوا، فيش معدات عندهم، فيش أدوية، فيش هذا، يعني أنا لازم أخذ إبر، هذا في إبر مش موجودة، في دواء مش موجود.
1: رغم الإصابة عاد محمود إلى أدوات العمل التي أخرجها من ركام المنزل، فتح بسطة صغيرة محاولا أن يعيش في مهنة تحمل بالنسبة إليه رائحة إخوته وذكرياتهم.
13: كنت أشتغل مع أبوي خباز، وهذا هذا في الحرب أنا اشتغلت الصاج، بشتغلها أنا بعرف أعجن وبعرف كل شيء، يعني بس لقيت أنا العدة قلت إيش شجعتني، صرت بدي أشتغل هدول من ريحة إخواتي بدي أشتغل فيهم. قررت إني أفتح البسطة وعملت عريشة وأنا كمان مصاب، ما اشتغلتش باكلش، اشتغلت باكل.
1: لم يعد محمود ينتظر الكثير من العالم، يقول إن ما حدث في غزة عرض أمام الجميع وإن الصور والقصص وصلت مرارا.
13: يعني أنا مش حابب وصل رسالة للعالم، فقدنا أغلى الناس وأحبابنا وأصحابنا وقرايبنا وفيش حدا طلع فينا، 3 سنين بالحرب ومجاعة عشنا وعشنا أيام موت وإبادة ما حدا طلع فينا.
1: كان محمود واحداً من 17 فرداً في أسرته، اليوم يحمل وحده ذاكرة بيت كامل، توأماً كان شريك أحلامه، وأختاً كانت تنتظر يوم إجازته، وأماً ما زال طعامها يعود إليه كلما جاع. وبين خيمة نصبها قرب المنزل وأدوات عملاً أخرجها من الركام، يحاول أن يبدأ يوماً جديداً، لا لأنه تجاوز الفقد، بل لأنه لم يعد أمامه سوى أن يحمل ذكرياتهم معه ويواصل الطريق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
4: يمن has been writing its resistance history.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
2: الى اعتراف ادميت فشل.
5: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي،
5: محاصرة بلسان. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزو الإسرائيلي
2: بلغ
4: ذروته،
2: فلم يعد
4: يستهدف
2: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
5: الحقيقة بلسانين.
6: في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ أمتنا، حيث تصاغ المعادلات بالدم وتكتب السيادة على أديم التاريخ بحبر الصبر والعزم لا بحبر التواقيع المزيفة.
7: At this pivotal moment in our nation's history, the struggle is no longer about signatures on pictures and papers. It is about

المساومة فيه. More than 12 years of devastating war have left thousands dead and wounded and reduced much of the country to ruins. Yet, one thing has become clear. No amount of destruction can force Yemen to abandon its dignity or surrender its legitimate rights. Having lost so much, the Yemeni people have no intention of compromising on justice or accepting defeat. بينما تقف مملكة الغرور والعنجهية على كعكة من الاستثمارات الضخمة والمدن الزجاجية والأبراج التي تتباهى بها، متوهمة أن المال يشتري النصر وأن الطائرات تستطيع أن تركع شعبا اصطفى الموت على الاستسلام، تتكسر اليوم أحلامهم على صخرة لا تلين. While the kingdom of arrogance takes its future on vast investments, futuristic cities and towering skyscrapers, it clings to the illusion that wealth can buy victory and air power can force a people into submission. But those ambitions are now colliding with a resolve that will not bend. إنها حماقة التاريخ الكبرى وغرور السلطة الذي يعمي الأبصار عن حقيقة لا غبار عليها. من يقاتل من لا يعرف معنى الاستسلام أو الخضوع لغير الله فهو خاسر لا محالة. This is the fatal mistake of arrogant power. It underestimates the resolve of those who refuse to surrender. A campaign against the people who will not submit to anyone but God in a campaign with no prospect of victory. إن المعاملة بالمثل لم تكن يوما ترفا سياسيا، بل هي القانون الأزلي الذي يحكم طبيعة الرد اليمني. لقد أطلقتها وزارة الخارجية من صنعاء وترجمتها بوضوح تام يد الجمهورية الضاربة. إذا لم يكف السعودي عدوانه فإن صراخه سيكون هو عنوان المرحلة القادمة. For Yemen, responding in kind is not a political tactic to be used at convenience. It is the basis of its response to continued aggression. Sana'a's foreign ministry has made its position clear, and the message from the Republic's armed forces is equally direct. If Saudi Arabia persists in its attacks, it must accept a response. تتوالى عملياتنا النوعية ومعادلاتنا القاسية في عمق المعتد المحاصر، وحيثما وجد قرن الشيطان معسكرا بقبيله وتحشيداته حضرت الضربات المنكلة بقوة استباقا وتصديا في سياق منازلة تاريخية ومعركة كرامة وحرية لا رجعة فيها. Yemeni operations are continuing against targets deep inside enemy territory, wherever hostile forces gather and military deployment takes shape. Further strikes are presented as part of a broader effort to anticipate and counter threats. For Yemen, this confrontation has become a struggle over sovereignty, dignity and freedom, one that cannot abandon. قواتنا اليوم تثبت بكل اقتدار معادلة الحصار بالحصار، وتمضي ثابتة لتكريس معادلة المطار بالمطار. ومن هنا نجدد التحذير الصارم للشركات العالمية كافة من مغبة استخدام المطارات والأجواء السعودية بعد أن باتت مسرحا للعمليات العسكرية بشكل شبه يومي. لقد فرضت هذه الضربات تداعيات اقتصادية وأمنية تضج بها وسائل الإعلام الغربية وتتناقلها وكالات الأنباء العالمية بذهول. Yemen's armed forces are also seeking to impose reciprocal pressure. A blockade met with a blockade and an airport targeted in response to an airport. International companies are therefore being warned against using Saudi airports and airspace, which is increasingly exposed to military operations. The resulting economic and security consequences have drawn attention from Western media and international news agencies. لكن الوجع اليماني بقسوته وتأثيراته لم يتوقف عند حدود كيان العدو السعودي فحسب، بل امتد ليزلزل كيان العدو الصهيوني الذي بات ينظر إلى معادلات اليمن بوصفها خطرا داهما يهدد توازنات الإقليم بأسره. Nor does the confrontation stop at Saudi Arabia's borders. Its repercussions extend to Israel, whose leadership increasingly regards Yemen's military capabilities and actions as a threat to the wider regional balance.
ومن مفارقة

0: مفارقات الزمن العجيبة، نعم من مفارقاته المثيرة للاستغراب، أن يخرج نتنياهو أكبر مجرم في تاريخ البشرية الحديث ليدين ويشجب ويستنكر العمليات اليمنية التي تطال نظيرته الوظيفية في الإجرام والوحشية، وكأن دماء أطفال غزة ودمار اليمن وجد لكي يبكيهما جلاد العصر. ومن أغرب مفارقات المشهد السياسي أيضا أن يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في عدوان سعودي تديره واشنطن أصلا من خلف الستار. In a striking contradiction, Benjamin Netanyahu has condemned Yemeni operations against Saudi Arabia, despite the severe international criticism directed at Israel over its conduct in Gaza. It's an extraordinary reversal. A leader whose government faces accusations over the suffering of Palestinian civilians now denounces military actions by another party. The suffering of Gaza's children and the devastation of Yemen make such condemnation deeply continuous. Another contradiction has emerged in Donald Trump's suggestion that the United States could intervene military in a Saudi-led conflict, even as Washington is accused of already playing a role behind the scenes. في ظل حسابات معقدة للغاية تتداخل فيها تفاهمات مسقط من جهة والتحالف الثلاثي من جهة ثانية وأمن الإقليم والعالم بأسره من جهة ثالثة، حسابات تنذر باتساع رقعة المواجهة مع ضيق خيارات من يخوضون عمار انتخابات فاشلة ويغرقون في تداعيات مغاراتهم السياسية. The calculations are increasingly complicated. Diplomatic understandings involving Muscat, the dynamics of a trilateral alliance, and the security of the wider region all intersect. These competing interests could widen the confrontation, while political and electoral pressure further constrain the options available to those involved.
1: إن حالة الفرز الجارية اليوم تضع دولاً مثل باكستان وتركيا أمام اختبار أخلاقي وتاريخي حاسم وانكشاف كامل أمام شعوبها الحية، إلا إذا كان نتنياهو وترامب حريصين حقاً على حماية المقدسات. فهذا والله من نكد الدهر وعجائب الزمان وأكبر الفضائح السياسية والأخلاقية.
0: The shifting regional landscape also confronts Pakistan and Turkey with difficult choices, placing their policies under growing moral and historical scrutiny. If Netanyahu and Trump genuinely claim to be defending holy sites, their actions must be judged against that stated commitment. Otherwise, such claims risk becoming another glaring contradiction in an already deeply divided political landscape.
1: أما الأمم المتحدة فقد سقطت في وحل السقوط الأخلاقي ذاته معهم، ففي الوقت الذي تتشدق فيه بشعارات الأمن والسلم الدوليين تصطف مبعوثها ومنظماتها مع المجرمين علانية ودون أدنى مواربة، وإذا كان ذلك هو مفهومهم للسلام فعلى الدنيا السلام.
0: The United Nations, meanwhile, faces accusations of failing to uphold the principles it was established to defend, while proclaiming its commitment to international peace and security. Its representatives and affiliated organizations are portrayed as aligning themselves with the aggressors rather than challenging their actions. If this is what the international system calls peace, then its credibility is in serious question.
1: الرسالة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. أهدافنا عندهم كثيرة واستثماراتهم هشة وأبراجهم زجاجية، بينما نحن بعد 12 عاما من الدم والنار والصمود لم يعد لدينا ما نخسره وكل ما نخافه قد مضى.
0: The message is clear. Our adversaries have vast investments to protect, expensive infrastructure to preserve, and towering glass buildings that symbolize their ambitions. Yemen, after 12 years of war, destruction, and endurance, has already paid an enormous price. Yet, the determination to defend its rights remains.
1: تهورهم في هذه الحرب الخاسرة لن يزيدهم إلا هلاكا فوق هلاك وثأرا أكبر فوق ثأر، إلى أن يأتي اليوم الذي يدركون فيه أن الحل الأوحد والسبيل الأمثل لنجاتهم هو وقف العدوان الغاشم، إنهاء الحصار الظالم، والرضوخ التام لطلبات شعبنا اليمني العزيز المحقة والعادلة. Continuing this war will only deepen the losses and intensify the demand for justice. The sooner those responsible recognize that military escalation offers no lasting solution, the sooner a way out may emerge. The path begins with three essential steps. End the aggression, lift the unjust blockade, meet the legitimate unjust demands of the Yemeni people.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف بالفشل فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دوله فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات ومصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين
3: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، متابعي وأصدقاء البرنامج الثقافي، برنامج وما يسطرون. وفي هذه الحلقة استئناف وتواصل مع موضوعنا ومع ما سبق لنا خوضه في الحلقات الماضية، مواصلة لمضمارنا الاطلاعي بين سطور كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، من إعداد وتأليف الباحث الرئيس مهدي محمد المشاط.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: الحلقة الماضية وصلنا مع الكاتب أو الباحث في رصده وضمن الفصل الثاني لأسباب قيام ثورة 11 من فبراير العام 2011 الميلادي ودور أنصار الله فيها، وتحديدا ضمن المبحث الأول من هذا الفصل، والذي رصد فيه أو تقصى الباحث أسباب قيام ثورة 11 من فبراير من العام 2011، وصولا معه إلى ثاني هذه الأسباب، أسباب قيام ثورة 11 فبراير. وهذا السبب الثاني يتمثل حسب رؤية الباحث في الأزمات والحروب الداخلية، بدءا بأزمة وحرب صيف 1994 وتداعيات هذه الأزمة. وهنا يسرد الباحث حيثياته لهذا الشأن تحديدا بالإشارة إلى ما أعقب إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب في 22 مايو أيار من العام الميلادي 1990، حيث اتجهت القوى السياسية اليمنية الرئيسية ممثلة بحزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني إلى بناء نفوذها الخاص وممارسة الاستحواذ على مقدرات الدولة الجديدة، وبدأ كل فريق بالتخطيط للانقلاب على شريكه والاستيلاء على الحكم بمفرده. وقد تصاعدت عمليات الاغتيالات لقيادات الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره الذين قدموا إلى صنعاء عاصمة دولة الوحدة الوليدة، وتصاعدت الخلافات بين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض الرئيس السابق للشطر الجنوبي قبل الوحدة، وصولا إلى إعلان الحرب في 27 أبريل من العام الميلادي 1994، التي انتهت بالسيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تعرضت تلك المحافظات لتدمير واسع ونهب للأراضي والممتلكات الخاصة والاستيلاء على أصول المؤسسات الحكومية والإيرادية منها وما بداخلها من معدات وأجهزة وأثاث وغيرها، كما تم الاستيلاء على الأراضي الزراعية التابعة للدولة في المحافظات الجنوبية والجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية، وتحولت أغلب الأصول المنقولة وغير المنقولة إلى أملاك للمتنفذين المشاركين في الحرب من المقربين لرأس النظام علي عبد الله صالح أو المتنفذين من قيادات حزب الإصلاح الذي شارك في الحرب ضد الحزب الاشتراكي اليمني بالمقاتلين والمرشدين الدينيين للتحريض على القتال، أو القيادات العسكرية التابعة لعلي محسن الأحمر. بينما واجه أبناء المحافظات الجنوبية الإقصاء والحرمان من العمل ومن الكثير من المكاسب والخدمات المجانية التي كانت تعطى لهم قبل الوحدة. وبعد حرب صيف 1994 الميلادي أقدم النظام على إقصاء شريكه السابق وهو الحزب الاشتراكي وتسريح كوادره من الموظفين المدنيين والضباط والجنود المنتمين إلى المحافظات الجنوبية وحرمان هؤلاء من مواصلة الخدمة في السلك العسكري، وأيضا تم إبعادهم من مواقعهم القيادية والوظيفية في أجهزة الدولة. وعلى الرغم من صدور قرار العفو العام بعد أزمة حرب صيف 94 و900 للميلاد، فإن المشمولين بالعفو من كوادر الحزب الاشتراكي وأبناء المحافظات الجنوبية في السلك العسكري لم يتمكنوا عمليا من العودة إلى العمل في وحداتهم لعدم وجود الثقة بين الطرفين ولشعورهم بأنهم غير مرحب بهم داخل الجيش أو لخوفهم من الانتقام، وبذلك تم تهميش دورهم وحضورهم في الوظيفة العامة. وقد رفع النظام من وتيرة استهداف أبناء المحافظات الجنوبية واستمر في حرمانهم من تقلد المناصب في الجيش أو المواقع الحساسة في النظام ما عدا المناصب المحدودة الخاضعة لإشراف ورقابة النظام الصارمة كما يقول الباحث. وتم تهميش وإقصاء المحافظات الجنوبية من التنمية والعدالة الاجتماعية المستحقة مما أدى إلى تفاقم الغضب والرفض من المكونات الجنوبية وبدء التحرك الشعبي في الشارع الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط، ومن ثم تشكيل ما عرف بالحراك السلمي الجنوبي في العام الميلادي 2007 الذي جاء نتيجة إخفاق النظام في التعامل مع المطالب والحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ومضيه قدما في مشروع التفرد بالسلطة وإضعاف كل الأطراف لصالح فئة حاكمة محددة. أيضا من تلك الأزمات والحروب الداخلية كسبب من أسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011 حروب صعدة.
1: وما يسطرون.
2: وهنا يضعنا الباحث أمام شيء من الإرهاصات ومن ضمنها تصاعد التدخلات الأمريكية في إطار ما سمي الحرب ضد الإرهاب وإرهاصات احتلال أمريكا للعراق في العام الميلادي 2003 وتماهي النظام الحاكم في اليمن مع السياسات والتدخلات الأمريكية وإذعان هذا النظام لها. واتخذ الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه موقفا معلنا ضد هذا التحرك الأمريكي لقناعته أنه لا يجوز السكوت عنه، وتجسد هذا الموقف بإطلاقه شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ودعا إلى ترديد هذا الشعار في سياق ثقافي تعبوي تنويري لحث الأمة على الاهتداء بالقرآن الكريم والارتكاز عليه في تحديد ومعرفة من هو العدو كأداة تنويرية تثقيفية ومسالمة لمواجهة المشروع الأمريكي وحالة التبعية الرسمية لهذا المشروع. وترافق مع ذلك الشعار الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية كأقل جهد في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يمثل حربا سافرة ضد الإسلام والمسلمين. ومع بداية العام الميلادي 2003 زجت السلطة بالمئات من المواطنين الذين استجابوا لدعوة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ورددوا الشعار المناهض للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في سجون ما يسمى الأمن السياسي استرضاء للولايات المتحدة التي كانت قد بعثت برسائل استياء للنظام الحاكم في صنعاء بسبب صمته أمام ترديد الشعار الذي اعتبرته عدائيا ووقوف النظام عاجزا أمام الحد من انتشاره خارج محافظة صعدة. وقد وصل عدد المعتقلين بسبب ترديد الشعار إلى أكثر من 800 معتقل في صنعاء، وقامت السلطة بفصل ونقل أكثر من 516 مدرسا من أماكن عملهم، وأغلقت عددا من المدارس، وطردت الطلاب من الفصول الدراسية عقابا لهم على ترديدهم للشعار. وفي 18/6/2004 الميلادي شنت السلطة حربها الأولى على صعدة، مستهدفة بذلك القضاء على المشروع القرآني الثقافي الذي تحرك به الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والذي كان يتحرك في أفق سلمي ودون أي مظاهر مسلحة أو ميل لمواجهة السلطة والصدام معها. ولم يكن للسلطة من مبرر سوى انزعاج الحليف الأمريكي من ترديد الشعار وإعطاء واشنطن الضوء الأخضر للقضاء على هذا المشروع، وبتحريض من قيادات في حزب الإصلاح ومن اللواء علي محسن الأحمر. وتلتا خمسة حروب استمرت إلى العام الميلادي 2010، وقد ارتكب فيها النظام الحاكم العديد من المجازر البشعة بحق المواطنين من أبناء محافظات صعدة وصنعاء وإب ودمار وعمران وحجة والجوف وغيرها من المحافظات، ونهبت واستباحت أموال الناس وممتلكاتهم وهدمت منازلهم، وتم اعتقال المئات من المنتمين للمشروع القرآني والزج بهم في سجون الأمن السياسي، وفصل المئات منهم من وظائفهم الحكومية والعسكرية، كما تم حرمانهم من الحصول على مقاعد في الكليات العسكرية والأكاديمية. وكانت السلطة تتنصل من كل دعوات المصالحة وإيقاف الحرب، وتقوم بالإعداد لحروب جديدة استجابة للإملاءات والضغوط الأمريكية وتنفيذا لتوجيهات أمريكا، واعتبار هذه الحروب وسيلة للاسترزاق للحصول على الأموال وللهروب من الاستحقاقات الشعبية والسياسية. أما فيما يخص السبب الثالث من أسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011 للميلاد، والذي حدده الباحث بالاختلالات المؤسسية وانعدام السياسات التنموية، فهنا يسرد الكاتب أو يفصل بهذا الشأن، بدءا بالاختلالات والتفكك والانقسام في الجيش اليمني. وهنا يشير إلى أن أو إلى ما شهده الجيش اليمني خلال مسيرته من اختلالات وتفكك وانقسام في الولاءات بين العديد من القوى المسيطرة. ويشير أيضا إلى أن حروب ما سميت الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى طوال عقد السبعينيات من القرن الماضي، والحروب المباشرة بين جيشي الشطرين الشمالي والجنوبي خلال العقد ذاته عقد السبعينيات، أدت إلى إنهاك الجيشين في الشمال والجنوب. وقد مثل انقسام المؤسسة العسكرية خطرا حقيقيا على اليمن في مراحل متعددة، وأدى هذا الانقسام إلى حرف المؤسسة العسكرية عن أداء وظيفتها التي تتمثل في حفظ السيادة الوطنية، وعرض أمنها ومصالحها وسيادتها للخطر. وبعد تحقيق الوحدة نتج عن حرب 1994 الميلادي تسريح الجيش اليمني الجنوبي والتدمير الكامل لوحداته، تعامل مع من تبقى من أفراده بصفتهم أعداء، وكذلك إلى حرمانهم من الالتحاق بأي وحدات عسكرية نظامية ورفض تسوية أوضاعهم الوظيفية. وولد ذلك لديهم الشعور بالإقصاء وعدم الانتماء. وقد مثل غياب العقيدة القتالية الوطنية للجيش دورا أساسيا في إدخاله في صراعات داخلية لا علاقة لها بمهامه الوطنية، ولا تمثل أي مصلحة للشعب، مما أدى إلى إضعافه وتفككه حيث خاض 6 حروب على صعدة، بدءا من العام الميلادي 2004 وانتهاء بالعام الميلادي 2010، وشارك في قمع الحراك الجنوبي بدلا من استيعاب مطالبه المشروعة، مما كان له أثر كبير على هوية الجيش وتماسكه ونوعية العلاقة بين السلطة وقيادات الجيش العسكرية. وفي السياق عينه كان للتعاون مع الإدارة الأمريكية فيما أطلق عليها مكافحة الإرهاب، وتوقيع اتفاقيات مع النظام لتدريب القوات الأمنية ووحدات من الجيش اليمني. كان لكل ذلك الأثر الكبير في اختراق الجيش اليمني وتجنيد بعض قياداته لصالح المخابرات الأمريكية. ويضيف إلى كل ذلك، يضيف الباحث أيضا معاناة الجيش أيضا من اختلالات نظامية عميقة، حيث كان الالتحاق بالكليات والمدارس العسكرية التي يتخرج منها ضباط وقادة في الجيش يفتقر إلى معايير الكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى كان النظام يقدمها كهبات لأبناء المقربين والموالين له ولأبناء مشايخ القبائل وأعضاء حزبه، حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات والعزل، وكذلك لحلفائه في حزب التجمع اليمني للإصلاح وللقائد العسكري الموالي للنظام حتى العام 2011 الميلادي علي محسن الأحمر، وهو قائد الفرقة الأولى مدرع في الجيش اليمني الذي كان يرعى شبكة مجموعات دينية متطرفة مارست أعمال تصفية جسدية للكثير من أعضاء الحزب الاشتراكي الجنوبي بعد تحقيق الوحدة، واستمر نشاطه بعد ذلك. والنتيجة كما يضع الباحث إصبعه عليها لكل ذلك، أصبح الجيش اليمني مخترقا جزئيا بمجموعات تكفيرية، وعزز ذلك الانقسام داخله، وهو ما أثر على توحيد الجيش وتجانس المنتمين إلى صفوف القوات المسلحة. دخلت القوات المسلحة في صدامات عسكرية بين قياداتها وأطرافها من جهة، وضد المواطنين من جهة أخرى، خدمة للتنظيمات السياسية المهيمنة عليه. وتوزعت انتماءاته بناء على العصبيات والمناطق والقبائل التي ينحدر منها أفراد الجيش، ومنحت الترقيات والرتب العسكرية خارج معايير الأقدمية العسكرية. وكان أركان النظام يعدون الجيش مصدرا لزيادة الدخل الشخصي عبر منح المترفدين أسماء وهمية داخل الجيش، حيث وصل الأمر إلى أن بعض الوحدات كان يصل أعدادها في السجلات الرسمية إلى 3000 فرد، بينما المتواجدون فعليا لا يزيدون عن 1000 فرد. وعلى مستوى بناء الجيش اليمني، لم تكن طموحات النظام الحاكم بناء جيش يمني قوي لديه الإمكانيات اللازمة لحماية السيادة اليمنية، واقتصرت على الطموح بحماية المصالح الشخصية للنظام وقمع أي تمرد والاستعراضات الاحتفالية. ولذلك تم تسخير الإنفاق العسكري لبناء قوات برية تابعة لرأس النظام وحزب المؤتمر الشعبي العام كالحرس الجمهوري، وأيضا قوات برية أخرى تابعة لعلي محسن الأحمر وحزب الإصلاح كالفرقة الأولى مدرع، إضافة إلى وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة أمريكيا. وأهمل بناء وتطوير القوات الجوية والبحرية والصواريخ الاستراتيجية وقوات حرس الحدود المعنية بالدفاع عن سيادة البلد ولحفظ التوازن بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. لم تتم إحالة كبار الضباط الذين بلغوا السن القانونية إلى التقاعد، ولم تتم إعادة تدوير وظيفي للوظائف العسكرية العليا، وكانت المناصب ملكية شخصية أو أسرية أو حزبية.
0: وما يسطرون.
2: وبطبيعة الحال هنا مستمعين الكرام يتوجب علينا لزاما وبحكم الوقت التوقف، وعلى أمل مواصلة سياقنا الاطلاعي بين سطور هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية للباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. سنواصل هذا السياق ونواصل أيضا سردية الباحث للأسباب التي أدت إلى ثورة 11 من فبراير من العام 2011، وخصوصا ما ينضوي من هذه السطور أو في هذا الشأن وهذه النقطة تحديدا تحت سردية الباحث في المبحث الثاني من هذا الفصل، من الفصل الذي نحن فيه، أسباب قيام ثورة 11 من فبراير 2011 ودور أنصار الله فيها، ما يتعلق تحديدا بالاختلالات والتفكك والانقسام في الجيش، وكذلك مسألة الحروب التي كانت سببا أساسيا لكل ذلك. إذن نستودعكم الله وإلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

0: قادمون في العام الثالث بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
1: تغشى الوغى تغشاه واغشاه واغشى لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.